سبع أرواح وعمل جديد اللي زهير بلمس فيه الوالدي مرته وبناته التنتين اللي ربنا أعطاني يعني هدية، وإن شاء الله بتنال إعجابكم.

زمان يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

دموعي أدمع حنين.

0: هلو تشاري،
1: وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
2: شو هالصدفة؟ لاني إسه وصلت
3: اخيرا. ماركت السيارات تشيري وصلت كمان على العفولة مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفولة.
1: شاري انا بالطريق.
4: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
5: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفة.
6: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام، رقم واحد
5: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
7: سوبر ستار مجد الكروم بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئون الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. الأسعار دائما نار في سوبر ستار مجد الكروم. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
8: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
7: تشعرون بالتعب وبلا طاقة؟

0: تعرفوا على فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة الطاقة والحيوية خلال اليوم. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن 832-87.
1: الشمس دائماً

0: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: إدارة طاقم وعاملين كراميكا المثلث يتقدمون بأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. من طاقم كراميكا المثلث بفروعه أم الفحم وباقة الغربية، وكل عام وأنتم بخير.
2: ليش عم بتوقفي على جنب هون بالشارع السريع؟
3: شوف شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
2: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
4: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
3: معاك حق، القصة فيش فيها مزيح.
4: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها، الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي، وكل عام وأنتم بخير.
6: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
7: عالشمس.

0: كمان بفترة عيد الأضحى المبارك اختياري بس شاورما ستيتي. شاورما ستيتي لقمة هنية وكرم غير شكل، نستقبلكم بكل محبة للاستمتاع من أشهى وجبات الشاورما بطعم بشهي ونكهة بمستوى عالي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. عيد أضحى مبارك.
1: الله أكبر.
0: رغبت صامت مجد الكروم بإدارته وطاقم الموظفين والعاملين يتمنون للأمتين العربية والإسلامية عيد أضحى مبارك، راجين من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع في تمام الصحة والعافية والسعادة. رغبت صامت مجد الكروم المفرق الشرقي، دائما عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. عيد أضحى مبارك.
2: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
0: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فورم مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكوا.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياق كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر.

0: وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: بندورة، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة، لمعة لكل إطلالة.
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم 4904.
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: الشمس دائما.
5: ما اخبط لخ، حطي كل شي في المديخ.
6: شاف يعني فيك تميم بتطلعش إلا على الإيد.
7: سلام السلام، معكو أبو الحروف. شو فارقة معك؟ رد على شريكتك وتحطش كل شي بالجلاي، هي أدرى. وبالنسبة للبقع هو بس حب يريحك ويريح حاله.
8: الشمس، منحط النقط على الحروف.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام الثامنة في إذاعة الشمس، إلى حضراتكم أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. يحتفل العالم الإسلامي اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وقد أقيمت اليوم في ساعات الصباح صلاة العيد في المساجد والساحات العامة. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 140 ألف مصل أدوا صلاة العيد في باحات المسجد. وفي مكة المكرمة بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى، في ختام أبرز محطات مناسك الحج لهذا العام الذي شهد مشاركة نحو 2 مليون حاج. إذاعة الشمس باسم مديرها العام الأستاذ سهيل كرام وطاقم الإدارة والعاملين يتقدمون بحر التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا وللأمتين العربية والإسلامية. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. ننتقل إلى أخبارنا المحلية، حيث أعلن في قرية عبلين عن مقتل الطبيب المرحوم يحيى محمود قسوم البالغ من العمر 53 عاما وإصابة 3 من أقربائه أحدهم بجراح خطيرة جراء جريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس في البلدة عشية الأضحى المبارك. الطواقم الطبية التابعة لنجمة داود الحمراء ومركز حياة الطبي قدمت الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى رمبم، حيث أعلن لاحقا عن وفاة الطبيب قسوم متأثرا بجراحه. من جانبه أعلنت الشرطة عن التحقيق أو بمباشرة التحقيق في ملابسات الجريمة، وقالت إن الخلفية جنائية وتعود إلى ما وصف بنزاع حمائلي. ووفق المعطيات فإن عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي ارتفع منذ مطلع العام إلى 115 ضحية. وفي ظل استمرار موجة العنف والجريمة المنظمة وتصاعد الانتقادات لتقاعس الشرطة عن مواجهة هذه الظاهرة، في سخنين أعلن عن إصابة شبان في الثلاثينات من أو شابين في الثلاثينات من عمرهما بجراح متوسطة إثر تعرضهما لإطلاق نار الليلة الماضية ونقلا إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. إلى الشأن الإقليمي والدولي، حيث تتواصل الاتصالات السياسية المرتبطة بالتصعيد بين إيران وإسرائيل وسط حديث عن جهود إقليمية ودولية لبلورة تفاهمات تهدئة. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن طهران مستعدة للتوصل إلى إطار عمل لإنهاء الحرب، فيما رجح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الانتهاء من صياغة الاتفاق خلال أيام. وفي تطورات الجنوب اللبناني

0: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 31 شخصاً وإصابة 40 آخرين جراء غارات نصالية استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان. وفي المقابل أعلن الجيش الإيصالي فقدان أثر مسيرة، وقال إن حزب الله أطلقها باتجاه الجليل الأعلى عفواً. من جانب آخر، أعلن رئيس الحكومة نتنياهو عن تصعيد الموقف في الجنوب اللبناني، وقال إن الجيش سيباشر بعمليات بما في ذلك شمال نهر الليطاني لمواجهة حزب الله والمسيرات المفخخة. أما في قطاع غزة، فأفادت مصادر طبية بارتقاء 11 فلسطينية منذ ساعات الصباح في غارات نصالية متفرقة على مناطق عدة من القطاع، من بينها حي الرمال غربي مدينة غزة. وكانت طواقم الإسعاف قد أعلنت فجر اليوم عن انتشال عدد من الضحايا والمصابين جراء الغارات التي استهدفت مباني في الحي، وتحديدا في حي الرمال في مدينة غزة. وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الأمن كاتس في بيان مشترك أن الجيش الإسرائيلي شن غارة في قطاع غزة استهدفت محمد عودي، الذي وصفه البيان بالقائد الجديد لكتاب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. وجاء في البيان أن الغارة نفذت بتوجيه من نتنياهو، مشيرا إلى أن عودي يعتبر أحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر. هذا وأشارت مصادر في غزة ومقربة من حماس أن الحركة اعترفت بمقتله دون أن يصدر حتى الآن بيان رسمي عن كتائب القسام. وفي الختام، الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة خاصة في منطقة الشمال، وتكون درجات الحرارة أقل من معدلها الموسمي بقليل. درجات الحرارة في القدس 25 درجة، تل أبيب ويافا 25، حيفا والساحل الشمالي 24، في الجليل على 30، في طبرية 30، الناصرة 27، في الساحل الجنوبي 26، في النقبير 28، وفي لا ترتفع إلى 34 درجة. إلى هنا هذه الجولة، فاصل قصير ونكون في برنامج أول خبر لهذا الصباح. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر موقع وتطبيق الشمس. إلى اللقاء، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح، 8:08 الساعة الآن في استوديوهاتنا عبر أثير إذاعة الشمس في توقيت خاص بمناسبة العيد. سنكون حتى 10 في هذا الصباح في برنامج أول خبر، أول أيام عيد الأضحى المبارك. إذاعة الشمس باسم مديرها العام الأستاذ سهيل كرام، طاقم الإدارة والعاملين يتقدمون لأبناء شعبنا وللأمتين العربية والإسلامية بحرق التهاني والتبريكات في هذا اليوم المبارك، أول أيام عيد الأضحى. وإن كانت الأجواء صعبة، وخاصة كما استمعنا في نشرة الأخبار للأسف الشديد، العنف والجريمة دون توقف رغم أيام العيد وهذه الأيام المباركة، الخبر المؤلم الذي وصل إلينا يوم أمس مساء من بلدة عبلين، وكذلك سلسلة حوادث إطلاق نار كانت في بعض القرى والبلدات العربية في سخنين، في كفر مندا، في الجديد المكر، في منطقة الجنوب، وكأنه العيد لا يقول شيء لهؤلاء الذين يضغطون على الزناد. ولكن مع ذلك نحن ما زلنا نؤمن أنه في نهاية المطاف ستكون بشائر خير، ونصحو على مستقبل أفضل، فقط بالأمل نتحدث هذا. وفي هذه الأيام المباركة ونحن نوجه دائما يعني صلواتنا ورسالتنا للجميع أن نعيش أيام أفضل في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر علينا جميعا وعلى كافة المستويات. إذا نظرنا إلى المستوى الإقليمي والتوتر الحاصل، ما يحدث ما بين غزة والضفة الغربية لأبناء شعبنا في جنوب لبنان ومسح القرى هناك وعدم وجود أفق للأسف الشديد في المسار السياسي، ولكن نأمل أن تتغير الظروف. ودائما في هذه الأيام المباركة وأنا في طريقي أيضا إلى الإذاعة شاهدنا من يعني وصل إلى المقابر في هذا الصباح وما بعد صلاة العيد وزيارة أضرحة الموتى، ويعني نأمل ونقول رحمة الله على الجميع وفعلا أن تكون أيام خير وبركة. هذا الصباح في أول خبر، الزميل إيهاب عويس يرافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، نحن معكم في أول خبر حتى 10 من هذا الصباح.

0: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد وكل عام وأنتم بخير.
1: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي وكل عام وأنتم بخير.
2: طاقم إدارة وعاملين سوالحة جيجيك المركز الكبير لأدوات البلاستيك ومستلزمات البيت والمناسبات يتقدمون لكم بأجمل التبريكات للعيد أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. سوالحة جيجيك الناصرة حي بلال يافة الناصرة المدخل الغربي وكفر كنا درب السوق وكل عام وأنتم بخير.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لما

0: أسياكو كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله.
2: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد اضحى مبارك، كل عام وانتو بالف خير. نوفا في كل بيت طيب.
3: بهجة العيد بتكمل مع أرت هوم بفروعه يركا والمغار. بيت أجمل وعيد أجمل. كل عام وأنتم بألف خير.
4: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط، فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
5: للمصممين الداخليين، بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء على الطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس بيعطي كل حل المثالي عشان الزبون ياخذ القرارات الصح. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
6: دباح بيج ماركت بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً أن المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بتمام الصحة والعافية والسعادة.
7: عيد أضحى مبارك من دباح بيج ماركت مع لود ترشيحة.
8: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
9: الشمس دائماً.

0: ارتفع الطقس ما بين غائم جزئي إلى صاف في معظم المناطق. في القدس تلاقي 25 درجة، تل أبيب ويافا كذلك، وأيضا في حيفا والساحل الشمالي، في طبرية 30، الناصرة 27، في الجليل الأعلى 30، في منطقة الساحل الجنوبي 25، النقبير 28، وفي لات 34 درجة. ونبدأ بالمعلومات من الدقائق الأخيرة. وزير الأمن كاتس يؤكد اغتيال محمد عودي القائد الجديد لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. محمد عودي تم تعيينه على الأقل وفق الادعاء الإسرائيلي بدلا من عز الدين الحداد الذي اغتيل قبل 10 أيام. الاستهداف كان الليلة الماضية الليلة الماضية في حي الرمال في مدينة غزة عشية العيد. تم استهداف شقة سكنية في مبنى في المدينة ما أدى إلى مقتله وأيضا آخرين ما بين ضحايا ومصابين نتيجة هذا الاستهداف. مصادر في غزة تؤكد مقتل عودي، وكذلك كما ذكرت السيدة، بالإضافة إلى عدد من الإصابات التي نقلت إلى المستشفى في غزة. يقولون بأن قيادي آخر في كتائب القسام مصيب بجراح حرجة في هذا الاستهداف. نتنياهو وكاتس يؤكدان أن كل قيادات حركة حماس ومن كان ضالعا في هجوم 7 أكتوبر هو هدف بالنسبة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية. نتنياهو يطالب اليوم بإلغاء الجلسة المرتبطة بمحاكمته لأنه كان مشغول حتى ساعة متأخرة بما وصفه بقضايا سياسية وأمنية. التصعيد أيضا في شمال البلاد، الجيش الإسرائيلي يؤكد أنه يواصل في عملياته، كذلك شمال الليطاني، واستمرار استهداف قيادات في حزب الله وكذلك عناصر الحزب، بالإضافة إلى مواقع تقول إسرائيل أنها مقرات قيادية وكذلك مخازن أسلحة وذخيرة. إذن هذه أبرز العناوين، وفي أخبارنا المحلية كما تابعنا صلاة العيد في المساجد والساحات العامة في المسجد الأقصى المبارك وفق الأوقاف الإسلامية. أكثر من 140 ألف أدوا صلاة العيد في الحرم القدسي الشريف، وفي مكة المكرمة تتواصل أيضا مناسك الحج كما تابعنا في نشرة الأخبار في هذا اليوم. وللأسف في أخبارنا المحلية، جريمة بشعة كانت يوم أمس في بلدة عبلين. الطبيب طبيب الأسنان يحيى محمود قسوم في الخمسينات من عمره تعرض لإطلاق نار وتوفي متأثرا بجراحه. سنتابع في هذا المحور كذلك بلاغات وصلت عن إطلاق نار في جديدي المكر، في سخنين، في كفر مندا، كل هذا عشية العيد للأسف الشديد. ونحن إلى الشمس في دقيقة أيضا نلخص المشهد وما توفر من معلومات حتى يوم أمس مساء.
1: الأربعاء أول أيام عيد الأضحى المبارك، كل عام والأمتين العربية والإسلامية بألف خير، أعاده الله علينا بالخير والبركات. القيادة المركزية الأمريكية تعلن قيام الجيش بقصف عدة مواقع في بندر عباس الإيرانية في أعقاب محاولات الحرس الثوري القيام بأعمال عسكرية في مضيق هرمز. السعودية وقطر تردان على تصريح ترامب بخصوص واجب انضمامهما إلى اتفاقيات أبراهام برفضهما الالتزام بأي مسار تطبيع مع إسرائيل دون التزام بقيام دولة فلسطينية. تصعيد كبير على الجبهة اللبنانية، استمرار انفجار المسيرات الانقضاضية بأهدافها الإسرائيلية، ونتنياهو يوعز بتصعيد الهجمات والعمليات العسكرية في لبنان. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر بإخلاء أحياء في بلدة النبطية في جنوب لبنان وقرى في البقاع في شمال لبنان تمهيدا لتكثيف هجماته. رغم خفض الفائدة البنكية في إسرائيل، استمرار انخفاض الدولار أمام الشيكل ليبلغ مستويات هي الأدنى منذ عقود.
0: إذن تقرير الزميل نبيل سلامي، واستمعنا إلى بعض العناوين، ولكن نحن نبدأ أيضا بأخبارنا المحلية. وكم كنا نتمنى أن نتحدث بأمور أخرى، ولكن حادث بشع أليم كان في بلدة عبلين يوم أمس مساء، عندما سمعت رصاصات وإطلاق نار، وبعد ذلك

0: جاء البلاغ المؤلم عن مقتل طبيب أسنان الطبيب يحيى محمود قسوم. نحن إلى بلدة عبلين في هذا الصباح، الأستاذ خالد قسوم وهو قريب العائلة وابن عم المرحوم. أستاذ خالد تحياتي لك، صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: كان المفروض أن نقول عيد سعيد، ولكن عيد صعب وعيد مؤلم وصعب، وما حصل يوم أمس يعني تعزينا لكم في العائلة، وأسألك ما الذي حصل؟
1: بارك الله فيك أخ جاكي، بارك الله فيك. اللي حصل هيك إنه امبارح تقريبا على الساعة 6 المرحوم الدكتور يحيى قسوم بمرافقة عدة أشخاص، منه ابن أخوه الطفل اللي عمره 6 سنوات، جالسين في ساحة البيت عم بيحضروا حاليا لإفطار. أخوه الثاني عامل وجبة إفطار، كانوا جماعة صايمين، عم بيحضروا حاليا حتى يروح عند أخوه. تقريبا على الساعة 6 وهن قاعدين في ساحة البيت دخلت سيارة، خرجوا منها شخصين وبلشوا بإطلاق النار على المجموعة اللي كانت جالسة في ساحة البيت، مما أدى إلى إصابة حوالي 6 أشخاص، منهم الدكتور يحيى قسوم اللي أصيب إصابة بالغة، وفي وقت متأخر بعد ما زار المستشفى أعلن وفاته.
0: يعني عم تحكي لي تفاصيل مروعة، انه الشخصين نزلوا بيفتحوا النار بشكل كامل على كل من جلس في الساحة، يعني وكأنه كل من كان هناك هو هدف مجزرة،
1: بمسافة تقريبا مسافة صفر، يعني عن جد كانت مجزرة. يعني انا لما وصلت المكان هناك بعد يمكن 3 دقائق من الآي، يعني مجزرة بكل معنى الكلمة، بكل معنى الكلمة. 5-6 أشخاص مرميين اشي، وكميات الدم اللي عم تنزل للأسف الشديد مش عمل إنساني، هذا إنسان طبيعي ما بيقدر يعمل إشي من الشكل للأسف الشديد. يعني وهذا الدكتور يحيى كان معروف في كل المنطقة إنسان مسالم، اللي بحياته ما اختلف هو إنسان. الدكتور اللي كان عنده عيادة 2، عيادة في الوسط اليهودي في كريات حي وعيادة في البلد. يعني صدفة إنه قبل حوالي 1.5 سنة تقريبا أنا كنت معالج عنده في العيادة في كريات حي.
0: نعم.
1: بالصدفة هناك في غرفة الانتظار كان كمان شخص يهودي، بس أنا ما قلت له أنا قريب الدكتور. بلش يحكي لي عن الدكتور، عن حياة الدكتور، إنه قديش إنسان ممتاز، قديش إنسان بحب يساعد الناس. قال لي حتى صارت مرة معي قصة إنه بقول للدكتور دكتور يحيى في هناك شخص بعرفه إنسان فقير اللي بحاجة لعلاج أسنان، فشو رأيك إنه أنت تساعد وتدعم هذا؟ قال له أنا على استعداد. وفعلا في خلال 4 جلسات علاج لهذا الإنسان الدكتور قدم له كل علاج من دون مقابل. ناهيك عن كمان في كان عنده عيادة في عبلين، كمان في عبلين كان يقدم مساعدة لكثير ناس، الناس الفقراء اللي مش مع الإمكانية، بتعرف لهم قديش تكاليف العلاج الأسنان.
0: نعم.
1: كان يقدم للناس والناس كلها كانت تحبه، إنسان مسالم، إنسان اللي دائما مادد إيده للسلام. يعني إنسان دكتور اللي عنده 6 أفراد بالعائلة، عنده 6 أولاد، مرته معلمة مدرسة، كمان مستشارة تربوية تعلم في إحدى المدارس في منطقة الشمال.
0: لماذا يقتل؟
1: يقتل لأنه هناك في خلاف دموي من حوالي 4 سنوات بيننا وبين كمان عائلة من البلد، اللي إحنا من البداية ما لنا دخل بكل القراف. يعني بلا ما أخذ إحنا عائلة كل الناس كلها بتشهد لنا قديش في عنا ناس متعلمين، دكاترة، مهندسين، محامين، معلمين، رجال أعمال. يعني هذا مش الحادثة الأولى، يعني إحنا كمان أحكي لك تاريخ العائلة، ب3/2 كمان تم قتل كمان شاب ابن 24 سنة، ب17/2/25 كمان تم قتل مقاول عمار، مقاول بناء سالم قسوم بدم بارد أثناء خروجه إلى العمل في ساعات الصباح. في 23 تمام قتل كمان ابن عمنا أثناء رجوعه من العمل.
0: وهذا الخلاف، هذا الخلاف أستاذ خالد، يعني حتى نفهم أنه هو له جذور يعني معروفة، وما في حدا نسمع عن لجان صلح ونسمع عن جهات صلح ونسمع عن مبادرات صلح ونسمع عن شخصيات تتدخل، طيب كيف ممكن توصل أمور هيك وكأنه نحن اسمح لي يعني الكلمة وكأننا في غابة
1: هاي الكلمة الملائمة أخ جاكي، عن جد إحنا موجودين في غابة. يعني لما ب23 ب14-12 تم قتل ابن عمنا عن طريق العائلة الثانية، بعد 6 أشهر تم هناك صلح، ولا عملنا صلحة مع الجماعة وما

0: وخمس ست اشهر حياه عاديه. احنا العائله قسومنا يعني عم ندير حياه عاديه، ولكن بعد خمس ست اشهر الاخوان العائله الثانيه بدت هناك بارسال تهديدات، مش تهديدات كلها بالامور. احنا عائله البلد كلها والمنطقه بتشهد لنا عائله مسالمه، ملكين باعمالنا باشغالنا، فيش عندنا ولا شاب عاطل عن العمل، كله بيشتغل، عندنا عساكيم، عندنا رجال اعمال، كله بيشتغل. إذا القضية ظلت أخ جاكي إنه قضية اللي بسموها الخاوة، الجماعة العائلة الثانية اللي عايشة على الخاوة بدها مصاري، وإحنا من الناس اللي ما بدفعوا مصاري. يعني تخيل الحادثة اللي صارت امبارح، إشي إشي إشي مبالغ فيه، يعني مثل ما قلت عايشين في غابة، حتى في الغابة في شفقة بين الحيوانات، في شفقة عند هاي الناس هاي النوعية، إن تقتل دم تقتل إنسان بدم بارد، إنسان مسالم، الإنسان بحياته ما اختلفوا أي شخص، اللي بحاول يساعد الناس تيجي تقتله بدم بارد أمام أثناء وجود ابنه خمس سنين حاطه في حضنه، كمان ابنه قتل هو في عينه، طاو في عينه الابن، والابن ما زال في المستشفى يعني تحت العمليات.
1: نعم أنا يعني للأسف لما أسألك إن بنحكي على عدد المصابين، قلت لي ستة، شو أوضاعهم؟
0: خلي أقول في واحد وضعه لحد إسا شوي حرج، باقي الأشخاص الحمد لله وضعنا سليم.
1: والكل إصابات من رصاص يعني؟
0: من رصاص، كله من رصاص، إصابات مباشرة يعني، مش نقول شظايا، إلا إصابات مباشرة. يعني هذا الإنسان أو ذول الشخصين اللي فاتوا عاملين جايين بقصد القتل مش التخويف، جايين بقصد القتل. هي الإنسان يفوت عندك على الساحة عن بعد صفر، يبلش إطلاق النار بي بي بي بي بي بي بي بي بي بفرد وكمان أداة ثانية.
1: والآن يعني الوضع بالبلد أولا يعني واضح، ما نبغى نحكي عن أجواء عيد، أولا الشرطة وين؟ طب إذا الكل عارف شو عم بيصير وشو النزاع ومين وين دور الشرطة؟
0: للأسف الشديد الشرطة بيجي بتحط هذا السيرف الأحمر، تعمل الحكيروت مش حكيروت من ناحيتها التيك تسكر، يعني بس للبروتوكول إنه إحنا موجودين في المنطقة، وأنا بس للبروتوكول. وشغلة ثانية أكشاك للأسف الشديد، يعني بعد ما تم إعلان الأمبولانسات بعد حوالي نص ساعة الأمبولانسات وصلت، وهذا يمكن اللي خلى الوضع الدكتور يحيى قسومي يكون حرج اللي في أطارات توفى.
1: شو سبب التأخير يعني؟ في عنكم كان إنه حركة سير في البلد وأجواء عيد ولا كيف؟
0: ولا لا لا لا لا أنا شو القصد عايزين، شو القصد يعني؟ وأنا من بتمر فيه مش عامر في أمبولانسات بكريات بيالي، بعرفش إيش السبب. بعد حوالي نص ساعة حضرت الأمبولانسات.
1: وطبعا المرحوم تم نقل الجثمان الآن كيف بفهم لأبو كبير؟
0: لأبو
1: نعم
0: أيوة، تم نقل لأبو كبير، لحد إسا بعدنا ما أعلننا وين الجنازة
1: يعني حتى لا ما مش معروف. طب سؤالي، في حدا تدخل بعد اللي صار؟ وإحنا بنحكي أجواء عيد والكل بيمكن مشغول، وما يعني بنقدر نقول إنه عبلين الآن لوحدها بتواجه هذا المسار المؤلم؟
0: والله للأسف أخ جاكي لحد إسا ما إنسان تدخل لحد إسا، لا من داخل البلد ولا من خارج البلد.
1: على كل يعني تعزينا أستاذ خالد، أنا بدي أشكرك على تعاونك معنا، كان مهم نسمع صوتكم، وكنا نتمنى نقول كل عام وانتم بخير، ولكن هكذا الظروف. مع ذلك نتمنى تكون آخر الأحزان، أنه يعني في حدا يجي هيك يقول خلص بكفي الدم اللي عم بيصير المجتمع.
0: وهذا نداء أخ جاكي، هذا نداء أنا، كفى لسفك الدماء، بكفي يا عمي، لأنه صرنا كيف قالوا تجاوزنا كل خطوط الحمر، يكفي لحد هون. ناس أطفال عم تتيتم، نساء عم تتأرمل، للأسف الشديد وضعنا اليوم في الصعيد، إحنا للأسف الشديد شعب مريض، وفيش كل أطباء العالم مش رايحين يقدروا يعالجوا هذا المرض.
1: تعزينا لكم أستاذ خالد، شكرا لك مرة أخرى، وإن شاء الله خاتمة الأحزان، يعطيك ألف عافية.
0: بارك الله فيك، الله يخليك، بارك الله فيك أخ جاكي، شكرا لك، مع السلامة.

0: الحب فرح الناس يا ويلو ما بيحب.
1: كم مرة نكرر هذه الأغنية وهذه الكلمات للمرحوم إلي شويري، ويعني على وعسى أن يغير شيء يؤثر شيء، لأنه بدون شك ما سمعناه قبل قليل من الأستاذ خالد قسوم في عبلين مؤلم مروع مخيف، وحتى في بعض الأحيان لا نملك كلمات، يعني كيف نعزي هكذا عائلة وهكذا تفاصيل مروعة، عشية العيد قبل الإفطار وليلة العيد كما نغني، وتأتي هذه الجريمة البشعة. فاصل ونتابع في أول خبر لهذا الصباح.

0: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كولموبيل.
1: إدارة وطاقم عاملين محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات، يتمنون لكم قضاء أحلى الأوقات ويتقدمون لكم بأحر التبريكات والتهاني للعيد. محمص حيدر بفروعه عبلين، عرابي، الزرازير وكفر ياسيف، وكل عام وأنتم بألف خير.
2: شاور مخازن كفر ياسيف يهنئكم بعيد الأضحى المبارك ويستقبلكم طيلة أيام العيد. شاور مخازن، شاور معجل، شاور مخروف وشاور محبج، والسلطات طازجة يوميا. شاور مخازن كفر ياسيف، مجمع دي سنتر بجانب بنك بعليم. للطلبيات 0495552237. وأضحى مبارك.
3: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
4: يابا وانت رح نوصل؟
5: يا هانت حبيبي، كمان ساعة.
4: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة بدنا كمان ساعة.
6: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
4: أنا.
7: لما عارفين انه السفر طويل ومعاك الولاد، اعملوا حسابكوا شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
5: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
4: شو كمان ساعة؟
7: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليد. عيليد تتمنى لكم أضحى مبارك.
9: شركة أسوتا تهنئ زبائنها الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
10: ما في حالي ما بنقدر عليه.
11: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
12: عالشمس.

نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج 8:38 سعلان في استوديوهاتنا. وبدأنا البرنامج بلقاء مؤلم أستاذ خالد قسوم في عبلين بعد مقتل ابن عمه الطبيب طبيب الأسنان يحيى قسوم.

0: يوم أمس مساء عشية العيد، عشية عيد الأضحى، إطلاق نار في ساحة المنزل، ساحة منزله، يقتل وعدد من أفراد العائلة بإصابات من بينها إصابة خطيرة. وكما تابعنا عدة حوادث كانت في مجتمعنا هذه الليلة، إطلاق نار وإصابات، وهذا المشهد الذي نعود ونؤكد أنه نريد أن يكون بمكان آخر بمعزل عن حياتنا. ولكن هنا أسأل الدكتور وليد حداد الخبير في علم الإجرام. دكتور وليد، هل يمكن أن نتأقلم مع واقع عنف وجريمة؟ بكينا الآن وسمعنا، ولكن بعد ساعات نمر وننتظر الحادث القادم، هكذا أصبحنا نتأقلم مع العنف والجريمة؟ صباح الخير.
1: صباح الخير، كل عام وأنتم بخير.
0: كل عام وأنتم بخير.
1: الحقيقة يعني طبعا المصطلح اللي يتداول الآن هو التطبيع مع الجريمة، يعني أصبحنا بحالة طبيعية مع الجريمة، نتقبل يعني قتل طبيب ولا قتل مهندس ولا محامي ولا مدير مدرسة أصبح خبر عادي. في الماضي كان أي حالة قتل في المجتمع العربي تهز المجتمع العربي، نحن اليوم مستمرون يعني بعد يعني أقول لك في نفس القرية، أنا امبارح كنت في قرية عبيدين بالصدفة في زيارة اجتماعية، يعني بعد يعني أقل من ساعة الحياة بتعود لطبيعتها في قرية صغيرة. فهذا الوضع يعني أنا لا ألوم الناس، ألوم الوضع اللي وصلنا له، إنه أصبحنا نتقبل ونعيش ونستمر، وهذا أخطر ما في الأمر. ومن هون بتشوف إنه الدالة التصاعدية، ولا يوجد أي مقترح جدي لا من قبل الحكومة ولا من قبلنا كمجتمع. يعني بالحقيقة حتى نحن كمجتمع اليوم إذا بتسأل أي حدا قيادي أو إنسان مواطن عادي أو صحفي أو غيره، لا أحد يوجد لديه خطة تقول هذا هو الحل السحري لمجتمعنا. أصبحنا يعني نستنى الفرج من عند ربنا.
0: صحيح. وهنا لماذا سألت أن نتقبل هذا الواقع بمفهوم على مضض؟ طبعا ما حدا بدي يعيش بهذا الجو، ولكن أصبحنا نعيش وكأنه مثلا في بلد فيها حرب مثلا ومنذ سنوات، ولكن هي تعيش واقع الحرب، تتوقع أن تسمع انفجار، إطلاق نار، ضحايا، وبعد ذلك نمر بسرعة لأنه الحياة ولا نتوقف. يعني وهنا أنت ذكرت موضوع الخطورة. السؤال أستاذ وليد، لأننا لدينا شعور بالعجز، يعني كان قبل أيام أحد المسؤولين في لجنة المتابعة دعا إلى انتفاضة شعبية، لم تتحرك الناس، كنا في جديد المكر شارك العشرات، ندعو الآن إلى مظاهرات وفعاليات احتجاجية، كنا في سخنين وكنا في القدس، خرجت الناس بأعداد كبيرة، ولكن عدم وجود نتيجة هذا هو الذي يحبط. يعني من ينادي الآن إلى مظاهرات وحراك شعبي يفهم إنه هذا لن يؤثر حتى على متخذي القرار.
1: أخي، هذا الفرق بين مهنيين وبين قيادة سياسية. نحن المهنيين نقول يعني لا يجب أن نعيش في مساحة بالفعل مظاهرة، إغلاق محلات، إضراب مدرسة ونعود لحياة الطبيعية، وهذا ما حدث الماضي، وكنت أحذر وأقول حتى في المقابلات معه إنه هذا مساحة ردة الفعل زي التنفيس، ما هو مش الحل. يعني أين الخطة الجدية من قبل مجتمعنا؟ يعني حتى الحراك العظيم اللي بلش قبل أشهر قبل الحرب في سخنين شو انتهى بتوقيع وثيقة مشتركة، ما طلعش الحراك أصلاً عشان انه بالقائمة المشتركة انا بحكيها يعني بأسف وبمرارة هذا الكلام. يجب ان تطرح خطة حكومية. لو قياداتنا العربية اجتمعت 10 اجتماعات في سبيل وضع خطة حكومية، طبعا مع مهنيين وغيره، اللي وضع خطة اللي يجب ان نضعها على طاولة الحكومة. نحن مكتوبون عن الانتخابات، واقول لك من نتنياهو وغيره من مرشحين سوف يأخذون هذه الاقتراحات الجدية عندما تخرج من المجتمع العربي.
0: ليش راح ياخذوها بشكل جدي؟ يعني الان انا اسالك بصراحة، اجتمعوا مش بدافع الاحباط، انه اجتمعوا مثلا قادة الاحزاب مشتركة وغير مشتركة وقدموا مشروع، وانت تعلم هنالك جهات عديدة لديها مشاريع، لماذا هذا بين قوسين يدغدغ الرأي العام في اسرائيل ونتنياهو وبنت ومن يطرح نفسه بديل الان؟
1: أول المجتمع الإسرائيلي بدأ يتحدث عن الجريمة لأنه أيضا تغلغلت، نسمع عن تفجيرات
0: الليلة بامبارح بالعفولي واليوم كمان على الشاطئ الساحلي، واثنين يعني قتلى من المجتمع الإسرائيلي. صحيح.
1: أكيد حضرتك تتابع الإعلام الإسرائيلي، وهذا الموضوع جدي. يعني الإعلام الإسرائيلي لما وضع الموضوع أجندته أيامات روزنشتاين وأبوطبول وغيره، أثر على الحكومة اللي في حينه نتنياهو كان وزير ماليتها. يعني نتحدث عن حكومة كان نتنياهو فيها وزير مالية ورضخت لأنه الإعلام كتب عن الموضوع بشكل جدي. الآن بدأت تتغلغل الجريمة للمجتمع اليهودي. ما حدث في خلال الأسبوع هذا بلشنا ننسى، وكأن الأشياء بالسنة، حتى في كفر يسير إطلاق نار على مندوبين من محكمة جايين يعاينوا قضية معينة. افهم من هون أنه المجتمع الإسرائيلي بدأ يتحدث، نعم مش بنفس الكثافة والكمية، لأنه أيضا الدولة تعيش حالة حرب و مقدمون على انتخابات. ولكن لماذا أقول سوف يأخذون الموضوع بجدية؟ إنه حتى مرشحين مثل نتنياهو وغيره هم بحاجة لأصوات عربية، ولا إن يتوجه لقوائم عربية بدعمه، ولكن شفنا في انتخابات ماضية هو توجه للمجتمع العربي. فعندما يكون موضوع الجريمة مطروح بقوة

0: والاستطلاعات الرأي عندهم يعلمون ماذا يعني المواطن العربي. المواطن العربي اليوم الأمن والأمان في رأس الأولويات، وهذا أبحاث مطروحة على طاولات وبيعرفوا هذا الكلام. فبالتالي أين الخطة الجدية اللي إحنا بنشوف الخروج من هذا المأزق اللي قسم منه مسؤولية الحكومة، قسم منه مسؤوليتنا؟ يعني يجب أن لا نهرب من المسؤولية.
1: ولكن خليني أطلع من دائرة تجربتك العملية ودورك كخبير في هذا المجال. لا تتخوف من استغلاله سياسيا؟ تريدني أن أؤثر في العنف والجريمة؟ تعال صوت لي أنا كحزب حاكم، كمن أطمح أن أكون وزير، وأترك أحزابك العربية ويضعهم في مأزق. يعني أنت فاهم الموضوع كأنه سيف ذو حدين في هذه الحالة.
0: نعم نعم جاكي، أنا موافق معك، ولكن يعني عندما نتفق ويصبح إجماع أنا لا يعنيني الطرف الآخر كيف سوف يأخذ الكثير من الأمور. يمكن الطرف الآخر يأخذها لمكاتب سياسية بالمجتمع اليهودي، المرشحين قلنا حتى من اليمين، ولكن هل نحن، وأنا هذا التحدي اللي بطرحه من سنوات أخي، هل نحن طرحنا خطة حكومية متفق عليها من جميع الأحزاب؟ أنا أقول لك خطة اجتماعية، خطة شاملة لمكافحة الجريمة اللي طرحها طويلة الحكومة. أنا أقول لك كل حزب سياسي، كل قائد في منطقة معينة يرى موضوع الجريمة من منظور معين، ومن هو أجل وقت أنه نتفق على جذور هذه الجريمة، على كيف يجب حلها، شو المشاريع اللي يجب أن تعمل. في الكثير من الأمور اللي إحنا مش متفقين عليها، وهذه مشكلة. عشان هيك اليوم كل واحد عنده فكرة بيطرحها وخلص أنه عملنا اللي علينا. أنا بقول أنه يجب أنه يكون خطة اللي نكتبها نبلورها تطرحها وتكون متفق عليها. يعني ما يجي حركة سياسية تقول لا أنا أرى الموضوع.
1: نعم. من سؤال أخير باختصار، هل الموضوع الآن يعني ما سمعناه قبل قريب بعبلين وكانوا في تشخيص للحالة أنه في خلاف وفي نزاع داخلي؟ طيب كنا نسأل لجان الإصلاح، كنا نسأل جهات صلح، كنا نسأل وجهاء، كنا نسأل شرطة، كنا نسأل جهاز أمن عام، بأمس تصريح للمفتش العام أنه الشباك ما بده يتدخل. هذه كلها يمكن ربطها في قاعدة واحدة تنطلق من نقطة واحدة أستاذ وليد، أم لا يعني كل يغني على ليلى؟
0: نعم يعني بتحديدا في عبلين أنا أعرف من قرب يعني شو الخلافات والكثير من البلاد العربية، ولكن يمكن شرح هذا الموضوع بثقافة أحياء الفقر، ثقافة إسلام، هذا ليس ثقافة عائلات. هو قال خلاف مع عائلات، وقال أيضا أنه كان في صلحة الأخ الكريم اللي تحدث قبلي.
1: صحيح.
0: وكان في صلحة ولم تحترم. أنه نعم استعملنا أدوات تقليدية في موضوع آخر. اليوم هذه ثقافة إحياء الفقر، ممكن شباب معين ما يوافقوا على الصلحة ويكملوا ما يردوا على الكبير. هذه مثل الثقافة اللي أنا وإنت بنعرفها من 30 سنة في مجتمعنا، أنه نعم في كبير قال أنه الموضوع انتهى معنا انتهى. اليوم هذه الثقافة تغلغلت في مجتمعنا، كيف سماها المغوط في حينه، حارت كل من يدعيله، كل واحد بقرر اليوم، مش ما في عندك كبير. فبالتالي الأدوات يجب أن تختلف. يعني الأدوات التقليدية هي في غالبية الصراعات غير مجدية، لأنه بالبداية هي صراعات ممكن تكون حمائلية عائلية، ولكن أيضا تدخلت فيها عصابات جريمة وبدأت تزود بالسلاح وفي مستفيدين من هذا الخلاف. فبالتالي بدك تنظر على الموضوع بشكل من, من, من, من الأعلى، كيف يمكن حل هذه الخلافات مش بالأدوات التقليدية، لأنه هذه الشبيبة اليوم كل واحد صار في حاله منظمة، هاي معروفة. صحيح. يعني حتى بداخل العلاقات كل واحد بيتر حاله منظومة ومنظمة هو اللي بيقرر.
1: يعني حتى لو تم التوافق مع الكبار، هذا يعني أنه الشباب صغار يقبلون بهذه النتيجة. على كل أنا أشكرك، وكنا نأمل أن نتحدث بظروف أخرى، ولكن أشكرك على هذه المداخلة دكتور وليد، يعطيك ألف عافية، تحياتي، إلى اللقاء.

0: إذن استمعنا إلى الخبير في علم الجامعة دكتور وليد حداد في متابعة للقاء السابق وما نتابع أيضا في مجتمعنا للأسف الشديد، وإن كنا في أول أيام عيد الأضحى المبارك وإلى الديار الحجازية طبعا تابعنا قبل قليل أيضا في نشرة الأخبار بالنسبة لأول أيام العيد، وكما ذكرت يعني كانت صلاة العيد أيضا في المساجد وفي الساحات العامة في المسجد الأقصى المبارك، أكثر من 140 ألف مصلين أدوا صلاة العيد، وفي مكة المكرمة بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مكة المكرمة في ختام أبرز محطات مناسك الحج. وعن الحجاج من مجتمع معنا وطمأنا وصلتنا رسالة مباركة من الشيخ هاشم عبد الرحمن من الديار الحجازية، نستمع إلى ما قال.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك أخي الكريم أخونا الحبيب جاكي خوري، ولجميع المستمعين نقول كل عام وأنتم بخير وأضحى مبارك علينا.

جميعا، ونسأل الله أن يعود علينا بالخير واليمن والبركة والأمن والأمان والطمأنينة وهداة البال للجميع يا رب. نحن في اليوم الأول من أيام النحر، وهو يوم الأضحى. الحمد لله رب العالمين، نستطيع أن نقول أننا سجلنا أفضل وأجود مواسم الحج من حيث جودة مخيم عرفي، وأستطيع أن أقول أننا استثمرنا في هذا المخيم 3 ملايين ريال مع وزارة الأوقاف الأردنية، بحيث تم تبليط كل ساحات الموقع مسلمي 48 من داخل إسرائيل، وتم إعادة بناء بيوت حديثة جدا ومكيفات حديثة جدا و ترتيب جديد، والحمد لله يعني نحن أدينا هذا الركن من أركان الحج وهو الحج عرفة، أديناه على أفضل صورة وأتم صورة، وقد شاهدنا بفضل الله عز وجل الفرحة والراحة والطمأنينة لدى جميع الحجاج والحاجات، والحمد لله رب العالمين. واليوم توجه الحجيج بعد عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة قسم توجه إلى مكة، والقسم الآخر توجه إلى منى لرجم الجمار. الحمد لله نستطيع أن نقول أن الأمور كلها تسير باتجاه طيب ومبارك، حيث أننا لم نسجل أي حالات مرضية خاصة لا سمح الله، فالأمن الصحي موجود والأمن الإداري موجود، ويعني كما يقال الترتيب في المملكة السعودية المملكة العربية السعودية على أفضل ما يكون، والحمد لله. وبارك الله فيك وجزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير. بقي أن نقول أن وفد الحجاج قسم سيتوجه إلى المدينة المنورة بإذن الله عز وجل بعد يومين، اليوم الثالث من أيام النحر، والقسم الآخر سيعود إلى البلاد، وستبدأ قوافل الحجيج بالعودة إلى البلاد سالمين غانمين إن شاء الله في 1/6. فكل عام وأنتم بخير، ورب نعيد علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية وهداة البال. كل عام وأنتم بخير، أستاذنا الكريم جاكي.

القلب يعشى كل جميل، هكذا عندما تجتمع كوكب الشرق رياض الصنباطي في ألحانه وبيرم التونسي في كلماته. واستمعنا أيضا إلى رسالة خاصة لإذاعة الشمس فضيلة الشيخ هاشم عبد الرحمن من الديار الحجازية في أول أيام عيد الأضحى المبارك. و يعني نختتم هذه الساعة، الساعة الأولى من البرنامج، وإن كانت ثقيلة للأسف الشديد بفعل حوادث العنف والجريمة، وكنا قد تابعنا لقاء مؤثر مع سيد خالد قسوم وهو ابن عم الطبيب يحيى قسوم الذي قتل يوم أمس مساء في بلدة عبلين، وكنا أيضا في قراءة تحليلية مع دكتور وليد حداد، وهل نتأقلم مع واقع العنف والجريمة للأسف الشديد في مجتمعنا، وكأن الحادث كل حادث قتل رغم الألم وصعوبة الحدث يمر بسرعة وبسرعة كبيرة جدا للأسف الشديد. ننهي الساعة، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونلتقي بعد لحظات في موجز لأهم الأنباء في تمام 9، ومن ثم نتابع في ساعة أخرى في ملفات أخرى أيضا حتى 10 من هذا الصباح في غرفة الأخبار، معي في الإنتاج والزميل إيهاب عويس، أيضا الزميل خليل حداد، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، نلتقي في تمام 9 في موجز لأهم الأنباء.

0: زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
1: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفيرتر رقم واحد.
0: في مكيف في تورنادو إنفيرتر.
2: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضياف الطيب من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك
3: يا أهلي.
4: زورونا في بيبي شارك عرابي واستمتعوا من الأجواء العائلية الرائعة، قاعة الألعاب المميزة ومأكولات الشيف الشهية أنتم وأطفالكم عبر الويز بيبي شارك.
3: بيبي شارك بعرابي.
4: عيد أضحى مبارك.
5: وجودكم في رحابنا يزيد عيدنا بهجة. فندق أويسز أريحة يهنئكم بمناسبة العيد المبارك ويدعوكم لقضاء أجمل الأوقات بجميع مرافق السباحة بالفندق. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
6: هلو تشاري، وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
7: شو هالصدفة؟ لاني اسا وصلت
8: اخيرا. ماركت السيارات تشيري وصلت كمان على العفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
6: شاري انا بالطريق.
9: اداره هيبر ابو خضرة وطاقم العاملين يتقدمون باطيب الاماني واحر التهاني للمحتفلين بعيد الاضحى المبارك. اعاده الله عليكم بالصحه وهدات البال. هيبر ابو خضرة الناصره، وكل عام وانتم بخير.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام التاسعة في إذاعة الشمس، إلى حضراتكم نشرة الأخبار. يحتفل العالم الإسلامي اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وقد أقيمت فجر اليوم صلاة العيد في المساجد والساحات العامة. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 140 ألف مصل أدوا صلاة العيد في باحات المسجد الأقصى. وفي مكة المكرمة بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج لهذا العام الذي شهد مشاركة نحو 2 مليون حاجة. وإذاعة الشمس باسم مديرها العام الأستاذ سهيل كرام وطاقم الإدارة والعاملين تتقدم بحر التهاني والتبركات إلى أبناء شعبنا وإلى الأمتين العربية والإسلامية، وكل عام وأنتم بألف خير. إلى أخبارنا المحلية، قتل الطبيب يحيى محمود قسوم في الخمسينات من عمره، وأصيب 6 من أقربائه أحدهم بجراح خطيرة جراء جريمة إطلاق نار وقعت مساء أمس في بلدة عبلين عشية عيد الأضحى المبارك. وقدمت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داود الحمراء ومركز حياة الطبي الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلوا إلى المركز الطبي رمبم حيث أعلن لاحقا عن وفاة الطبيب قسوم متأثرا بجراحه. من جانبها قالت الشرطة أنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة، وقالت إن الخلفية جنائية وتعود إلى ما وصفته بالنزاع العائلي. وقال قريب المرحوم الأستاذ خالد قسوم في حديث خاص لإذاعة الشمس إن النزاع منذ سنوات وأدى إلى مقتل العديد من أفراد العائلتين، مشيرا إلى أن محاولات الصلح فشلت حتى الآن، وأن الطبيب المرحوم لم يكن ضالع بأي خلاف مع أحد وقتل بدم بارد كما قال. ووفق المعطيات فإن عدد ضحايا العنف ارتفع إلى 115 ضحية في منذ مطلع هذا العام في ظل استمرار موجة العنف والجريمة المنظمة وتصاعد الانتقادات لتقاعس الشرطة عن مواجهة هذه الظاهرة. وفي سخنين أصيب شابان في الثلاثينات من عمرهما بجراح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية، ونقلا إلى المركز الطبي للجليل لتلقي العلاج. وفي تطورات الجنوب اللبناني، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 31 شخصا وإصابة 40 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان. وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل في عملياته العسكرية شمال ليطاني، وذلك بإعاز من المستوى السياسي. أما في قطاع غزة فأفادت مصادر طبية بارتقاء 11 فلسطينيا منذ ساعات الصباح في غارات إسرائيلية متفرقة على مناطق عدة من القطاع بين حي الرمال غربي مدينة غزة بالإضافة إلى خان يونس وجباليا. وكانت طواقم الإسعاف قد أعلنت فجر اليوم انتشال عدد من الضحايا والمصابين جراء غارات استهدفت حي الرمال غرب مدينة غزة. وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش الإسرائيلي شن غارة في قطاع غزة استهدفت محمد عودي الذي وصفه البيان بالقائد الجديد لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. وفي الختام الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال. طيروا

0: مباشرة للمونديال مع محسن حشمال. اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: يكون الجو في هذا اليوم غائما جزئيا إلى صاف، ويطرى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وهي على النحو التالي: في القدس 25، تل أبيب ويافا كذلك، حيفا والساحل الشمالي 24، الجليل على 30، الناصرة 27، في طبرية 30، في الساحل الجنوبي 28، في النقب 7 كذلك، وفي إيلات 34 درجة. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. فاصل قصير ونتابع في برنامج أول خبر لهذا الصباح.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إذن المحلل للشؤون الأمنية والعسكرية عمر سرائيل، تحدثنا في على مختلف الجبهات، بدأنا بالشمال، ماذا يريد نتنياهو عسكريا؟ يقول إن إسرائيل بدأت تتورط بالمسار العسكري. الرؤية السياسية واضحة أن هنالك حكومة في لبنان وهنالك من يدعم موقف نزع سلاح حزب الله، ولكن هذا لا يحدث على الأرض. وبالمقابل كما حصل في الجولة السابقة كانت هنالك استهدافات واغتيالات وعملية البيجرز الشهيرة، ولكن هذه المرة تبدو الأمور أعقد وأصعب، خاصة وأن الحزب بات يستخدم آليات جديدة من الطائرات المسيرة المفخخة وغير ذلك، وحرب العصابات في جنوب لبنان، هذا يؤدي إلى خسائر، علما أن هنالك دمار هائل، 68 قرية مسحت تماما في جنوب لبنان، وعمليات المسح مستمرة، عدد الضحايا كل يوم بالعشرات ما بين ضحايا ومصابين، ولا يظهر أن هنالك أفق. السؤال لأي مدى سيهتم ترامب في موضوع لبنان والجبهة الشمالية مع إعلان نتنياهو عن مواصلة التصعيد في الشمال، في المقابل زيادة وتيرة الاغتيالات في قطاع غزة بما في ذلك قيادات في حركة حماس وأيضا تصعيد الموقف. وسألنا هل يمكن أن تعود الدبابات الإسرائيلية إلى قلب مدينة غزة، علما أن التهديد المباشر من قبل حماس للتجمعات السكانية في غلاف غزة تلاشى تماما، وإسرائيل تسيطر الآن على 60% تقريبا من مساحة القطاع. وأيضا إلى الجبهة المرتبطة بإيران، يقول هناك الحدث مرتبط تماما بقرار أمريكي، ولا يمكن لإسرائيل أن تتدخل بشكل مباشر إلا بضوء أخضر من ترامب، والتوجه العام أن ترامب يريد التوصل إلى اتفاق بالنسبة لإيران. بقيت الضفة الغربية هي تحت الرادار قليل، يعني الاهتمام الدولي والعربي في ما يحدث هناك قليل نسبيا، ولكن اعتداءات المستوطنين متكررة، الحواجز وكل هذا، ويقول هذه قنبلة موقوتة في حال استمر هذا الضغط من قبل الجيش وكذلك من قبل المستوطنين، وبإعاز من المستوى السياسي تحديدا وزير مثل سموتريتش وأيضا مثل بنغفير اللذان يريدان إشعال هذه الجبهة، لأنه هذا قد يصب في مصلحتهما السياسية. نذهب إلى فاصل ونتابع في محاور البرنامج أول خبر.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
2: ليش عم بتوقفي عجنب هون بالشارع السريع؟
3: شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
2: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
4: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
3: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
4: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم 4904.
6: شاورما مخازن كفر ياسيف يهنئكم بعيد الأضحى المبارك ويستقبلكم طيلة أيام العيد. شاورما مخازن، شاورما عجل، شاورما خروف وشاورما حبش والسلطات طازجة يوميا. شاورما مخازن كفر ياسيف، مجمع دي سنتر بجانب بنك بعليم. للطلبيات 0495552237. وأضحى مبارك.
7: لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبنيه؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي، تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبنيه. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
8: الشمس دائماً

0: البرنامج كنا قبل الفاصل في حديث مع المحلل الشؤون الأمنية والعسكرية عاموس هرئيل في قراءة تحليلية للتطورات الميدانية، وذكرنا الحدث في غزة. وزير الأمن كاتس أعلن قبل قليل رسميا بناء على معلوماته أنه تم استهداف محمد عودي القائد الجديد لكتائب القسام، الذي تقول إسرائيل أنه كان البديل لعز الدين الحداد الذي اغتيل قبل 10 أيام، إشارة إلى أن هنالك اختراق ومعرفة التفاصيل، بالإضافة إلى استمرار الضغط العسكري وإمكانية الذهاب إلى عملية جديدة في قطاع غزة، رغم كما ذكرنا أن التهديد المباشر إلى التجمعات السكانية غير موجود في غلاف غزة، ولكن إسرائيل تتحدث عن ضرورة نزع سلاح حركة حماس، وهذا معناه المزيد من الضغط العسكري إلى غزة. في هذا الصباح أستاذ عماد أبو شويش، تحياتي، كل عام وانتم بخير أستاذ عماد.
1: صباح الخير لك يا جاكي، كل عام وأنتم بألف خير.
0: كيف تستيقظ غزة في أول أيام العيد؟
1: غزة تستيقظ على لا عيد، يعني حقيقة دعنا لا نخفي الحقيقة التي نعيشها في قطاع غزة، ما زالت حرب ضروس مستمرة، ما زال استهداف المباني والمنازل مستمر في قطاع غزة، ما زال استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة، ما زال لا يسمح بإدخال أضاحي العيد، لا يسمح بإخراج حجاج الفلسطينيين من قطاع غزة للعام الثالث، لا يسمح بإدخال المواد التموينية الأساسية الضرورية اللازمة إلا ما دون ذلك بعض المواد التي ربما هي فائضة عن الحاجة الفلسطينية وضخها بطريقة غير صالحة. لا يوجد حتى هذه اللحظة مصادر دخل حقيقية، 80% من سكان قطاع غزة وضمن اعترافات إسرائيلية واعترافات دولية بأن 80% من سكان قطاع غزة يعيشون داخل خيام ونزوح. ماذا تريد من إنسان أن يقضي عيده وهو داخل خيمة، داخل كان في منزل، كان في حياته مستقر؟ سؤال يراود كل إنسان فلسطيني، ما ذنبي أنا؟ ما الذي فعلته؟ ما الذي جنيته أنا في قطاع غزة حتى يفعل بي هذا الذي يفعل؟ بكل الأحوال غزة ما زالت حتى هذه اللحظة لا ترى عيد. إذا ما عندكش أنت أصلاً أساسيات شرائع العيد، يعني أنت عيد فقط بدك تروح تصلي وتروح تزور رحمك، بدك تزور الرحم، ما في مواصلات، ما في زيوت عم تدخل للمركبات حتى تتحرك هاي المركبات، ما في عندك أصلا أماكن تروح تزور الناس، أنت بدك تروح تزور حدا في خيمة، طب كيف بدي يستقبلك؟ أصلا خيمة ودوب مستوعباه وولاده ومرته، فبالتالي حتى كمان ما بدك تروح هناك تقدم شيء، بدك تأخذ لك صحن حلويات، بدك تعطي شيء في إيدها لأختك لبنتك لشيء، وانت فعليا ما عندك حتى تقدم، فبالتالي انت هنا في مظهر حقيقي لعدم وجود عيد.
0: يعني نعم، سؤالي استاذ عماد واسالك يعني بألم، انه الشعور بالغضب اكثر، لانه طيب العام الاول كنا حرب والعام الثاني حرب ولم يعلن وقف اطلاق نار، الان يعني رسميا هنالك وقف اطلاق نار وهنالك اعلان عن نهايه الحرب ومؤتمر شمال الشيخ وجاي غلمان جاي وترامب وزعماء ورؤساء، والمواطن في غزه لا يشعر باي تغيير، وهذا يحبط اكثر.
1: هي هي الكذبة اللي مرت على العالم، هي هي كذبة انه ايقاف الحرب، وقفت الحرب، ولكن فعليا انت على ايش وقفت؟ وقفت على 62% من قطاع غزة محتل، انت ضايل لك تقريبا 38%، وقفت على كل يوم هناك استشهاد لاطفال ونساء واستهداف لخيام واستهداف لمنازل واستهداف بالرصاص المباشر وغير المباشر، كل يوم عندك تصحى الصبح بتقد قديش في حصيلة مبارح بتلاقي عندك 10 شهداء، إذا كان في عندك 100 يوم عدوا أو 150 يوم فأنت في 10 اضربهم هاي 1500، مبارح التقرير الإعلامي تقريبا كان في 1000 شهيد للمكتب الإعلامي الحكومي، تحكي على استهداف ما زال للصحفيين، زملائنا الصحفيين الذين تم استهدافهم، مثل استهدافهم بشكل مباشر، ما زال تم استهداف يعني بكل التفاصيل، وما يحدث في قطاع غزة هو يوحي بالمظهر العام أمام الإعلام أمام الناس حتى تهدأ وتنطفئ الصورة الخارجية بأنه غزة لم يعد فيها حرب، ولكن بالمقابل فعليا غزة تعيش على سياستين، سياسة العصا والجزرة وسياسة التقطير.
0: نعم.
1: سياسة العصا والجزرة أنه عم يطعمك من جهة وعم يضربك من الجهة الثانية وعم بحاصرك، أنت فعليا مسلوب الإرادة في اختيار مصيرك، حتى أنك تخرج من غزة مش بكيفك، بدي أهرب من الحرب مش بكيفك، بدي أروح أتعالج مش بكيفك، بدك تأكل مش بكيفك، أنت يتم اختيار طعامك اللي عم تاكله انت

0: سواء من المؤسسات اللي عم بتقدم مساعدات أو سواء من التجار اللي عم يشتروا وبيشتروا بتنسيقات ما زالوا من الجيش الإسرائيلي. وبالإضافة إلى ذلك ما يدخل إلى قطاع غزة لا يلبي جزء من احتياجاتك الأساسية، لا يلبي حتى أنك تشتري وما معك مصاري تشتري صحيح. وعم بيفوت لك بسعر غالي، فبالتالي أنت هنا مسلوب الإرادة، أنت هنا في كل دقيقة عم تستنى لحظة إخلاء لبيت جيرانك، لخيمة جيرانك أو لبيتك، ما بتعرف ليش، ممكن يكون في يوم من الأيام في حدا مسك تليفونك واتصل منه وأنت ما بتعرف.
1: وهذه جزئية يعني تحدثت معك تحت الهواء في قضية مثيرة، إنه الآن أصبح حتى تصفية حسابات يتصل وكأنه ضابط مخابرات ويقول لك إخلي وتصبح عملية تصفية حسابات. وهنا أسأل بحذر أستاذ عماد، هل بدأنا نتحدث الآن عن حكم عصابات أو حكم عشائر؟ من يسيطر على البلد الآن بين قوسين؟
0: ما زال ما يسيطر على البلد هو العشائر. من يسيطر على البلد هو يعني خلينا نحكي بشكل أو بآخر القانون، قانون العشائر، الناس اللي عم بتسيطر بينها وبين عن بعض. يعني بمعنى إحنا في قانون عشائري ما بده يخضع لحد، عشان تكون بالصورة بده قانون ناظم يجي، تدخل لجنة تكنقراط، تيجي سلطة وطنية فلسطينية، بعيدا عن ترتيبات للجيش الإسرائيلي، بعيدا عن ترتيبات الناس ما عاد تفرق عندها مين يحكمها، تمام. بس الناس ما بدها حدا يحكمها يعملها مشاكل، الناس ما بدها حدا يعني يسبب لها اي ازمه لا دوليه. الناس بتقول لك خلينا يعني ما بدنا خلافات يا اخي، ما بدنا نعمل عداوات لا مع مصر ولا مع الاردن ولا مع سوريا ولا مع امريكا ولا مع حدا في العالم، ما بدنا تحالفات مع حدا يجلب لنا الدمار والخراب بعد هيك، خلص خلونا نعيش من اول وجديد ونحاول نستدرك ما يمكن استدراكه في الحياه. فبالتالي اليوم هل وجود عصابات؟ في وجود عصابات وعم بتحاول تأخذ اللقطة وبسرعة. يعني بالأمس انتشر فيديو لمجموعة من العصابة في بحر السودانية شمال غرب مدينة غزة قطاع غزة، ماشيين وهم مبسوطين نحن هنا وصلنا. طب تمام، بعد ما وصلت انت وين؟ هل الناس عم تستقبلك عم تقبلك؟ قد يكون هناك بعض قلة قليلة من 2 مليون من 1.8 مليون عم يقبلوا هذه العصابات انه يكونوا موجودين، ولكن هل تقدر تحكم؟ هل لديك خطة للحكم؟ هل تقبل، هل يقبل الشعب الفلسطيني انه بعد سنوات من من من من من الذل والقتل والحصار والتدمير انه تيجي عصابة لها ارتباطات مع الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر تحكمك دون اهداف او رؤية استراتيجية او وطنية او حتى تكون انت اصلا يعني مين هذول، عبارة عن مين؟ يعني هل لديهم فكر؟ مش معقول دكتور جامعة أو ناس محترمين لديهم فكر وخلفية، يعني خلفيات علمية محترمة، أنه بدك تخلي شوية ناس مش معروف مين هم هربوا من أهلهم لأنه عليهم قضايا فساد. يعني تقريبا 3/4 هدول الناس محكومين أصلا بقضايا
1: يعني، وهذه هذا يؤشر يعني إلى عمق الأزمة. ولكن المشكلة أعتقد أستاذ عماد بالأساس ما يعني في إطار كل ما تعتقد أنه الناس مش شايفي أفق، وهنا الأخطر أنه مش شايفي لا أفق، لا سلطة فلسطينية، لا لجنة تكنوقراط، لا حماية عربية، لا قوة دولية، وجود احتلال
0: إسرائيل تمنع وجود أي شيء جاكي بشكل صحيح. واضح يعني تفضل، هاي المجال موجود، لجنة تكنوقراط موجودة في مصر لهم 10 شهور عم يستنوا قاعدين، بقول لك تفضل دخلني على غزة يا سيدي، دخلهم على غزة خليهم يجربوا. طب يعني ليش عم تدعم الميليشيات انت؟ ليش الجيش عم بيرحل الناس من مناطق شرق دير البلح وبننتقل الإسرائيلية يعني بشكل أو بآخر لحتى يوضعوا مستشفيات؟ ليش الجيش عم يحمي هاي العصابات اللي موجودة؟ يعني أنا مش معهم ولا ضد حدا، ولكن أنا بدي مصلحتي، أنا كأب كحدا، ليش أنت يعني ليش ما تسمح بإدخال اللجنة الدولية يا سيدي؟ ما عندي مشكلة، هات القوات الدولية تحمينا، هات نسلم، هات نحط إحنا المشكلة. ولكن باختصار شديد لأهداف سياسية لنتنياهو وسموتريتش وبنكفير، ومعني باستمرار وجود سلاح حماس، ومعني بوجود حماس بشكل واضح حتى يستمر في حكمه، حتى يوجد الفزاعة، بده يضل الغول موجود في غزة، لأنه لو انسحب السلاح ولو خلصت هذا حيدور على مشكلة ثانية، وهذا ما يحدث في لبنان حقيقة.
1: للأسف الشديد. على كل، أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، ونتمنى دائما نقول لكم كل عام وأنتم بخير، وأن يكون العيد هذا أفضل من سابقه، نتمنى ذلك. شكرا لك أستاذ عماد، يعطيك ألف عافية، تحياتي.
0: شكرا لك.
1: وعن أجواء العيد وكذلك ما يرتبط حتى بالأسعار وتفاصيل أخرى، التقرير التالي وما قاله الزميل الصحفي علم صباح من غزة.
2: في غزة يأتي عيد الأضحى هذا العام بلا ملامح عيد.

0: لا أصوات مواش في الأسواق ولا ازدحام أمام محلات الملابس ولا رائحة الشواء تتسلل من البيوت كما اعتاد الغزيون في الماضي. للعام الثالث على التوالي يدخل العيد إلى غزة مثقلا بالحرب والجوع والنزوح. في شوارع مدينة غزة وخيام النزوح في دير البلح وخان يونس يحاول الأهالي صناعة فرح صغير لأطفالهم، لكن الواقع أقسى من الأمنيات. الأطفال يسألون عن أضحية العيد فيما يبحث الأباء عن الماء والطعام والأمان، أما أسعار المواشي القليلة المتبقية فقد تحولت إلى أرقام خيالية بعد انهيار شبه كامل للثروة الحيوانية ومنع إدخال المواشي إلى القطاع. في الأسواق المشهد باهت، بعض البسطات تعرض ملابس مستعملة وأمهات يتفقدن الأسعار ثم يغادرن بصمت. وفي المخيمات تعلق العائلات أمالها على المساعدات الإنسانية أو طرود غذائية قد تصل بعد العيد بساعات. ورغم كل شيء يصر الغزيون على التمسك بما تبقى من روح العيد. تكبيرات خافتة تخرج من المساجد المدمرة جزئياً، وأطفال يركضون بين الخيام بملابس بسيطة محاولين سرقة لحظة فرح من بين الركام. في غزة لم يعد العيد مناسبة للرفاه أو الطقوس الكاملة، بل اختباراً جديداً لقدرة الناس على البقاء والتمسك بالحياة رغم الحرب والحصار والوجع.
1: أجواء عيد الأضحى أو أجواء العيد بشكل عام معدومة في قطاع غزة، ما يرسم البسمة على وجوه الأشخاص بشكل عام في أي منطقة في العالم هو الاطمئنان والسكينة والهدوء ووجود أضحية لهذا العيد الذي يرتبط ويقترن دائما بوجود أضحية وبوجود ذبح للقربان الذي يعني أسنه الله علينا وفرضه علينا خلال أو على من يقتدر خلال هذا العيد. في يعني جميع ما ذكرته لا يوجد في قطاع غزة. الصباح أو في هذا الصباح قصفت الطائرات الإسرائيلية وقصفت إسرائيل في مدنية وقصفت أيضا خيمة لمواطنين وارتفع عدد من الشهداء ونقل عدد من الإصابات. للسنة الثالثة حجاج قطاع غزة أو المواطنين في قطاع غزة ممنوعون من الخروج للحج في المملكة العربية السعودية أو في الكعبة الشريفة. للعام الثالث أيضا على التوالي لا يوجد أضاحي في قطاع غزة بشكل كامل. نبيل، نتحدث أن سعر الخروف الصغير الذي يتجاوز يعني نتحدث 50 كيلو 55 كيلو فقط لا غير يتجاوز سعره 20,000 شيكل.
2: مش معقول،
1: يعني بالضبط يعني ما يتوفر في قطاع غزة هي
2: أوكي.
1: فقط
2: هذا بالنسبة للأضاحي، بالنسبة للأضاحي يعني أخي علم، ولكن أنا أسألك بالنسبة للمستهلكات يعني اليومية، الأغذية، الفواكه، الخضار، هل كمان تشهد ارتفاع يعني ملموس خاصة عشية العيد استغلال يعني بالأسعار؟ كيف تبدو الأمور هناك؟
1: نعم، يعني نبيل بالأمس وأول أمس وحتى أول أمس لم يكن هناك لحوم في السوق نهائيا، لا مجمدة ولا حتى طازج. الطازج لا يدخل إلى قطاع غزة، ما يدخل فقط المجمد. لم يكن هناك أي لحوم في السوق، وارتفع سعر هذه اللحمة إلى 50 و60 شيكلا. اليوم فقط تواجدت اللحوم لا أعرف لماذا أو كيف، 3 أيام بدون لحوم في الأسواق، ارتفاع للسعر، والآن ظهرت في السوق وظهرت أيضا بشكل شحيح وحتى بسعر مرتفع يعني بشكل ملاحظ. فيه نتحدث عن لحوم مجمدة نبيل وهي لحوم رديئة حتى بأسعار كبيرة جدا. أيضا أربط هذا الأسعار بأسعار الخضار نبيل، أسعار مرتفعة، سعر الليمون تجاوز 20 شيكل كيلو الليمون، البندورة وما إلى ذلك، نتحدث بأسعار شارفت على سعر 20 شيكل. في المقابل الأسبوع المنصرم أو الأسبوع السابق كانت 10 شيكل 12 شيكل يعني نتحدث.

0: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
1: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير.
2: سوبر ستار مجد الكروم بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئون الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. الأسعار دائما نار في سوبر ستار مجد الكروم. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
3: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها، الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني، الشارع الرئيسي، وكل عام وأنتم بخير.
2: كمان بفترة عيد الأضحى المبارك اختياري بس شاورما ستيتي. شاورما ستيتي لقمة هنية وكرم غير شكل. نستقبلكم بكل محبة للاستمتاع من أشهى وجبات الشاورما بطعم بشهي ونكهة بمستوى عالي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. عيد أضحى مبارك. دباح بيج ماركت بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً أن المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بتمام الصحة والعافية والسعادة. عيد أضحى مبارك من دباح بيج ماركت مع لورد ترشيحة.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: أسياكو كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم لا يكتمل إلا بفخامة الضيافة من محمص شادي، حيث تصنع اللذة بهيبة. ضيافتك هيبي. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل بلاد، وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني 1000

0: 390 شيكل فقط، فقط في مخزن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
1: تشعرون بأنكم أقل تركيزاً أو أكثر تعباً؟ مع فينيا مكمل مستخلص من خلايا العنب الأحمر ستشعرون باليقظة والنشاط بفضل تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 32 87.
2: الشمس

0: نتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج، وكنا في قطاع غزة ولا يمكن الحديث عن أجواء عيد. استمعنا إلى تقرير الزميلة زهرة سعيد ما قاله الصحفي علم صباح، وكذلك ما كان يوم أمس من عمليات اغتيال واستهدافات في مدينة غزة. استمعنا إلى الصحفي عماد أبو الشويش من غزة. والبرنامج بدأناه صباحا بعد 8 بقليل بلقاء مؤثر مع السيد خالد قسوم، وهو ابن عم الطبيب المرحوم يحيى قسوم، وسألناه عن الأجواء في البلدة بعد الجريمة البشعة التي كانت هناك، وقال بألم أنه يعني العائلات تواجه ما يحدث الآن لوحدها، وكأنه باتت تعيش، حتى استخدم عبارة غابة لهذا الحد. تعرض ابن عمه وشباب منهم أبناؤه لإطلاق نار مباشر، ما كان في عبلين لقاء مؤثر. بعض الأصوات وما قاله السيد خالد قسوم لإذاعة الشمس هذا الصباح.
1: عنده ست أفراد العائلة، عنده ست أولاد، مرته معلمة مدرسة، كمان مستشارة تربوية تعلم في إحدى المدارس في منطقة الشمال.
0: لماذا يقتل؟
1: يقتل لأنه هناك في خلاف دموي من حوالي 4 سنوات بيننا وبين كمان عائلة من البلد، اللي إحنا من البداية ما لنا دخل بكل القراف. يعني بلا ما أخذ إحنا عائلة كل الناس كلها بتشهد لنا قديش في عنا ناس متعلمين، دكاترة، مهندسين، محامية، معلمين، رجال أعمال. يعني هذا مش الحادثة الأولى، يعني إحنا كمان أحكي لك تاريخ العائلة، ب3/2 كمان تم قتل كمان شاب ابن 24 سنة، ب17/2/25 كمان تم قتل مقاول عمار، مقاول بناء سالم قسوم بدم بارد أثناء خروجه إلى العمل في ساعات الصباح. في سنة 23 تمام قتل كمان ابن عمنا أثناء رجوعه من العمل.
0: وهذا الخلاف، هذا الخلاف أستاذ خالد، يعني حتى نفهم أنه هو له جذور يعني معروفة، وما في حدا نسمع عن لجان صلح ونسمع عن جهات صلح ونسمع عن مبادرات صلح ونسمع عن شخصيات تتدخل. طيب كيف ممكن توصل الأمور هيك وكأنه نحن اسمح لي يعني الكلمة وكأننا في غابة؟
1: غابة هاي الكلمة الملامة أخ جاكي، عن جد إحنا موجودين في غابة.
0: فإذا الشيخ عباس زكوري يعطيك العافية، كل عام أنتم بخير.
2: أنت بألف خير إن شاء الله يا رب.
0: يعني كنت أتمنى أتحدث معك بظروف أخرى، ولكن هكذا يقول السيد خالد ابن عبلين بلد جريح، ما تستمع إلى التفاصيل وبقي لوحدهم، وأنت تدير لجنة إصلاح في المنطقة وتعرف التفاصيل، ماذا بعد؟
2: بداية نتمنى أن يكون هذا اليوم يوم مبارك، لا يستطيع الواحد أن يقول كل عام أنت بخير لأننا نعيش في حرب. أنا أؤكد يعني ما يحصل في الوسط العربي هو حرب بكل معنى الكلمة، يعني لا يقل عن أي حرب كانت وشهدناها في السنوات الأخيرة. نحن نعيش حالة حرب للأسف الشديد، يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن كل عائلة، عن كل شاب، عن كل إنسان له ارتباط في موضوع الانتقام والقتل والدماء. وأنا أقول يعني أنا صوتي يجب أن يرفع من هنا، وقلت هذا الكلام، الأولوية الآن تقدم على كل عمل، لا يوجد عمل أقدس ولا أطهر ولا أنظف من أن نعمل وأن نتواجد لحل هذه النزاعات وحقن الدماء ومنع القتيل القادم. يعني أنا بدأت أتحرك في عبلين، وأقول للأسف الشديد لعدم الوقت الكافي ولعدم قدرتي للتحرك من كثرة القضايا، لا أبقى

0: قلت لك يوميا أعالج بين قضيتين إلى ثلاثة. فأنا والمجموعة التي معنا نحتاج إلى طاقم كبير، كل من عنده الخبرة والطاقة والقدرة، كل اللي عندهم يعني قاعدة أساسية للإصلاح. علينا أن نتجند جميعا للإصلاح بين أبناء شعبنا، أبناء مجتمعنا. لسنا بحاجة إلى هذه الصراعات، نحن لسنا كذلك يا شباب. أهلنا في أبلين، في شفا عمر، في الناصري، في عكا، في كل مكان، في الرملة. علينا أن نستيقظ وأن نصحو من ثباتنا وأن ننطلق إلى الحياة الطبيعية التي كانت في حياتنا.
1: السؤال، هل الوسيلة باتت يعني تقليدية وغير ناجعة كما يفكر البعض؟ أنه طيب حتى لو اتفقنا الآن كمجموعات، وأنت نكن لك الاحترام ومن معك، وذهبتم إلى مثلا رأس هذه العائلة ورأس تلك العائلة واجتمعتم، هل هذا يتغلغل إلى قاعدة الشباب وكل شاب أصبح لديه تنظيم الآن؟
0: نعم يتغلغل. إذا حصل ما حصل معي في عكا وجديد المكر، لم نصلح الإخوة فقط مجرد إصلاح. واستطاعت في عكا، مضى سنة ونصف بحمد الله تعالى على الصلح، لأننا نتابع يوميا. يعني الصلح لا يحتاج فقط أن تقيم يعني احتفال الصلح، يجب أن نتابع حتى تطمئن القلوب وحتى يدرك الجميع أن هذا الصلح صادق. يعني الأمر يحتاج إلى متابعة وعمل دؤوب وعمل قوي. وأنا أقول لك، أنا شخصيا حتى بيتي لم أستطع أن أقوم بواجباته لأنني منشغل على مدار الساعة. لا لا لا أبالغ إن قلت لك من الثامنة صباحا حتى العاشرة ليلا يوميا أنا في ظل هذه الأمور ومعي طاقم في عكا. ولكن
1: هنا سؤالي شيخ، هل برأيك يجب أن يكون يعني، وهو كلام مؤلم، أنه يعني البلد الأكثر خطورة وأحمرارا، إذا أخذنا من أحمر وأصفر وأخضر، بتعرف مرة عملوا لنا إياها في الكورونا وغيره، فبالتالي أن نقول لدينا بلدات حمراء وبلدات أقل خطورة؟
0: نعم،
1: بالتالي
0: يجب أن تكون معروف هذا الأمر. عندنا 4-5 بلدات حمراء، يجب أن نتحرك بكل قوتنا. أقول يعني يجب أن يكون طاقم من 100 شخص، نتفرغ 100 شخص لخمس بلدات، بإمكاننا أن نحقن الدماء ونحمي شبابنا ونكون إلى جانبهم، وكلهم سيحبوننا جدا لأننا ساعدناهم على الخروج من هذا المأزق، من شفا عمر إلى عبلين إلى الناصرة إلى اللد إلى الرملي، هذه وأم الفحم. هذه بلدان يجب أن نتحرك فيها بكل القوة وأن نعطي كل ونقسم الجهود، لا نتسابق إلى مكان واحد ونترك 4-5 مناطق حمراء ملتهبة. أنا أقول لك أخي الكريم، أنا ألمي الشديد، أنا بدأت في عبلين وكل ألم لأنني لم أستطيع أن أكون كل الوقت، وقلت لو كنت كل الوقت كان ممكن أن نمنع، ولكن نحتاج إلى طواقم أكبر، وهذا ما يجب أن يكون. كل مجتمعنا يجب أن نتجند. وأنا ما يؤسفني، أنا أقول نحن يعني ردود أفعال، لا يوجد عندنا خطة. أنا أراهن المتابعة وأعضاء الكنيسة والأحزاب العربية والجمعيات، نحن نعمل بدون خطة. أنا وضعت خطة في عكا سنة ونصف، احتجنا ونجحنا بسبب الخطة. يعني القدرات وتوفيق ربنا هو مهم وعظيم، ولكن أن تعمل خطة هذا أساس، لأنه اليوم العمل الإجرامي منظم ولا تستطيع مواجهته بالعفوية. نحن مجرد نركض، يعني كل ما سمعنا عن دماء نفتح الوجع وننام في اليوم الثاني أو الثالث. أنا أقول وأتحدى كل الوضع الوقت الذي لا نضع فيه خطة، كل واحد فينا آثم وسيسأل عند الله سبحانه وتعالى. وقفوهم إنهم مسؤولون. أين هي الخطة؟ أراد الواحد أن يبني بيت، هل يستطيع بناء بدون خطة بدون برنامج؟ نحن بحاجة إلى خطة واضحة مرسومة، نأتي بالخبراء من الداخل من عندنا ومن العالم يساعدونا.
1: ولكن السؤال، هل الخلاف برأيك، وأسأل يعني بشكل واضح، أن القضية هي فعلا نزاعات يمكن أن نسميها حمائلية عشائرية شخصية، أم تغلغلت فيها اعتبارات أخرى وبات ما يسمى بالإجرام المنظم، وبالتالي هنالك صعوبة لكل جهة إصلاح؟ أنت بحاجة هنا إلى سلطة الدولة.
0: نعم، أنا سأبقى أقول سلطة الدولة والشرطة وأنام. أنا أريد أن أقوم بالواجب المطلوب مني، فأعينوني بقوة. ذو القرنين لما جاءوا القوم المظلومين نجينا وإحمينا من القوم، هو صاحب قوة كبيرة جدا، صاحب أموال وقدرات، قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمة. نحن لا نعول على الشرطة، لا نعول على الحكومة، ولكن نبدأ بأنفسنا، نقوم بالواجب، وبعدها سيأتي الحل، وسنرغم الشرطة أن تتحرك عندما ترى أن هناك حل ويوجد حلول، وسنبقى عالميا ودوليا نحمل الدولة والحكومة والشرطة المسؤولية. ولكن أنا أقول إذا بإمكاننا أن نمنع، لماذا لا نمنع؟ لماذا نتفرج يعني حتى

0: أقول النار الآن ملتهبة، هل ننتظر حتى تأتي الدار النار إلى كل بيت واحد فينا؟ نار مولعة عن طف بالجانب اللي ما يجي على بيتنا، ما يجي على جيراننا، ما يجي على أقاربنا، ما يجي على الدكاترة والمحامية والمهندسين الطيبين. قتل عندنا رؤساء مجالس، قتل عندنا مهندسين، قتل عندنا محامية دكاترة، تعال نحميهم. أنا أقول أنا النار ملتهبة مشتعلة، كل واحد فينا بيستطيع يعبي دلو مي وطفي من تلاه. من طفيش كل النار، ولكن منحاول لما تمتدش ما توصل للدكاترة اللي عمالة بتموت والأبرياء اللي عمالة بتموت.
1: يعني مؤلم هذا الكلام، ودعني كم كنا نتمنى نتحدث بأجواء احتفالية، ولكن كما ذكرت لا نستطيع أن نتعامل مع المشهد وكأنه نحن في عالم آخر. اسمح لي شيخ أن أذهب إلى قضية أخرى تفاعلت في عكا مؤخرا، وطبعا أخذت شوط على شبكات التواصل بالنسبة لعائلة فتاة مع غطاء رأس في مدرسة تيراسانتا. وأعتقد هذه القضية قبل سنوات، وكنت في بداية طريقي وأنت كنت في عكا وتابعنا هذا الموضوع، وهنالك الآن من يحاول أن يستغل هذه القضية، وأقولها بصراحة لأن تكون فتنة. كيف يجب احتواء هذا الموقف الآن؟
0: بداية أنا أقدم كل التحية لمدرسة التراسنتا وإدارة التراسنتا الذين فتحوا هذه المدرسة وخرجت أجيال عديدة على مدار عشرات السنوات. نحن لنا ملاحظات، وأؤكد الملاحظات يعني تناقش حول الطاولة، تناقش حول الحوار الطيب، لأنه مدينة عكا أكثر مدينة لا يوجد فيها عنصرية ولا يوجد فيها فتنة ولا نسمح بذلك. لا يسأل أي إنسان عكاوي الآخر شو دينك ومن أي طائفة، نحن عكاويين كلنا. وأنا أؤكد يعني قضية تعاطفنا مع البنت، حتى سبحان الله شوف اسمها جميل، اسمها مدينة، اسمها مدينة. هذه البنت أنها صف 12، قضيتها مش قضية معقدة، قضيتها قضية بسيطة جدا، وإن شاء الله إحنا متأكدين حول طاولة الحوار مع إدارة المدرسة، مع الأباء الخوارن المحترمين المسؤولين، مع المشايخ في البلد، مع الطيبين، مع نائب رئيس البلدية. احنا بدأنا بالمشوار وإن شاء الله لن نتوقف حتى ينتهي الأمر.
1: هي موضوع صورة يعني التخرج ليس أكثر، هي يعني أنا نعم واجبتها المدرسية نعم وكل شيء ووفق ما اتفق عليه.
0: نعم نعم، البنت وأهلها مستعدين بس للحوار والنقاش، ويقدرون المدرسة بشكل كبير، ونحن كل مواطن في عكا يقدر هذه المدرسة والقائمين عليها ويحترمهم، ونقول فقط بالحوار والنقاش الطيب.
1: وماذا تقول لمن يدس يعني ولا سيطرة على ما يدور في فلك؟
0: لا مكان لهم، لن نستمع إلى أي متطرف سواء كان مسلم ولا مسيحي، لا مكان لكم بيننا. نحن أبناء مدينة عكا كلنا متآخين متخابين، وسنحل قضايانا لا بالمحاكم ولا بالصراع ولا بالإعلام، وإنما حول طاولة مستديرة، وكل إنسان يأخذ حقه، والحق للمدرسة والحق للطالبة وللأهالي جميعا. ونحن نتمنى أن يكون عندنا العشرات من المدارس مثل مدرسة تراسنتا، لأنه تقوم بواجب كبير، ونحن إن شاء الله على العهد متفقين لن نسمح وسنخمد كل فتنة يفكر فيها أي إنسان سيدس السم بالطعام. لا مكان لك في عكا، عكا بلد التآخي والمحبة والحوار والنقاش حتى نصل إلى الحلول السلمية إن شاء الله.
1: شكرا لك وكل عام وانت بخير شيخ، يعطيك ألف عافية.
0: بخير حبيبنا، يا مرحبا فيك.

إذا استمعنا إلى الشيخ عباس زكور ولجنة الإصلاح في منطقة عكا، واتباعا لما سمعناه من عبلين والمناشدة بصوته أيضا لإنهاء النزاعات دموية في بعض القرى والبلدات العربية، وسميناها بالحمراء للأسف الشديد، وضرورة يعني بذل كل جهد لمنع سفك الدماء. عرجنا على قضية أخرى تفاعلت في الأيام الأخيرة من خلال بعض المنشورات، إنه مدرسة تيراسانتا في عكا وصورة لطالبة في المدرسة مع

الرأس أو الحجاب أو المنديل، وتفاعلت هذه القضية من خلال بعض البيانات، وذهبت يعني في للأسف في بعض الصفحات وخاصة ونحن في هذا العالم الافتراضي إلى، أقولها بصراحة يعني، محاولة دس السم وفتنة، وبالتالي ارتأينا أن نستمع إلى هذا الموقف وأن هنالك لا محاولة لإنهاء هذه القضية، وأهمية يعني ودور المدرسة، مدرسة تيراسانتا في عكا، وأيضا يعني مواقف نسمعها من الأهالي، وهذه قضية مهمة تحديدا في بلد مثل عكا. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج، أشكر الزميل لهاب عويس رافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج، هذه تحياتي لكم جاكي خوري. نحن مع فاصل قصير وبعد ذلك موجز لهم الأنباء في تمام العاشرة، وكنا في هذا التوقيت الخاص في برنامج أول خبر بين 8 والـ10 في أول أيام عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بألف خير.

0: زي تورنادو بس انساكم مني انا. اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
1: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وانا مبسوط. رقم واحد
0: في مكيف في تورنادو انفرت.
2: إدارة طاقم وعاملين كراميكا المثلث يتقدمون بأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك ويتمنون لكم الصحة وهدات البال من طاقم كراميكا المثلث بفروعه أم الفحم وباقة الغربية، وكل عام وأنتم بخير.
3: هلو تشاري،
4: وإنت بدك توصلي كمان على عفونة؟
5: شو هالصدفة؟ لأني استوصلت
6: أخيرا. ماركة السيارات تشيري وصلت كمان على عفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. منستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
3: شادي أنا بالطريق.
7: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
8: يابا وانت رح نوصل؟
9: يا هانت حبيبي كمان ساعة.
8: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
10: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
8: أنا.
7: لما عارفين انه السفر طويل ومعاك الولاد، اعملوا حسابكم شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
9: هي قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
8: شو كمان ساعة؟
7: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
12: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
13: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
14: طشة العيد وفرحة العيلة بأجواء عيد الأضحى المبارك في سيتي مول كفرمندا ما إلها مثيل. سيتي مول، متعة العيد على طول. مفتوح أيضا كل أيام العيد. أضحى مبارك.
15: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، التبديل وشراء جميع

0: أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار أمان وضمان.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام العاشرة في إذاعة الشمس، إلى حضراتكم موجز لأهم الأنباء. يحتفل العالم الإسلامي اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وقد أقيمت صباح اليوم صلاة العيد في المساجد والساحات العامة. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 140 ألف مصل أدوا صلاة العيد في باحات المسجد الأقصى المبارك. وفي مكة المكرمة بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مكة المكرمة في أول أيام العيد، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج لهذا العام الذي شهد مشاركة نحو 2 مليون حاج. إذاعة الشمس باسم مديرها العام الأستاذ سهيل كرام وطاقم الإدارة والعاملين يتقدمون بحر التهاني والتبركات إلى أبناء شعبنا وإلى الأمتين العربية والإسلامية، وكل عام وأنتم بألف خير. تواصل الشرطة التحقيق في حادث القتل الذي وقع يوم أمس مساء في بلدة عبلين، حيث قتل الطبيب يحيى محمود قسوم في الخمسينات من عمره، وأصيب 6 من أفراد عائلته أحدهم بجراح خطيرة جراء جريمة إطلاق نار وقعت في البلدة عشية العيد. وكانت الطواقم الطبية قد نقلت المصابين إلى المركز الطبي رمبم في حيفا، حيث أعلن لاحقا عن وفاة الطبيب قسوم متأثر بجراحه. وقالت الشرطة إن النزاع يعود إلى خلاف قديم بين عائلتين في البلدة. ووفق المعطيات فإن عدد ضحايا العنف ارتفع إلى 115 ضحية في ظل استمرار موجة العنف والجريمة في المجتمع العربي. إلى الشأن الإقليمي والدولي، حيث تتواصل الاتصالات السياسية المرتبطة بالتصعيد بين إيران وإسرائيل وسط حديث عن جهود إقليمية ودولية لبلورة تفاهمات تهدئة. وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن طهران مستعدة للتوصل إلى إطار عمل لإنهاء الحرب، فيما رجح وزير الخارجية الأمريكي الانتهاء من صياغة الاتفاق خلال أيام. وفي تطورات الجنوب اللبناني، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 31 شخصا وإصابة 40 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان. وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي مواصلة العمليات العسكرية وبإعاز من المستوى السياسي، ونفذ عمليات أيضا شمال نهر الليطاني. أما في قطاع غزة، فأفادت مصادر طبية بارتقاء 11 فلسطينيا منذ ساعات الصباح في غارات متفرقة على مناطق عدة في القطاع وفي مدينة غزة تحديدا. وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن كاتس في بيان مشترك أن الجيش شن غارة في قطاع غزة استهدفت محمد عودي الذي وصف بالقائد الجديد لكتائب القسام، في حين قالت مصادر فلسطينية في غزة أن عودي قتل بالإضافة إلى زوجته وأولاده، وتم استهدافه في شقة سكنية في حي الرمال في مدينة غزة. وفي الختام الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في هذا النهار صافيا إلى غاية جزئي، ويطلع ارتفاع على درجات الحرارة التي تكون وفق معدلها الموسمي، وهي على النحو التالي: في القدس 25، تل أبيب ويافا 25، حيفا والساحل الشمالي 24، الجليل الأعلى 30، في طبرية 30، الناصرة 27، الساحل الجنوبي 28، النقبير 7 كذلك، وفي إيلات 34 درجة. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك. كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
3: هلو تشاري، وانت بدك توصلي كمان على عفونه؟
4: شو هالصدفة؟ لاني اسا وصلت
5: اخيرا. ماركه السيارات تشيري وصلت كمان على العفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
3: شاري انا بالطريق.
6: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير. إدارة وطاقم عاملين محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات، يتمنون لكم قضاء أحلى الأوقات ويتقدمون لكم بأحر التبريكات والتهاني للعيد. محمص حيدر بفروعه عبلين، عرابي، الزرازير وكفر ياسيف، وكل عام وأنتم بألف خير.
7: بهجة العيد بتكمل مع أرت هوم بفروعه يركا والمغار. بيت أجمل وعيد أجمل. كل عام وأنتم بألف خير.
8: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
9: يابا وانت رح نوصل؟
10: يا هانت حبيبي، كمان ساعة.
9: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
11: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
12: أنا.
13: لما عارفين انه السفر طويل ومعك الولاد، اعملوا حسابكم شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
10: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ومنوصل هانت.
9: شو كمان ساعة؟
13: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
14: الله أكبر. الله.
15: رغبت سوميت مجد كروم بإدارته وطاقم الموظفين والعاملين يتمنون للأمتين العربية والإسلامية عيد أضحى مبارك، راجين من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع في تمام الصحة والعافية والسعادة. رغبت سوميت مجد كروم المفرق الشرقي، دائما عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. عيد أضحى مبارك.
6: إدارة بلا مخضرة وطاقم العاملين يتقدمون بأطيب الأمان وأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم بالصحة وهادات البال. هي بلا مخضرة الناصرة، وكل عام وأنتم بخير.
13: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس، محلك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
16: عالشمس

0: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي. وكل عام وأنتم بخير.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.
3: طاقم إدارة وعاملين صوالح جيجيك المركز الكبير لأدوات البلاستيك ومستلزمات البيت والمناسبات يتقدمون لكم بأجمل التبريكات للعيد، أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. صوالح جيجيك الناصرة حي بلال، يافة الناصرة المدخل الغربي، وكفر كنا درب السوق. وكل عام وأنتم بخير.
4: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكم.
5: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتو بخير. ائتلاف 2026.
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
7: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط. رقم واحد
6: في مكيف في تورنادو انفرت.
8: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الو...

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: كل عيد نفس الدعوة، يا رب.

الإنسان الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.

هما. يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضياف الطيب من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك. يا أهلي
1: زورونا في بيبي شارك عرابي واستمتعوا من الأجواء العائلية الرائعة، قاعة الألعاب المميزة ومأكولات الشيف الشهية أنتم وأطفالكم عبر الويز بيبي شارك.
2: بيبي شارك بعرابي.
3: عيد أضحى مبارك.
4: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
5: شركة أسوتا تهنئ زبائنها الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
6: ما في حالي ما بنقدر عليها أسوتا في كل حالي.
7: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
8: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6.
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الحادي عشر في إذاعة الشمس، إلى حضراتكم موجز لأهم الأنباء. يحتفل العالم الإسلامي اليوم بأول أيام العيد الأضحى المبارك، وقد أقيمت صباح اليوم صلاة العيد في المساجد والساحات العامة. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 140 ألف مصل أدوا صلاة العيد في باحات الحرم القدسي الشريف. وفي مكة المكرمة بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مكة المكرمة في أول أيام العيد، وذلك في ختام أبرز محطات مناسك الحج لهذا العام الذي شهد مشاركة نحو 2 مليون حاج. إذاعة الشمس باسم مديرها العام الأستاذ سهيل كرام وطاقم الإدارة والعاملين يتقدمون بأحر التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا وإلى الأمتين العربية والإسلامية، وكل عام وأنتم بألف خير. أعلن رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس أن لجنة الكنيست ستعقد يوم الاثنين المقبل جلسة لنقاش والتصويت على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة الأولى، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيطرح أيضا على الهيئة العامة للكنيست في نفس اليوم. وتأتي هذه التطورات في ظل عدم التوصل إلى توافق بين الليكود وأحزاب اليهود المتزمتين الحريدين حول قانون منع التجنيد، وبالتالي مواصلة تشريع قانون حل الكنيست. إلى الملفات الجنائية، حيث تواصل الشرطة التحقيق في جريمة القتل البشع التي كانت يوم أمس في بلدة عبلين، حيث قتل الطبيب يحيى محمود قسوم في الخمسينات من عمره، وأصيب 6 من أقاربه بجراح جراء تعرضهم لإطلاق نار عشية العيد في البلدة. وكانت الطواقم الطبية قد نقلت المصابين إلى المركز الطبي رامبام في حيفا، وأعلن لاحقا عن وفاة الطبيب قسوم متأثرا بجراحه. هذا ولم تعلن الشرطة حتى الآن عن اعتقال مشبوهين على ذمة التحقيق. ووفق المعطيات، فإن عدد ضحايا العنف في المجتمع العربي ارتفع إلى 115 ضحية منذ مطلع العام. في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية أن محمد عودي القائد في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس الذي استهدف قتل يوم أمس في غارة إسرائيلية. وأشارت المصادر أن زوجته وثلاثة من أبنائه ارتقوا أيضا في هذا الحادث. وكان رئيس الحكومة ووزير الأمن قد أعلنا يوم أمس عن تنفيذ عملية اغتيال ضد من وصف بالقائد الجديد لكتائب القسام وبعد اغتيال عز الدين الحداد في الأسبوع الماضي. في لبنان، تواصل المدفعية وكذلك الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مواقع في مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني. وأعلنت مصادر طبية لبنانية عن ارتقاء أكثر من 30 شخصا وإصابة العشرات في سلسلة غارات نفذت في عدد من القرى شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان. وفي الختام، الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في هذا النهار صافيا إلى غائم جزئي، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تكون وفق معدلها الموسمي. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. كل عام وأنتم بألف خير، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

صباح الخير وأضحى مبارك لكل المستمعين لكل المحتفلين. الأضحى نتمناه سعيدا مليئا بالخيرات والصلوات والقداسة والحج المبرور والأدعية والزكاة. سيعود العيد في كل سنة لنحتفل به من جديد، لنستقبل العيد ونفرح بمناسبته الثانية، وليكن العيد في السنة القادمة أفضل. لكم كل السعادة والمحبة. عيد أضحى مبارك من إذاعة الشمس باسم مديرها العام الأستاذ سهيل كرام، العاملين والعاملات في إذاعة الشمس. نحييكم وأضحى مبارك لكم أينما كنتم. تحياتي.

0: ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. آي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: بهجة العيد بتكمل مع أرت هوم بفروعه يركا والمغار. بيت أجمل وعيد أجمل. كل عام وأنتم بألف خير.
2: دباح بيج ماركت بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بتمام الصحة والعافية والسعادة. عيد أضحى مبارك من دباح بيج ماركت مع لود ترشيحة.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
7: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
8: وتحياتي لكم وأضحى مبارك للمحتفلين والمستمعين، وتحية طيبة من القلب لفضيلة الشيخ ضياء أبو أحمد إمام جامع السلام في مدينة الناصرة. شيخ ضياء، كل عام وأنتم بخير وأضحى مبارك أولا.
9: وأنت بألف ألف خير، أنت وجميع المستمعين عبر إذاعة الشمس، كل عام وأنتم بخير. نتمنى لكم جميعا السعادة والسلم والسلام
8: إن شاء الله. هذا الدعاء يصل أبواب السماء أستاذنا وشيخنا الفضيل.
9: آمين.
8: شيخنا، أولا لمن يجهل قصة الأضحى، لو تفضلت وتكرمت علينا بالحديث عن هذه القصة الدينية وكيف تؤثر علينا في

0: الأيام هذه الرسالة، الرسالة السماوية السامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نرفع تهنئة عاطرة لأهلنا في مدينة الناصرة وفي المجتمع العربي عامة بحلول عيد الأضحى المبارك. طبعا أستاذ فهمي فرح بجانبي الأب بيسيليوس راعي كنيسة الأقباط، فجاءوا مهنئين كما في كل عيد. الحمد لله يعني نعايد على بعضنا البعض، فطبعا هذا من ثمار الأعياد المباركة في هذه المدينة وفي كل مدينة، أن يكون أهلها عائلة واحدة، أفراحهم أطراحهم مع بعضهم البعض. فطبعا يعني هذه تحيات أنقلها لك ولجميع المستمعين عبر إذاعة الشمس. إحنا طبعا أستاذ فهمي فرح، لا شك موضوع عيد الأضحى المبارك هو الذي يذكرنا بأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذي جاءه الأمر من الله عز وجل أن يذبح ولده ووحيده إسماعيل عليه السلام. ولأن إبراهيم وإسماعيل نفذا أمر الله تبارك وتعالى واستجابا لأمر الله تبارك وتعالى، جاء الفرج من الله عز وجل وجاء الفداء من الله عز وجل. قال الله عز وجل: وفديناه بذبح عظيم. فهذه السنة التي بقيت من زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، في كل يوم عيد أضحى نذبح الأنعام نتقرب بها إلى الله عز وجل. في القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وطبعا هذه الأنعام أو هذه الأضاحي التي نذبحها يوم العيد تقربا إلى الله عز وجل، نأكل منها ونطعم البائس الفقير. وهنا تتجلى رحمة الإسلام، أن الموضوع ليس فقط يعني ذبح الأضاحي، إنما هو أيضا أن نتذكر من حولنا من الجيران من الأقارب، أن نطعم. وهذا أيضا يذكرنا بالزكاة في شهر رمضان، أن الزكاة أيضا نخرجها نعطي الفقراء والمساكين، من أجل أن يكون هناك تكافل اجتماعي وأن ننظر إلى الفقير وإلى المسكين الذي هو أيضا بحاجة. فهنا الرحمة تتجلى، أن يذكر بعضنا بعضا حتى في موضوع الإطعام. وطبعا هي سنة باقية بإذن الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الشريف أن من ضحى يعني له الأجر والثواب في الأضحية، يغفر له ويكتب له الأجر عند الله عز وجل. فطبعا يعني هي سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، الذي نفذ أمر الله عز وجل، الأمر الذي يدعونا حتى نحن في هذا الزمان أن نطيع الله عز وجل بغض النظر يعني ما هي مكانتك أو ما هي عقيدتك، أن تستجيب لأمر الله تبارك وتعالى وأن تنفذ أمر الله. ثم ما هو أمر الله عز وجل؟ ربنا بيش أمرنا يا جماعة يا ناس، ربنا بيش أمرنا غير أنه نحب بعضنا البعض ونحترم بعضنا البعض. أصبحنا على جريمة قتل في عبلين، قبل يومين جريمة قتل في مدينة الناصر، ومن بداية السنة كل يوم يعني تشرق الشمس إلا جريمة قتل أو إطلاق نار أو تهديد ناس. إحنا وين رايحين؟ إحنا بحاجة إلى تقوى الله عز وجل. ربنا يعني فرض علينا الصلاة وفرض علينا الصيام، بس كمان ربنا سبحانه وتعالى ما بتقبل منا هذه العبادات إذا إحنا ما حبينا بعضنا، ما رحمنا بعضنا، ما احترمنا بعضنا. فلهذا أستاذ فهمي إحنا بحاجة وبأمس الحاجة عندما نتذكر عيد الأضحى المبارك أن نتذكر المعاملة الطيبة فيما بيننا.
0: نعم فضيلة الشيخ ضياء أبو أحمد، يعني دائما نسأل أين غلطنا في مجتمعنا هذا حتى نصل إلى هذه الأمور السيئة التي لا تحمد عقباها أبدا؟ أين غلطنا فضيلة الشيخ في التربية، في يعني صيانة العائلة، في صلة الرحم؟ ما رأيك في هذا؟
1: والله يا أستاذ فهمي فرح، هذا الذي نتحدث به دائما، نقول هناك يعني أمر مهم جدا، جانب التربية من جهة. سيدنا حبيبنا بخير.
0: نعم بيظهر انه عندك مليان مهنئين.
1: والله هذه المحبين والاهل من الناصري. هذا ابونا نصران رياكوس كمان مع مجموعة ابونا سمعان. والجميع بهنونا كمان بالعيد. اهلا وسهلا عام بخير. احنا طبعا على اذاعة الشمس مباشرة. ومنكم التحيات للمستمعين جميعا بهذه المناسبة، عيد الأضحى المبارك. ف مسافه.

0: نعم.
1: فإذا بدك أنقل يعني الخط لأبونا سمعان.
0: لأبونا سمعان
1: يشرفنا.
0: نعم أنا بشكرك
1: المطران سيادة المطران.
0: أنا بشكرك وكل سنة وأنت سالم فضيلة الشيخ ديار.
1: وأنت سالم الله يسعدك الله يسعدك.
0: شكرا
1: وجميع المستمعين.
0: شكرا أبونا. شكرا فضيلة الشيخ. أبونا سمعان
2: هلا أستاذ. هلا
0: أبونا حبيبي. الله يسعد صباحك أولا.
2: خلينا إياك
0: خطوي للأخوة والمحبة كما أعتقد أبونا. يعني زيارة الشيخ ضياء أبو أحمد في جامع السلام مسجد السلام عما تبرهن أبونا سمعان؟
2: يعني هاي عاداتنا وتقاليدنا دائما.
0: نعم.
2: كل سنة في كل عيد منزور بعد في الأعياد مع صاحب السيادة سيدنا كرياكوس الأباء أبونا عازر أبونا بشارة.
0: نعم.
2: ومجلس الرعية الأرثوذكسية طبعا مع باقي الطوائف كل عادة هاي عادي موجودة وإن شاء الله بتضلها قائمة دائما.
0: نعم.
2: نهني بعض في الأعياد كيف هني كمان بيجوا بيهنونا في أعياد الميلاد وفي أعياد الفصح.
0: نعم.
2: وفي المناسبات المفرحة إحنا شعب واحد وبيت واحد.
0: نعم.
2: نفرح مع بعض ونحزن مع بعض وإن شاء الله بتكون بس أفراح دائمة
0: إن شاء الله يعني
2: وتكون فضل. الظروف دائما أفضل من الأيام اللي مرقناها. نتأمل إنه السلام يعم العالم بهاي المناسبات الكريمة بهاي الأعياد المجيدة اللي نذكر فيها ربنا ونصلي ونطلب السلام للجميع.
0: نعم يعني هذه الزيارة أبونا سمعان بجالي دينية تعكس وإن شاء الله تؤثر أيضا على الشارع ميدانيا في مجالات العيش وطيبة الأخلاق بين
2: يعني الطبعين. هاي عاداتنا. نعم. وهي بلدنا وهيك إحنا كل عمرنا يعني هذا. نعم. مش جديد ولا مبادرة يعني جديدة.
0: نعم.
2: وإنما على مدار سنوات طويلة إحنا هاي العادة الموجودة عندنا وإن شاء الله بتضل قائمة.
0: نعم سيدنا كرياكوس بيقدر يحكي كلمتين بالعربي ولا كيف أبونا سمعان؟
2: نعم بحكي كأسم سيدنا ومن عايد كأسم سيدنا بأسم الجميع يعني.
0: شكرا لإلهك إن شاء الله كل سنة أنتم سالمين على الخطوة المباركة أبونا سمعان رجالي. شكرا
2: كل عام أنتم بألف خير
0: أضحى
2: مبارك على الجميع يا رب.
0: شكرا حبيبنا إلى اللقاء. وبعد يعني على صورة للأخوة والمحبة في مدينة الناصرة من رسالة جامع السلام إلى السلام في العالم.

العيد الله يهدي بال كل المستمعين والمحتفلين وكل من يصبو ويرجو أن تكون الأيام القادمة أجمل وأحسن. صباح الخير.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: شاورما مخازن كفر ياسيف يهنئكم بعيد الأضحى المبارك ويستقبلكم طيلة أيام العيد. شاورما مخازن، شاورما عجل، شاورما خروف وشاورما حبش والسلطات طازجة يوميا. شاورما مخازن كفر ياسيف مجمع دي سنتر بجانب بنك بعليم. للطلبيات 0495552237 وأضحى مبارك.
2: هلو تشاري،
3: وانت بدك توصلي كمان على عفولة؟
4: شو هالصدفة؟ لاني استوصلت
5: اخيرا. ماركت السيارات تشيري وصلت كمان على العفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفولي.
2: شادي أنا بالطريق.
6: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
7: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم لا يكتمل إلا بفخامة الضيافة من محمص شادي، حيث تصنع اللذة بهيبة. ضيافتك هيبي. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
8: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
9: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم نجمي 4904.
1: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقة العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير.
10: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
11: كمان بفترة عيد الأطفال

0: مبارك اختياري بس شاورما ستيتي. شاورما ستيتي لقمة هنية وكرم غير شكل. نستقبلكم بكل محبة للاستمتاع من أشهى وجبات الشاورما بطعم بشهي ونكهة بمستوى عالي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. عيد أضحى مبارك.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: وإذا غنينا مكة ونحن إلى مكة المكرمة ولقائنا مع فضيلة الحاج الدكتور مجد هدمي. أسعدت صباحا في مكة المكرمة حاج مجد.
1: صباح الخير إلى كل جميع المستمعين، كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعاتكم بهذه المناسبة العطرة.
0: الله يخليك. حدثنا عن أول أيام الأضحى في مكة المكرمة وفي الديار الحجازية.
1: الحمد لله رب العالمين، يعني مشاعر الحجيج من فلسطين ومن كل البقاع يعني في مكة المكرمة مشاعر مختلفة عن مشاهد العيد اللي بشوفها الواحد في القدس وفي أي مدينة أخرى في بلاد العالم الإسلامي، لأنه المهمات اللي موجودة على الحاج في يوم عرفة وفي يوم الحج الأكبر اللي هو يوم العيد يعني فيها مخالطة أكبر لأكبر اجتماع وأكبر مؤتمر من يعني البشر بتشوفهم في كل هاي التجمعات، بنفروا من مكان لمكان ومن مشعر لمشعر بنفس اللباس بدون أي فروقات، لا بالمذهب ولا بالشكل ولا بالرتبة ولا بالوظيفة. وهذا إن دل على إشي بدل على إنه يعني تنصهر كل هاي الشغلات يعني أمام يعني شعيرة الحج، وهذا اللي بيميز هاي الشعيرة الحمد لله.
0: نعم، والناس سواسية كأسنان المشط. فضيلة الحج مجد هدمي، لو تفضلت وتكرمت، يعني هل عندك فكرة عن عدد الحجاج الذين يؤمون بيت الله الحرام في الأضحى هذا العام؟
1: بعتقد انه عدد الحجاج يعني زاد عن 2 مليون. ما عندي صدقا إحصائية واضحة، في جهات رسمية اكيد عندها يعني ارقام دقيقة اكثر. بس يعني من خلال تجربتنا الاولى الحمد لله الحج كان ميسر، مستوى التنظيم جدا عالي، مستوى يعني إدارة هاي الوفود وإدارة هاي الأعداد الكبيرة في أكثر من مكان يعني كان شيء مميز بصراحة وملحوظ.
0: نعم دكتور مجد هدمي، لو عدنا إلى يعني ميزات الحاج بعد عودته من الحج من مكة المكرمة، ما هي الصفات التي يجب أن يتحلى بها عند عودته؟
1: يعني

0: الحاج عندما يزور مكة المكرمة ويؤدي هذه الفريضة، هو يؤدي ركن رئيسي من أركان الإسلام،
1: نعم
0: فبالتالي يعني الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحاج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
1: نعم
0: فبالتالي يعني الإنسان يعود بعد هاي الرحلة الإيمانية الكبيرة بجو إيماني عالي، بذنب مغفور وسعي مشكور
1: نعم
0: وتجارة لن تبور، وهذا كله يعني بيعمل أثر يعني عظيم في نفس الإنسان.
1: نعم في الماضي يعني كان مشقات، هل كان بطريقه أي مشقات، عثرات معينة من القدس الشريف إلى مكة المكرمة؟ دكتور محمد هدمي، مجد هدمي عفوا، كان في بعض الصعوبات؟ نعم
0: لا شك إنه الحج قديما
1: نعم
0: يعني بصير في بعض المشقات من خلال صعوبة الرحلات البرية والمسافات الطويلة. زي ما أنت بتعرف يعني العالم الإسلامي هو عالم ممتد عبر الجغرافيا في الكرة الأرضية،
1: نعم
0: فكانت في بعض الناس تأخذ منها الرحلة سنة كاملة للرحلة وسنة كاملة للعودة
1: نعم
0: لبلادها، سواء دول شرق آسيا أو دول غرب إفريقيا. ولهذا السبب كانت بعض الناس يعني تتجمع في القرى وفي المدن الكبرى لتوديع الحجاج لكم المشقة الهائل الذي ممكن يعني يواجهوه أثناء هاي الرحلة المباركة، لأنه عودة الإنسان من هاي الرحلة ومن هذا من أداء هذا الركن أو هاي الفريضة كأنه رجع جديد، كأنه
1: نعم
0: كيوم ولدته أمه بالفعل، يعني لأنه كان في ناس عفوا لا ترجع بسبب
1: نعم
0: الظروف الصحية والوضع البيئي وما إلى ذلك.
1: نعم يعني وضع الحجاج من ديارنا هنا، هل يعني كل شيء على ما يرام، كل شيء جيد؟ فكرة عندك كم عدد حجاجنا من ديارنا من هنا من 48 ومن القدس؟ تلتقي بهم
0: بعتقد
1: أكيد
0: انه
1: هناك
0: عدد
1: لقاءات
0: بعتقد
1: يعني؟
0: نعم
1: نعم
0: التقينا كثير في
1: نعم
0: حجاج يعني من الداخل الفلسطيني من هلا في 48، والتقينا كمان في حجاج من الضفة الغربية وحجاج من القدس.
1: نعم
0: تقريبا يمكن عدد الحجاج صدقا ما عندي رقم
1: ما عندك،
0: دقيق
1: بس
0: يعني،
1: يعني لقاءات
0: لا
1: فيه
0: ما
1: موجودة
0: عندي.
1: تلتقوا مع بعض؟ نعم
0: اللقاءات موجودة، التقينا في ناس يعني من أكثر من منطقة، من مجد كروم، من كفر قاسم، من الطيبة،
1: نعم
0: من الطيرة، من النقب،
1: نعم نعم
0: فمن كل هاي الجغرافيا الممتدة في مجتمعنا.
1: نعم يعني اللي
0: وشوف
1: ما
0: سبحان الله يعني
1: نعم
0: زي ما بيقولوا
1: نعم
0: الإنسان مع الجبل ما
1: ما
0: بيلتقوا، بس
1: بيلتقي.
0: الإنسان مع الإنسان بيلتقوا.
1: نعم
0: بتحكي عن
1: يمكن
0: مجتمع فيه أكثر من 2 مليون بني آدم يعني.
1: نعم يمكن اللي ما بتلتقي فيه ببلادنا بتلتقي فيه هناك يمكن أكيد. نعم
0: وهذه ميزة الحج.
1: هذه ميزة الحج. نعم دكتور مجد هدمي، اسمح لي بسؤال، بلغني أنك منشد، صح؟ صح؟
0: صحيح. نعم.
1: ماذا يمكن أن تنشد لمستمعينا في إذاعة الشمسي اليوم من مكة المكرمة؟ لأن هناك الدعاء يستجاب يا دكتور مجد، ماذا يمكن أن
0: الله
1: تنشر؟
0: يبارك فيك.
1: نعم
0: يعني ممكن نقول بعض الأناشيد
1: نعم
0: المتوارثة في بلاد الشام
1: نعم
0: اللي يعني إحنا بنأديها بهاي المناسبة.
1: نعم لنصغي.
0: بالسعد يا من زرت البيت، شاهدت الكعبة الحلوة، شفت

طفت سعيت لبيت بين الصفا والمروه، يا مسافر على عرفات جبل الرحمة.

0: اطلب من ربك رضا، طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة، طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة.
1: يا الله يا الله، مزيدا من هذا.
2: يعني احنا
1: نعم
2: الحمد لله العالمين، ربنا يسر لنا قضينا كل هاي المناسك
1: نعم
2: في ظرف تقريبا 48 ساعة،
1: نعم
2: فهيك شوي الواحد يعني في عنده مشقة من عدم النوم من المشي
1: نعم
2: لفترات طويلة.
1: نعم لكن الصوت جميل والدعاء أجمل يا دكتور مجد.
2: الله يخليك.
1: نطلب كمان مرة كمان نشيدي إذا ممكن، مع إنك تعبان بس بدنا نمون عليك إحنا. يلا
0: حجوة.

0: الله ما أجمل هذا الإنشاد. حج دكتور مجد هدمي، أي موضوع الدكتورة معك غير الإنشاد؟
1: أنا طبيب أسنان صدقاً. نعم. أنا طبيب أسنان.
0: نعم. وهذه أول مرة تؤدي مناسك الحج دكتور؟
1: نعم نعم بفضل الله، هذه أول تجربة لي الحمد لله رب العالمين.
0: سؤال، قديش درجة الحرارة في مكة المكرمة؟
1: والله درجة الحرارة في أوقات الذروة في منتصف النهار بتوصل 40-42.
0: نعم.
1: لكن يعني الإنسان بياخد احتياطاته.
0: نعم.
1: من مظلة شمسية.
0: نعم.
1: من السوائل، وبرضه يعني قدر الإمكان في مناطق يعني مظللة بتحاول يعني تفي أو تقي الناس يعني شدة. نعم. الحر الموجود يعني.
0: أنا بدي أشكرك من إذاعة الشمس، ونتمنى لكل حجاجنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وشكرا لهذا اللقاء الممتع، وأضحى مبارك دكتور مجد هدمي.
1: أهلا
0: وسهلا فيك. شكرا. لمين تحياتك؟ لمين تحياتك في البلاد؟ لمين بتحب تقدم تحية؟
1: تحياتي لكل أهلي وأصدقائي وإخوتي.
0: نعم.
1: وكل الناس اللي بتوقوا لزيارة أو أداء فرضة الحج.
0: نعم.
1: واللي يمكن ما وفقوا إلها خلال السنوات الماضية، وربنا يكتب لهم إياها في السنة الجاية أو السنوات القادمة.
0: نعم.
1: ويهتموا إنه رحلة الحج بدها صبر عالي جدا وبدها ويكون في عنده تحلي بالصبر لإنجاز هاي المهمة إن شاء الله.
0: نعم، شكرا لإلك، وأضحى مبارك دكتور مجد هدمي من الديار المقدسة من القدس. شكرا لإلك من إذاعة الشمس، إلى اللقاء. رسالة من الأراضي الحجازية من مكة المكرمة، كنا مع الحاج الدكتور مجد هدمي مع الإنشاد الرائع لهذا العيد. إن شاء الله يكون دائما بخير لكل المستمعين، ويهدي بال كل المستمعين والمستمعات اللي بيتابعونا بالأضحى المبارك.

0: السياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي، وكل عام وأنتم بخير.
2: سوبر ستار مجد الكروم بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئون الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. الأسعار دائما نار في سوبر ستار مجد الكروم. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
3: إدارة طاقم وعاملين كراميكا المثلث يتقدمون بأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. من طاقم كراميكا المثلث بفروعه أم الفحم وباقة الغربية، وكل عام وأنتم بخير.
4: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
5: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
2: طشة العيد وفرحة العيلة بأجواء عيد الأضحى المبارك في سيتي مول كفرمندا ما إلها مثيل. سيتي مول، متعة العيد على طول. مفتوح أيضا كل أيام العيد. أضحى مبارك.
6: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
7: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
6: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
8: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
9: عالشمس دائماً.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الثانية عشر في إذاعة الشمس، إلى حضراتكم موجز لأهم الأنباء. يحتفل العالم الإسلامي اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وأقيمت في هذا الصباح صلاة العيد في المساجد والساحات العامة. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن أكثر من 140 ألف مصلٍ أدوا صلاة العيد في باحات المسجد الأقصى. وفي مكة المكرمة بدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في منى قرب مكة المكرمة في أول أيام عيد الأضحى، في ختام أبرز محطات مناسك الحج لهذا العام الذي شهد مشاركة نحو 2 مليوني حاج. إذاعة الشمس باسم مديرها

0: عمل أستاذ سهيل كرام وطاقم الإدارة والعاملين يتقدمون بحر التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا وللأمتين العربية والإسلامية، وكل عام وأنتم بألف خير. أعلن رئيس الائتلاف أوفير كاتس أن الائتلاف سيطرح يوم الاثنين القادم على جدول أعمال الكنيسة قانون حل الكنيسة بالقراءة الأولى، تمهيدا لتمريره أيضا في لجان الكنيسة وكذلك في الهيئة العامة. ويأتي هذا التطور في عقاب عدم التوصل إلى اتفاق مع أحزاب اليهود الحريديم المتزمتين حول قانون التجنيد. من جانب آخر، تهدد أحزاب المتدينين بالتصويت إلى جانب قانون يضمن إقامة لجنة تحقيق رسمية في حال لم يتم التجاوب مع مطالبهم المتعلقة بزيادة الميزانيات للحضانات. اعترف رئيس الحكومة وكذلك وزير الأمن كاتس بأن هنالك ضغوط أمريكية تمنع توسيع الحرب في لبنان، بما في ذلك استهداف ضاحية بيروت الجنوبية. وجاء ذلك في ختام جلسة الكابينيت المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسية والأمنية. وفي الميدان، واصل الجيش الإسرائيلي في قصف مواقع مختلفة في الجنوب وكذلك في العديد من القرى شمال نهر الليطاني. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت عن ارتقاء أكثر من 30 شخصا وإصابة العشرات في سلسلة استهدافات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي في مواقع مختلفة في الجنوب. في قطاع غزة، أكدت مصادر طبية ارتقاء 5 أشخاص من بين محمد عودي و3 من أبنائه وزوجته في الاستهداف الذي كان يوم أمس في حي الرمال في مدينة غزة. وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت عودي ووصفته بالقائد الجديد لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، وذلك بعد 10 أيام من اغتيال عز الدين الحداد الذي كان قائدا للقسام بعد اغتيال محمد ضيف. وفي الختام، الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خارع للأنظمة.
0: يكون الجو في هذا النهار صافيا إلى غاية من جزئي ويطأ ارتفاع على درجات الحرارة. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: شكرا للزميل جاكي خوري بجولة أخبار الثانية عشرة. تحياتي للي بيتابعوا، إن شاء الله أضحى مبارك لكل المستمعين اللي بيتابعونا في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا لحجاج بيت الله الحرام وفي الديار الحجازية. الأضحية والأضاحي هي رمز لهذا العيد، وهي من هنا جاء الاسم الأضحى. لحضرات ونكون مع فضيلة الشيخ وائل زعرورة عن موضوع الأضاحي في جامع نقاسم في الريني، كما أعتقد أكيد في الريني. نعم، سنكون معه لحظات لنسمع ما هي قصة الأضاحي وكيف توزع وما هي الأقسام والأجزاء التي توزع من الأضحية. نعم، فضيلة الشيخ وائل زعرورة، الله يسعد صباحك أولا.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
0: كل عام وأنتم بخير يا سيدي.
1: وأنت بخير إن شاء الله، والأم الإسلامية كلها بخير يا رب.
0: الله يخليك يا إمام جامع قاسم في
1: أنا لا مش إمام جامع، مسؤول بجامع الشيخ قاسم.
0: نعم،
1: ومسؤول لجنة الزكاة بالريني.
0: الله يعطيك العافية. الأضاحي، نعم، والأضحى جاء من الأضاحي. أولا كيف توزعون ولمن توزعون في، يعني لا أعتقد فقط في الريني، يمكن كمان يكون في محلات أخرى، وأنتم كرماء والناس تستاهل. فضيلة الشيخ حدثنا.
1: الله يخليك، الله يبارك فيك.

0: نعم.
1: طبعا قبل التوزيع هذا المشروع قايم أكثر من 12 عام داخل الريني.
0: نعم.
1: اللي هي أضاحي تقدم من أهل الريني يشاهدون الذبح ويأخذون الحصة الشرعية لهم.
0: نعم.
1: من الأضحية. ونحن نقوم بتوزيع باقي اللحوم على الرينة بالبلد بالرينة والقرى المجاورة لمن يحتاج أو يتصل تلفون.
0: نعم. ومن يحتاج أو يتصل ما عندكوش قائمة بالناس اللي بحاجة أو هن لازم يتصلوا
1: داخل البلد طبعا. نعم. عندنا قائمة داخل البلد.
0: نعم.
1: بنرتب محن قبل العيد بيومين ثلاثة من كل نعمة بصحكوا تصل لحمة الأضاحي عندكم على البيت.
0: نعم.
1: وقسم بيجي ياخذه من مكان الذبح اللي هي شغلة مهمة نذبح عند بيت المرحوم أبو رضوان تطور.
0: نعم.
1: اللي طبعا هذا الزلمة الله يرحمه
0: تعيش
1: أكثر من 12 سنة ونذبح بالريفة عنده توفى العام الله يرحمه. والسنة أولاده كملوا بهذا المشوار فاتحين دارهن وفاتحين الريفة بفضل الله تعالى
0: مبسوطين
1: يعني. من إن نعم. الله يبارك فيهن.
0: نعم.
1: الله يبارك فيهن.
0: نعم يا سيدي الله يبارك فيهن يعطيهم العافية على كل ما يقومون به من عمل خير.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: نعم. كم أضحي قدمته باليوم الأول؟
1: طبعا داخل الريني عندنا اليوم 45 أضحية خروف.
0: نعم.
1: وعجلين هذول مسجلات عندنا. في بعض الإخوة هن بضحوا بالبيوت وبيجيبوا لنا الحصة اللي بنوزعها.
0: نعم. طب سيدي الكريم
1: هنا طبعا كمان. نعم. أضاحي توزع على البلاد المنكوبة.
0: نعم.
1: مثل أفريقيا طبعا الإخوة بسوريا
0: كيف ممكن
1: مخيمات سورية.
0: نعم. كيف ممكن
1: محن عن طريق جمعيات.
0: نعم بس كيف يمكن أن يصل يعني هناك يعني تبعثوه حي لل
1: لا إحنا بنحول مصاري.
0: نعم.
1: وهن نعم. بيذبحوا الخروف وبودونا توثيق بيه باسم المضحي أو باسم العقيقة.
0: نعم.
1: وهيك بنتواصل محن.
0: نعم. قلت لي كم أضحية
1: السنة عندنا 45 خروف. نعم. داخل الريني.
0: نعم.
1: وعجلين هذول مسجلات عنا وكيف قلت لك في ناس بتضحي بالبيوت وبيجيب لنا الحصة اللي نوزعها.
0: نعم. سيد وائل زعرورة الذبح يتم كما قلت بدون مراقبة طبية ولا في مراقب طبي؟
1: للأمانة
0: نعم.
1: نحن نذبح عن طريق ملاحم مسجلة ومختصة.
0: نعم.
1: ملاحم مسجلة وبنشتري بوراق رسمية مرتبة وجاهزة اللي ما يكونش عندنا مشاكل.
0: نعم.
1: والحمد لله رب العالمين أكثر من 12 عام ما واجهناش ولا أي مشكلة بفضل الله تعالى.
0: نعم بفضل الله إن شاء الله دائما
1: نياتكم
0: الطيبة والخيرة. اسمح لي عزيزنا أستاذنا زعرورة بالنسبة لموضوع الأضحية شرعيا ماذا يضحى؟ يعني أي أجزاء من الأضحية تضحى حسب الشرع؟
1: طبعا اللي يضحى الخروف.
0: نعم.
1: العجل الجمل.
0: نعم.
1: طبعا هاي الأضاحي. الجاز طبعا لا بنفعش أضحية.
0: نعم.
1: العجل يجوز يشترك بيه سبع أشخاص.
0: نعم.
1: يشتركوا بثمن عجل ويضحى بأسميهن.
0: نعم لكن هل في يعني جزء من الخروف أو من العجل يعني يمكن أن يضحى به يعني أي الكتف الفخذ في أشياء ممنوعة في أشياء مسموعة؟
1: لا لا لا لا, لا. عندنا بالإسلام الحمد لله رب العالمين فيش عندنا إشي ممنوع ولكن الأضحية إلها شروط إنها تكون سليمة مش مريضة هذا يعني إلها شروط الأضحية إنها تكون سليمة مش مريضة هي شرط لها والأضحية هي تقسم لثلاث أقسام.
0: نعم. وهي
1: يجوز أنك تقسمها ثلاث أقسام قسم بنفع تأخذ أنت تأكل منه.
0: نعم.
1: وقسم للحبايب وقسم للفقراء والمحتاجين.
0: نعم.
1: هاي شروط الأضحية. وطبعا نعم. الأضحية مش مربوطة ولا بحاج ولا مربوطة مش شرط يعني واحد يكون حاجز كل بالغ عاقل يملك ثمن الأضحية من السنة أن يضحي.
0: نعم. وهذا أول يوم يعني يمكن استمرار الأضاحي على مدى الأربعة أيام
1: طبعا استمرار الأضاحي في الحديث اليوم الرابع من صلاة العصر.
0: نعم.
1: الأضاحي وتوقف أربعة أيام ثلاثة أيام واليوم الرابع طبعا تشرع من بعد صلاة العيد.
0: نعم.
1: مباشرة.
0: واللي عم بسمعنا وبده يصل لعندكو كيف ممكن لوين يجي إذا في يعني يمكن يكون خجلان إنه يصل
1: للجهتين. نعم. للجهتين للمحتاج

0: اللي بده يصنع رقم تلفون أعضاء الزكاة كلياته موجود.
1: نعم.
0: عندنا منشور أعضاء الزكاة بالريني لأي شخص بنفع يتصل، وإحنا موجودين بالحارة الغربية بالمنطقة الزراعية بالحارة الغربية.
1: نعم.
0: اسمها منطقة الطويلة بالريفة عند دورة برضوان.
1: نعم.
0: هاي للمحتاجين، أي واحد بيقدر يتصل.
1: نعم.
0: إذا مستحي خجلان فيش ولا أي مشكلة مع أي عضو من أعضاء الزكاة.
1: نعم.
0: و اللي بحب يضحي طبعا كمان في بعد مجال.
1: نعم.
0: بتصل بكل عم نبدا ضحي، احنا جاهزين كمان.
1: نعم يا سيدي، سيد وائل زعرورة جزاكم الله خيرا، وان شاء الله اضحى مبارك للجميع.
0: ان شاء الله للجميع. نعم. ان شاء الله للجميع، كل عام وانتم بخير وبارك الله فيكم.
1: الله يخليك،
0: حياك الله، جزاك الله خير. السلام عليكم.
1: تحياتي كمان، شكرا لصديقنا مستمعنا أبو منذر اللي أوصى بأن نتحدث عن هذا العمل الخير الأضاحي في عيد الأضحى المبارك.

0: هلو تشاري،
1: وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
2: شو هالصدفة؟ لاني اسا وصلت
3: اخيرا. ماركت السيارات تشيري وصلت كمان على عفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. منستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفولي.
1: تشيري انا بالطريق.
4: ادارة بيرا مخضرة وطاقم العاملين يتقدمون باطيب الاماني واحر التهاني للمحتفلين بعيد الاضحى المبارك. اعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. هيبر ابو خضرة الناصرة، وكل عام وانتم بخير. إدارة وطاقم عاملين محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات، يتمنون لكم قضاء أحلى الأوقات ويتقدمون لكم بأحر التبريكات والتهاني للعيد. محمص حيدر بفروعه عبلين، عرابي، الزرازير، وكفر ياسيف، وكل عام وأنتم بألف خير.
5: طاقم إدارة وعاملين سوال حجيجيك، المركز الكبير لأدوات البلاستيك ومستلزمات البيت والمناسبات، يتقدمون لكم بأجمل التبريكات للعيد. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. سوال حجيجيك الناصرة، حي بلال، يافة الناصرة المدخل الغربي، وكفر كنا درب السوق، وكل عام وأنتم بخير.
6: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت بتتمنى لكم أضحى مبارك.
7: بالعيد في ناس بتحلي القعدة، وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
8: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
9: الشمس دائماً.

0: فعال.
1: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
2: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه.

0: ليلة ليالي. وإحنا دايما منقول مثلنا الشعبي، اللي ما عنده كبير يشتريله كبير. حجي أم سميح صباح الخير، كل سنة وأنت سالمي.
1: صباح النور، أهلين وسهلين،
0: أنت سالم عليك. الله يخليكي وأضحى مبارك يا أم سميح.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك.
0: طمنيني، كيف العياد، الأمور كيف، هدات البال، شو بتسوي؟
1: الحمد لله. نعم. الحمد لله.
0: نعم، شو أم سميح، لابد أنه بهالعيد هو عيد لمة العيلة، التمت العيلة بالعيد إن شاء الله.
1: إلا بعد أن والله الولد واحد من روحنا من مستشفى الصبحيات، والله صار مش مبسوط.
0: سلامته،
1: الله يسلمك. وسا بيجوا والله، يعني من 12 ورا بيجوا كلياتهم.
0: نعم، بعد 12 كلكم بتلتموا.
1: بيجوا عندي ومضل اليوم عندي اكل وشرب وما شاء الله كل مع بعضهم.
0: طيب ايش بتعملي بهالعيد، يعني الاكله المفضله بعيد الاضحى؟
1: والله اقول لك بنعمل مشاوي.
0: نعم،
1: اليوم مشاوي، بكره بعمل لهم مثلا رز ولبن، بحب ياكلوا شيء ثاني يعني.
0: نعم، يعني المشاوي اكيد الاضحى هو يعني يوم المشاوي.
1: يوم المشاوي. والله
0: نعم، انت بعدك عندك القوه انك تقومي بالطبخ والمشاوي؟
1: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله.
0: قديش عزياده عمرك ام سميح؟
1: أنا ما بقولش قديش عمري.
0: لا نيم نيم.
1: أقول لك ليش؟
0: أيوة.
1: عشان ما نصابش بالعين. هذا إيش؟ أنا يطعم كل المشت عيس قد عمري.
0: نعم.
1: بكون صح، بكون زيي.
0: إن شاء الله إن شاء الله، ما تقولي عمرك، لكن ما بدنا نحزدك إن شاء الله يا أم سامية. سؤال، الله يخليهم، قديش عندك أولاد وأحفاد؟
1: أنا أحفاد لي حوالي في 30 حفيد.
0: نعم.
1: الله في 30. وزي بس أكثر كمان.
0: حافظة أسميهم؟
1: نعم.
0: حافظة أسميهم؟
1: لا أنا حافظة طبعاً حافظة.
0: نعم.
1: حافظة بس اسمهم يعني لو معي يعني حضرت لك الأسامي.
0: نعم.
1: في كثير عندي أولاد ابني مثلاً. نعم. أولاد سميح.
0: نعم.
1: سميح واحد منه عنده ثلاث بنات، واحد عنده بلد وبنت، واحد عنده بنت وولد.
0: نعم.
1: واحد عنده كمان بنت وولد.
0: الله يخليهم يا رب وتضلك على راسه.
1: واللي بالدار عندن هون كمان الحمد لله.
0: نعم.
1: الأحفاد ملاح والأولاد ملاح الحمد لله رب العالمين.
0: أم سميح، حجيتي أنت إشي مرة ولا
1: ما؟ الحمد لله طبعا حجيت.
0: أيمتى، قبل قديش؟
1: ب2010.
0: 2010، شو بتتذكري كيف كان يعني حابة تروحي كمان؟
1: اليوم مرة. اليوم غير عن اليوم، أحسن عندي اليوم. بنام على كلمة، إحنا من على السجاد.
0: على السجاد، وكانت السفر كان صعب يمكن أكثر من اليوم.
1: مرة واحدة طلعت بالطيارة أنا وباقي المرات كله طلعنا بالحافلات.
0: من الحافلات لو وصلتوا لهناك.
1: مية 1600 كيلو.
0: نعم، وكان صعب عليك يمكن.
1: لا
0: نعم.
1: صعب، ما إسا لو إسا بقدرش أقول لك أطلع أحج. نعم. رغم إن إسا راحة يعني. نعم.

0: العفوان وهالقوة يا أم سميح.
1: الله يسلمك.
0: معزومين على الغداء إحنا؟
1: يا ميت أهلا وسهلا أبو فادي.
0: تسلمي. شكرا لإلك حجي أم سميح، وإن شاء الله أضحى مبارك وكل سنة وأنت سالمي.
1: الله يبارك فيك، خلو عمرك خلو ولادك.
0: الله يخليك، يسعد صباحك.
1: الله يبارك فيك.
0: إلى اللقاء.
1: مع السلامة.

0: ما قلنا اللي عنده كبير يشتري له كبير يا عم، دايما الكبير وبركة البيت اللي بيقعد، حتى زي ما بقوله يعني نفسه موجود. الحجة الله يخليها اللي ما بدها تقول عن عمرها أحسن ما تحسد، خليها إن شاء الله بصحتها وعافيتها، وإن شاء الله كل سنة بنعمل معها مقابلة بالأضحى المبارك يا رب. إحنا كمان بدنا ناخذ صديق مداوم ومتابع ومثابر لبرامجنا، برامج إذاعة الشمس، هاللحظات رح نكون معه ونشوف شو أمنياته عن بالعيد، يعني ناخد يعني الطبقة الشعبية من هالعيد. أبو أشرف سميح نخاش، صباح الخير وأضحى مبارك.
1: صباح الخير أفادي، أضحى مبارك إلى كل جميع المحتفلين.
0: سمعت الحجي؟
1: طبعا طبعا الحجي، أنا بالطريق لعنده إن شاء الله، أجانا ضيوف لأكون أبكر عنده.
0: نعم، العيد يعني زي ما قلنا اللي ما عنده كبير يشيله كبير، مش هيك؟
1: نعم،
0: اللي ما عنده صحيح. إيه كيف
1: صحيح.
0: نعم، كيف بيطلع أبو أشرف بهالأيام هاي بالأضحى المبارك، بالرغم من شو في حوالينا من مآسي ومن متاعب، هي كيف رؤيتك للعيد؟
1: أبو فادي، سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقال حتى يعني في الظروف الهالكة اللي احنا موجودين فيها لازم نفرح بالعيد، لازم نفرح العيد، نفرح بزوجاتنا امهاتنا واطفالنا مع كل المآسي اللي بصير حوالينا والحروبات، ونشوف اخواننا بهي الغزة.
0: نعم،
1: فرحة العيد ممنوع تنزال في ولا بيت من بيوت المسلمين.
0: نعم، دايما هناك
1: هاي شعيرة. نعم، هاي فريضة، هذا فرض. فرض الحج والأضحى هو من فروض الدين الإسلامي ولازم نحافظ عليها.
0: نعم، وهذه نعم، تفضل
1: تفضل
0: تفضل استاذنا.
1: بقى من عايد من روح عند الوالدة، طبعا الحمد لله فضل الله من عايد الوالدة وقضي نهار كامل عندها، ونزور الولاية، الخالات، العمات، بنات الأخو، بنات الأخت، نزور الكل دون استثناء. ولكن اللي اختلف بالسنين الأخيرة أبو فادي إنه الناس يعني اقتصرت، كثير من الناس، وأنا ما بحب هذا الشيء، إنه الناس صارت تسافر على العيد، يعني بيوتها مغلقة.
0: نعم، السفر
1: مغلقة.
0: نعم، السفر نعم، ويعني ما نعم. ما في لمة العيلة زي ما
1: نعم عملوا. للأسف نعم. للأسف الشعيرة هاي انقامت، وكانت يعني كثير البيات اللي بعيدوا أولاد بعيدوا بناتهن أو أخو بعيدوا خياتهن ولياهن بعيدوا قبل العيد بأسبوع لأنهم مسافرين.
0: نعم نعم،
1: والعيد بقيشته في يوم العيد.
0: نعم،
1: بيوم العيد مش أنا فرح وليتي أفوت عبيتها وعيد عليها يوم العيد، مش قبل العيد بجمعة ولا بعد العيد بشهر،
0: لأني بدي أسافر، يعني كأنه بدي أسافر.
1: نعم، السفر يعني اختار الناس السفريات للأسف بقولها بحرقة. أنا يعني أنا بعرف كتير بيوت اللي من 30 سنة مفتحتش بيوتها،
0: كله سفر لبرا. نعم،
1: مسافرين.
0: نعم،
1: وش يا عمي،
0: يعني
1: بدي أشوف أبوها، بدي أشوف أخوها،
0: هذه صلة. نعم،
1: نعم، صلة الرحم.
0: صلة الرحم. نعم، شو بدك تقولنا؟ أنت دائما تكتب لي قصائد وأدعي دائما، شو بدك تقولنا بهاللقاء؟
1: بدي أنشد قصيدة صغيرة وأحكي قصيدة مكتوبة في أهل من الحجاج.
0: نعم،
1: ندعو لهم السلامة ويرجعوا بالسلامة إن شاء الله.
0: نعم، تفضل.
1: بسم الله. سلوا فؤادي سلوا قلبي

محبة. يا نفس هلك المنى فاستبشري وسري، هذا الحبيب وهذا سيد الرسل، هذا الذي ملأت قلبي محبته، هذا الذي سهرت لأجله مقلي، هذا الذي في مقام الحشر شافعنا إذا استغثنا به من شدة الوجل، هذا الذي رز عينه بعدما قلعت وريقه قد شفى عين الإمام علي.

0: إذا الرسل كن شفيعي سيدي يوم الحساب غدا من حر نار بها الأحجار كالشعر.
1: نعم.
0: من كل زوار النبي اللي موجودين اليوم في منى.
1: نعم. سريعا
0: الشهير الأولى اليوم إن شاء الله يكون الحج الأكبر.
1: نعم.
0: هذا هو اليوم السابع الحجاج اللي بدنا يرجعوا. بنبدو مسافة 3 كيلو متر 2 كيلو ونص متر لرجم إبليس.
1: نعم.
0: من كل يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وصار دليلكم يا وحشتي والعيس وطربني وصبت الحال فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي وتذكروا عند الطواف متيما صبا فيا بالشوك والأبعاد لي من رب أطلال مكة مرغب فعسى الإله يجود لي بمرادي.
1: نعم.
0: ويقول لي يا نائما جد السرى عرفات تجلو كل قلب صادي تالله تالله ما أحلى المبيت على منى في يوم عيد أشرف الأعياد الناس قد حجوا وقد بلغوا المنى وأنا حججت فما بلغت مرادي ذبحوا ضحاياهم وسال دماؤها وأنا المتيم قد نحرت فؤادي لبسوا ثياب البيض منشور الرضا وأنا المتيم قد لبست سوادي بالله يا زوار قبر محمد من كان منكم رايحا أو غادي بلغ المختار ألف تحية من عاشق متقطع الأكباد قولوا له عبد رحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد صلى عليك الله يا علم الهدى ما سار ركب أو ترنم حادي. أدعو للجميع بعيد موفق أبو الفادي.
1: شكرا إن شاء الله.
0: مبارك للجميع المحتفلين وأسأل الله أن يحفظ حجاج بيته وأن يكون حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وأن يرجعوا إلى ديارنا سالمين غانمين بإذن الله تعالى.
1: شكرا لك وهذا كمان دعائنا وأضحى مبارك أبو أشرف الله يخليك.
0: بارك الله صباح. فيك أبو فادي.
1: شكرا لك إلى اللقاء.
0: دمتم.
1: وبعد متابعا

0: هاي بليس ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. هاي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضياف الطيب من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
2: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
3: عيب علي إذا عارف.
2: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
3: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
2: لا بعيدة، ساعة نصل.
3: لكان عند سميرة، إياها قريبة.
2: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا. 2 hours later.

0: آه بركي نروح نعايد عند أمي.
1: هو علينا
2: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
0: خلاص هات نروح عند ميسا.
1: مين ميسا؟
2: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي. وكل عام وأنتم بخير.
4: وجودكم في رحابنا يزيد عيدنا بهجة. فندق أويسز أريحة يهنئكم بمناسبة العيد المبارك ويدعوكم لقضاء أجمل الأوقات بجميع مرافق السباحة بالفندق. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
2: شركة أسوتا تهنئ زبائنها الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: ما في حالي ما بنقدر عليها أسوتا في كل حالي.
6: شاور مخازن كفر ياسيف يهنئكم بعيد الأضحى المبارك ويستقبلكم طيلة أيام العيد. شاور مخازن، شاور معجل، شاور مخروف وشاور محبج والسلطات طازجة يوميا. شاور مخازن كفر ياسيف، مجمع دي سنتر بجانب بنك أبوعليم. للطلبيات 0495552237. وأضحى مبارك.
7: سوبر ستار مجد الكروم بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئون الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. الأسعار دائما نار في سوبر ستار مجد الكروم. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
8: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
9: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم 4904.
10: إدارة طاقم وعاملين كراميكال مثلث يتقدمون بأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. من طاقم كراميكال المثلث بفروعه أم الفحم وباقة الغربية. وكل عام وأنتم بخير.
11: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
12: عشان العيد نفس الدعوة
13: يا رب السنة الجاية أحسن.
14: مزمنين عندنا الليلة عاملين على إيش؟
15: سلام معك أبو الحروف. حلو منك إنك بتعزم وبتلم شمل العيلة بس على إيش؟ معناها مشاكل وزد لك سخنة.
16: السنة منغير وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نخاف على الواقع اللي ما بدنا نعيشه.
17: كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
18: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: بعد اسمحوا لي أشكر الزميل إيهاب عويس في الهندسة والتقنيات براتور التقنيات يعطيك العافية, كمان الزميل خليل إبكار حداد. واسمحوا لي أستقبل دون تعيين موعد سابق مع الشاعر الشيخ أمين زيد الكيلاني. الله يسعد صباحك أستاذ أمين.
1: صباح الخيرات, كيف الحال يا أبو فادي؟ كل عامكم بخير.
0: وانت بخير. هيك أول يوم العيد يعني في بهجة معينة, كيف بتقضوا أول يوم؟ خلينا هيك نعطي رسالة لشبابنا اليوم لصلاة الرحم لزيارة موتانا أستاذ أمين. العادات

0: أولية في يوم عيد الأضحى المبارك.
1: بسم الله والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام على كل النبيين والمرسلين أجمعين. أولا أنت اتصلت في غير تنسيق، وأنا الآن عند ابنتي أمامة في اللد، ها من صلة الأرحام.
0: في اللد
1: آه نعم
0: نعم.
1: اللد بالرملة.
0: نعم. شو اسم البنت الله يخلي؟
1: اسمها أمامة.
0: وماذا؟
1: أم إياس. نعم.
0: هي أمامة يعني هي أم إياس؟
1: هي أمامة.
0: نعم.
1: وابنها إياس وهي أم إياس. نعم.
0: وهو القاضي
1: المشهور. أمامة. نعم. بنت الحارث أم إياس.
0: نعم. نعم.
1: فتيمنا بأمامة بنت الحارث سميتها نفس الاسم. نعم. ونفس الكنية. نعم.
0: نعم يا سيدي. إذن في اللد.
1: نعم. أما بخصوص نعم. زيارة الموتى، وهذا نعم. موضوع فيه نقاش كثير.
0: نعم.
1: لا يستحب من زيارة القبور في أيام العيد، لأنه يوم العيد هو يوم فرح وليس يوم الطرح.
0: نعم.
1: وزيارة نعم. القبور هي مفتوحة على مدار السنة.
0: نعم.
1: يعني من فقد عزيزا فعليه أن يزوره في متى يشاء، ولكن ليس بأيام العيد، لأن أيام العيد هي أيام بهجة وأيام فرح وأيام سرور.
0: لكن هذه العادة ما يعني ما زالت متبعة ولا يعني؟
1: العادة متبعة عند نعم. البعض، ولكن نعم. عندما تفقهوا فيما بعد وأدركوا ما معنى العيد وما معنى فرحة العيد وما معنى هو السرور والبهجة، فأخذ الأمر يقل. يعني ليس اليوم ليست مثل أيام آبائنا.
0: نعم.
1: عندما كانوا يزورون، لأنه ما كانوا يدركون الفهم والوعي، ما كان يفهم ما هي الأسباب المانعة لذلك.
0: نعم.
1: وعندما أدركوا ما هي الأسباب التي تمنع زيارة القبور في أيام العيد، بدأ الوعي ينتشر عند الأجيال الجديدة. نعم.
0: نعم. حتى أغلب المحتفلين عم بيحتفلوا بريت البلاد، يمكن أنت بتعرف يمكن.
1: هاي نعم. نوع من الطرف، وهذا ليس بحرام، يعني احنا
0: نعم.
1: بدنا نتحدث بلغة شرعية.
0: نعم.
1: ويجوز. ولكن نعم. الأولى أن بعد أن يقضي تفثهم، يعني يقضي صلة الأرحام، هون يصير عمته، يصير خالته، يصير بنته، يصير أخته، يصير كل المقربين من الأرحام.
0: نعم.
1: وأن يصل الجيران، وبعد ذلك الوقت متاح.
0: نعم.
1: أينما يشاء ومتى يشاء.
0: ومتى يشاء. يعني بعدك بتحب العادات اللي ورثناها عن أبائنا وأجدادنا أستاذ أمين، يعني يمكن أن تنقل إلى شبابنا حسب رأيك، هذه العادات الطيبة، الزيارات، صلة الرحم، المعيادات. اليوم عم بعيدوا يمكن على التليفون كما أعتقد.
1: يا حبذا أن تعود تلك الأيام اللي أنا عشتها في طفولتي وعشتها في شبابي. يعني أنا بتذكر كيف لما كان حياة الوالد الله يرحمه
0: طيب.
1: ويجتمع هو أعمامي أخوته أعمامي كلهم يذهبون، طبعا كان سيرا على الأقدام لكلة السير، أنا من سكان عارة وكان إلى نعم. عمات السكان في كفر قرع، يذهبوها سيرا على الأقدام من عارة إلى كفر قرع مشان يعيدوا خواتهم طبعا
0: نعم.
1: لهن عماتنا، وكيف كانت الأسرة كلياتها مع بعض وكلام، وكيف يسمعوا الكبير، كيف يحتروا، كيف يرحموا الصغير، كيف يعني شيء عجيب، إنه يا ليته يعود. العيد أصلا كلمة العيد من العودة، يعود على نفسه.
0: نعم.
1: فيا ليت العيد يعود كما كان.
0: نعم إن شاء الله يعود. هذا يعني هذا ما هي أمنياتنا، ولكن لعلها تتحقق يا أستاذ أمين.
1: ستتحقق إن شاء الله.
0: إن شاء الله. اسمح لي هيك فكرة عن الهدية، المصروف سابقا، كيف أنا ذاك وكيف اليوم؟ يعني اليوم أحفادك مش رح يقبلوا زي ما أنت قبلت من أهلك يمكن، ولا لا؟
1: احنا كان في زماننا العملة السائد الليرة، واحنا كنا نرضى بالقليل من القروش.
0: نعم.
1: يعني 10 قروش وربع ليرة و5 قروش.
0: نعم.
1: اليوم بنتي اللي لم تتجاوز 4 سنين بعطيها 100 شيكل بتقول لي بدي زركة. ما لحكتش الميتين الحمراء، لحكت الزركة، بتقول لي بدي زركة.
0: نعم. حلو. اكيد بتعطيه لزركة ولا لا؟
1: اكيد، ومعبوسي كمان.
0: نعم.
1: ولو طلبت أكثر بتأخذ أكثر طبعا، مدللين.
0: نعم. كمان كنا يمكن زمان زي ما قال واحدة اختيارة على يطول بعمرها،

0: من العيد للعيد لنشوف البدلة بالإيد، هيك مزبوط كان؟
1: أكيد والله. إحنا أصلا ما كناش نطلب وكنا نخجل من نطلب، أما هم كانوا يعطونا طبعا الكروش كما قلت لك. نعم. ونرضى بذلك، وأيضا كمان كانت فيها بركة. نعم. يعني إحنا لما كنا نذهب إلى الدكان في العشر كروش كنا نشتري أشياء كثيرة. نعم. اليوم بيطلع في المية شيكل بيشتيش غرض.
0: أكيد لا. بدي أرجع لأنت كشيخ وأديب، كتبت شيء لعيد الأضحى، قصيدة أو قصة معينة أو تذكر؟
1: كتبت كثير، خاصة قاف قاف جيم، يعني اللي هي قصة قصيرة،
0: قصة قصيرة جدا.
1: جدا
0: نعم.
1: ولكن أنا لا أستحضر أي شيء منها الآن، خاصة في بعد الأزمة المرضية اللي هي الجلطة الدماغية، يعني لا أحفظ. نعم. ما أكتب، لا أحفظ ما أكتب. وبما أنني الله يبارك فيك، بما أنني أيضا لست في البيت فليس لدي شيء ما أقوله.
0: يا سيدي منخليها للمرة الجاية إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شو أخذت معك هدية لأمامة؟
1: نعم.
0: شو أخذت هدية معك لأمامة؟ تقدر ما تقولش، تقدر ما تجاوب.
1: لا لا لا بقدر أقول لك. أول شيء أنا جيت أنا أخوتها مع بعض، أخوتها اثنين، الدكتور أسعد الدكتور عبد الشافي.
0: الله يخليك.
1: وأحسن هدية إلها أنها تشوف أبوها عندها. أما شو أخذت لها؟ أخذت لها طبعا أشياء اللي هي ما بتحبش أقول شو هي.
0: نعم. أنا بشكرك. نعم.
1: أما هو معروف شو يعني، طبعا هي عيدية. نعم. طبعا مليحة.
0: تحياتنا لإلكم في الليد، وإن شاء الله عودة سالمة للبيت حبيبنا أستاذنا الشيخ أمين زيد الكيلاني. أضحى مبارك لكم جميعا.
1: بارك الله فيك ولجميع المستمعين إن شاء الله. شكرا جزيلا،
0: إلى اللقاء،
1: مع السلامة.
0: وبعد أضحى مبارك لكل المستمعين والمستمعات، كمان مرة بشكر إمبراطور التقنيات والهندسي الإذاعيتين على زميل إيهاب عويس، كمان الشكر لعزيزنا خليل إبكار حداد لإعداد البرنامج. نهاركم سعيد و أضحى مبارك، نلتقي لنرتقي بكم ومعكم دائما. ودبكة لبنان، خلي العيد فرح زي ما قلنا الأستاذ أمين زيد الكيلاني.

0: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل. غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل. براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل. غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل. براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل. وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
1: تم خدمة مخمتي بمخزن نقاش.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
2: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
0: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 9650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
4: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير.
5: دباح بيج ماركت بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بتمام الصحة والعافية والسعادة. عيد أضحى مبارك من دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة.
6: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.
7: الشمس دائماً.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
9: هنا إذاعة الشمس
10: 101.98.1 FM 6
9: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام الواحدة في إذاعة الشمس، إلى حضراتكم نشرة الأخبار. شهدت مدينة القدس صباح اليوم أجواء متوترة بالتزامن مع حياء عيد الأضحى المبارك، بعد قيام الشرطة باعتقال عدد من الناشطين وكذلك صحفيين وموظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية من داخل باحات المسجد الأقصى أثناء خطبة العيد. ويأتي هذا الاعتقال في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية بحق الصحفيين والنشطاء في القدس، لا سيما بما يتعلق بقرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك. قالت مصادر ميدانية في النقب إن قوات إسرائيلية مدعومة أيضا بعناصر من سلطة أراضي إسرائيل قامت اليوم بتوزيع عشرات أوامر الهدم بحق منازل تعود لعائلة العمور في منطقة تل عراد في النقب، وذلك في أول أيام عيد الأضحى، فيما اعتبرت جهات عديدة في النقب هذه الخطوة بالتصعيد الجديد في إطار سياسة التضييق والملاحقة بحق المواطنين العرب في المنطقة. أعلن حزب الله

0: عن اشتباكات مع قوات نضالية في بلدة زوطرة الشرقية في جنوب لبنان، ومؤكدا استهداف تجمعات للجنود والأليات النضالية بالصواريخ والأسلحة الخفيفة، في وقت تحدثت فيه تقارير ميدانية عن غارات إسرائيلية استهدفت النبطية وجبشيت. وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي عن توسيع عملياته العسكرية وإصدار أنذارات إخلاء للعديد من القرى بما في ذلك في منطقة النبطية. نعت حركة حماس من وصفته بالقائد القسامي محمد عودي بعد استهدافه يوم أمس في مدينة غزة، فيما تواصلت الغارات والاستهدافات في عدة مناطق من القطاع وسط تصعيد ميداني متواصل. وكانت مصادر طبية قد تحدثت عن ارتقاء وإصابة العشرات في سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي في مدينة غزة، وكذلك في منطقة جباليا في الشمال وفي خان يونس في جنوبي القطاع. أعلن رئيس الائتلاف الحكومي أوفير كاتس أن لجنة الكنيست ستناقش يوم الاثنين المقبل مشروع قانون حل الكنيست والتصويت عليه بالقراءة الأولى، على أن يطرح القانون لاحقا أمام الهيئة العامة للكنيست في نفس اليوم. هذا ولم تعلن أو لم يعلن الائتلاف إذا كان سيسعى لتمرير القانون بالقراءتين الثانية والثالثة لتقديم موعد الانتخابات. أكدت روسيا استمرار استعدادها لنقل اليورانيوم المخصب من إيران، فيما شدد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريباكوف على أن المقترح لا يزال مطروح، بالتزامن مع تصريحات للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان اعتبر فيها أن المواجهة الأساسية حاليا بالنسبة لإيران هي الحرب الاقتصادية. وفي الختام الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون وفق معدلها الموسمي. إلى هنا هذه الجولة، فاصل قصير ونكون في برنامج الظهيرة حتى الآن.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، والساعة الآنية 1:05 في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخبارية حتى الآن. نتابع في محاور محلية بالأساس، ونحن في أول أيام عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير. وفي أبرز العناوين: استمرار التصعيد في جنوب لبنان، استهدافات من قبل الطيران الحربي وأوامر إخلاء وعشرات الضحايا والمصابين. في المقابل في غزة تعلن حركة حماس رسميا عن استهداف قائد القسام محمد عودي، وإسرائيل كانت قد أعلنت عن ذلك يوم أمس وأكدت أنه استهدف في قصف جوي لشقة سكنية في حي الرمال في مدينة غزة. في القدس توتر في المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه، واعتقال لعدد من الناشطين والصحفيين وتواجد مكثف للشرطة الإسرائيلية. وكنا قد تابعنا اليوم صباحا في عدد من الملفات بما في ذلك قضايا العنف والجريمة، وخاصة بعد الجريمة البشعة التي كانت يوم أمس في

0: بلدة عبلين وإطلاق نار على طبيب أسنان وأفراد عائلته. ولكن رغم العيد ويمكن نقول قوات تابعة أو وحدات تابعة لدائرة أراضي إسرائيل وسلطة تطوير النقب كما تسمى وبحراسة الشرطة قامت اليوم بتوزيع عشرات أوامر الهدم في منطقة تل عراد، مع على الخط الهاتفي الناشط من الجبهة الديمقراطية والناشط الميداني عقاب العودي. عقاب يعطيك العافية، السلام عليكم، كل عام بخير.
1: وأنتم بخير وأنتم بخير.
0: ما الذي حصل؟
1: يعني قامت اليوم في أول أيام عيد الأضحى المبارك قوات الهدم والخراب بتوزيع عشرات أوامر الهدم على عائلتي العمور وبالمناسبة أيضا عائلة النبيري، أوامر هدم وترحيل. ودعنا نشير إلى أن منطقة تل عراد سواء عائلة النبيري أو عائلة العمور أو باقي العائلات هنالك أيضا أوامر إخلاء تامة على كل المواطنين في تل عراد، يريد أن يخلو كل المنطقة وطبعا أن يحل مكانها سكان يهود. فيعني أنه لا يوجد مرعاة حتى لأقدس الأيام ويقوموا بتوزيع أوامر الهدم في أول أيام عيد الأضحى المبارك. هذا يؤكد المؤكد، يثبت المثبت، الوجه الحقيقي العنصري الفاشي لهذه الحكومة الفاشية التي تنظر إلى عرب النقب على أنهم غزاة، على أنهم خطر أمني يجب تحجيمه.
0: نعم، يعني هم جاءوا يعني اليوم بتوزيع هذه الأوامر وهي قابلة للتنفيذ يعني بشكل فوري، أم هي فقط
1: هي قابلة للتنفيذ
0: يعني لتنغيص عليهم؟
1: لا، هذه أوامر إدارية قابلة للتنفيذ في أي وقت، في أي وقت قابلة للتنفيذ. بالمناسبة أيضا بالأمس قامت عائلة من في قرية الزعرور أيضا مسلوبة الاعتراف أجبروها على هدم البيوت قبل العيد بيوم، قاموا بهدم بيوتهم. العائلة طلبت منهم أن يؤجلوا الهدم لما بعد العيد وأيضا رفضوا. فما يحدث اتجاه أهل النقب تنكيل، سياسة تنكيل واضحة، سياسة تضييق واضحة، يريد من خلال هذه السياسات العنصرية الفاشية أن يجبروا أهل النقب على الرضوخ لسياسة الأمر الواقع، على الرضوخ لمخططات التهجير والترحيل التي يقودها الوزير المتطرف الفاشي شكلي. وهذا ما يريد أن يعملوا في النقب، فأن تقوم بتوزيع أوامر هدم على الأهالي في أول أيام عيد الأضحى، هذه فقط قمة الفاشية وقمة.
0: نعم، وهذه المناطق يعني هي قرى معروفة بمفهوم أنها غير معترف بها، أم هي تجمعات سكانية في محيط بعض يعني البلدات الكبيرة في
1: النقب؟ تل عراد هي تجمعات وقرى قرية غير معترف بها، وكما أسلفت لك سابقا أن كل تل عراد عليها أوامر إخلاء، وهنالك مفاوضات مع ما يسمى بدائرة أراضي إسرائيل وما يسمى بسلطة توطين البدو التي هي بالفعل سلطة تهجير البدو. هنالك مفاوضات على الترحيل، هم أعطوا أوامر إخلاء منذ أكثر من عام لكل هذه العائلات دون أي توفير حل بديل، دون توفير مسكن بديل، دون توفير حلول مناسبة للأهالي. فهذه الدولة تقوم فقط بالهدم ولا تقوم بالتنظيم ولا تقوم بالتخطيط. وأيضا من المخطط أنهم يريدوا إسكان سكان يهود في تل عراد مكان السكان العرب. وهذا ما نتحدث عنه دائما، أن ما يحدث في النقب ليس بسياسات من سياسات عنصرية عابرة، بل هو تطهير عرقي بكل معنى الكلمة. يتم مسح قرى كاملة، وتم مسح قرى كاملة مثل أم الحيران وقرية أبو عصا والغول، وهنالك أيضا قرى عليها أوامر إخلاء مثل البقيعة وأم بدون وراس الجرابة. يتم مسح قرى كاملة، إحلال سكان يهود مكانها، وهذا هو ما يجري، هو تطهير عرقي، ليس سياسات هدم.
0: نعم،
1: عابرة.
0: وهذه الأوامر طبعا قابلة للتنفيذ، وإمكانية مواجهتها قضائيا واضح أنه تقريبا ما يعني مستحيلة.
1: بالمناسبة أستاذي نحن في القضايا الأرض تحديدا في النقب لا نعول على القضاء الإسرائيلي. القضاء الإسرائيلي عندما يتعلق الأرض بقضايا الأرض في النقب، الأمر بقضايا الأرض في النقب، يختار بمحض إرادته فقط أن يفقد استقلاليته وأن يتماهى دائما مع السياسات والقرارات الفاشية العنصرية لكل حكومات إسرائيل المتعاقبة بالمناسبة. وخير دليل على ذلك ما حدث في أم الحيران، ما حدث أيضا في راس الجرابة. دائما المحاكم الإسرائيلية تتماهى مع السياسات الفاشية العنصرية فيما يتعلق بالأرض في النقب، ولذلك لا نعول على المسار القضائي على الإطلاق.
0: على كل، نحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، عقاب شكرا لك، يعطيك العافية، تحياتي.
1: شكرا لكم.

0: إذن استمعنا إلى عقاب العودي الناشط من النقب ومن الجبهة الديمقراطية هناك وحول أوامر الهدم التي وزعت اليوم بالعشرات في قرى تل عراد ومناطق أخرى، ولم يكترثوا بأننا في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وفي غزة التصعيد مستمر، قبل قليل تعلن حركة حماس رسميا أنه تم استهداف محمد عودي وهو قائد في كتاب القسام الذراع العسكري للحركة حسب المصادر الطبية، أيضا زوجته وثلاثة من أبنائه، نتحدث عن طفلين وفتاة، أيضا ارتقوا نتيجة الاستهداف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي لشقة سكنية في حي الرمال، وكان هذا ليلة العيد عيد الأضحى المبارك. ونحن إلى ما قاله الزميل الصحفي عماد أبو شويش من غزة هذا الصباح.
1: غزة تستيقظ على لا عيد، يعني حقيقة دعنا لا نخفي الحقيقة التي نعيشها في قطاع غزة، ما زالت حرب ضروس مستمرة، ما زال استهداف المباني والمنازل مستمر في قطاع غزة، ما زال استهداف المدنيين العزل في قطاع غزة، ما زال لا يسمح بإدخال أضاحي العيد، لا يسمح بإخراج حجاج الفلسطينيين من قطاع غزة العام الثالث، لا يسمح بإدخال المواد التموينية الأساسية الضرورية اللازمة إلا ما دون ذلك بعض المواد التي ربما هي فائضة عن الحاجة الفلسطينية وضخها بطريقة غير صالحة، لا يوجد حتى هذه اللحظة مصادر دخل حقيقية، 80% من سكان قطاع غزة وضمن اعترافات إسرائيلية واعترافات دولية بأن 80% من سكان قطاع غزة يعيشون داخل خيام ونزوح. ماذا تريد من إنسان أن يقضي عيده وهو داخل خيمة، داخل كان في منزل، كان في حياته مستقر؟ سؤال يراود كل إنسان فلسطيني، ما ذنبي أنا؟ ما الذي فعلته؟ ما الذي جنيته أنا في قطاع غزة حتى يفعل بي هذا الذي يفعل؟ بكل الأحوال غزة ما زالت حتى هذه اللحظة لا ترى عيد، إذا ما عندكش أنت أصلاً أساسيات شرائع العيد، يعني أنت عيد فقط بدك تروح تصلي وتروح تزور رحمك، بدك تزور الرحم، ما في مواصلات، ما في زيوت عم تدخل للمركبات حتى تتحرك هاي المركبات، ما في عندك أصلا أماكن تروح تزور الناس، أنت بدك تروح تزور حدا في خيمة طب كيف بدي يستقبلك أصلا؟ خيمة ودوب مستوعباه وولاده ومرته، فبالتالي حتى كمان ما بدك تروح هناك تقدم شيء، بدك تاخذ لك صحن حلويات، بدك تعطي شيء في إيدها لأختك لبنتك لشيء، وانت فعليا ما عندك حتى تقدم، فبالتالي انت هنا في مظهر حقيقي لعدم وجود عيد.
0: يعني نعم، سؤالي استاذ عماد واسالك يعني بألم، انه الشعور بالغضب اكثر، لانه طيب العام الاول كنا حرب والعام الثاني حرب ولم يعلن وقف اطلاق نار، الان يعني رسميا هنالك وقف اطلاق نار وهنالك اعلان عن نهايه الحرب ومؤتمر شمال الشيخ وجاي غلمان جاي وترامب وزعماء ورؤساء، والمواطن في غزه لا يشعر باي تغيير، وهذا يحبط اكثر.
1: هي هي الكذبة اللي مرت على العالم، هي هي كذبة انه ايقاف الحرب، وقفت الحرب، ولكن فعليا انت على ايش وقفت؟ وقفت على 62% من قطاع غزة محتل، انت ضايل لك تقريبا 38%، وقفت على كل يوم هناك استشهاد لاطفال ونساء واستهداف لخيام واستهداف لمنازل واستهداف بالرصاص المباشر وغير المباشر، كل يوم عندك تصحى الصبح بتقد قديش في حصيلة مبارح بتلاقي عندك 10 شهداء، إذا كان في عندك 100 يوم عدوا أو 150 يوم فأنت في 10 اضربهم هاي 1500، مبارح التقرير الإعلامي تقريبا كان في 1000 شهيد للمكتب الإعلامي الحكومي، تحكي على استهداف ما زال للصحفيين، زملائنا الصحفيين الذين تم استهدافهم، يتم استهدافهم بشكل مباشر، ما زال تم استهداف يعني يعني يعني بكل التفاصيل
0: إذن الاستهدافات في قطاع غزة والتصعيد مستمر، وكما ذكرت يتم الإعلان رسميا عن استهداف محمد عودي وحماس تعترف بذلك وهو قيادي بارز في كتائب القسام. الآن الجيش الإسرائيلي يقول أنه رصد طائرة مسيرة في منطقة رأس الناقورة، قبل ذلك جاء بلاغ بأنه تم رصد طائرات في منطقة شلومي وسقوط عدد من المسيرات المفخخة التي أطلقها حزب الله داخل أراضي الدولة وبالقرب من الحدود، لم تقع إصابات وتم أو باشرت

0: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي. وكل عام وأنتم بخير.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت بتتمنى لكم

0: أضحى مبارك.
1: بهجة العيد بتكمل مع أرت هوم بفروعه يركا والمغار. بيت أجمل وعيد أجمل. كل عام وأنتم بألف خير.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعية.

0: سياق كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعا في العالم يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم نجم 4904.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: بندورا فرع جديد في سخنين. مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
4: كمان بفترة عيد الأضحى المبارك اختياري بس شاورما ستيتي. شاورما ستيتي لقمة هنية وكرم غير شكل. نستقبلكم بكل محبة للاستمتاع من أشهى وجبات الشاورما بطعم بشهي ونكهة بمستوى عالي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. عيد أضحى مبارك.
5: كل عام وأنتم بخير وعيدكم لا يكتمل إلا بفخامة الضيافة من محمص شادي حيث تصنع اللذة بهيبة. ضيافتك هيبي. محمص شادي جودة تحكى ونكهات تعشق.
6: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1x1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت. بلانكس إن. بلانكس حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
7: الشمس دائما.
8: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

يا سلام، تحياتي بنسميكي سلام.

0: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد وكل عام وأنتم بخير. يا أهلي
1: زورونا في بيبي شارك عرابي واستمتعوا من الأجواء العائلية الرائعة، قاعة الألعاب المميزة ومأكولات الشيف الشهية أنتم وأطفالكم عبر الويز بيبي شارك.
2: بيبي شارك بعرابي.
1: عيد أضحى مبارك.
3: هلو تشاري،
4: وانت بدك تصلي كمان على عفونة؟
5: شو هالصدفة؟ لاني استوصلت
6: اخيرا. ماركت السيارات تشيري وصلت كمان على العفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
3: شادي انا بالطريق.
7: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم لا يكتمل إلا بفخامة الضيافة من محمص شادي، حيث تصنع اللذة بهيبة. ضيافتك هيبي. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
8: يابا وين رح نوصل؟
9: يا هانت حبيبي، كمان ساعة.
8: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
10: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده إشي زاكي؟
8: أنا.
11: لما عارفين إنه السفر طويل ومعاك الولاد، اعملوا حسابكم شوية أغراض تشغل الأطفال، كتب، ألعاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا؟
9: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
8: شو كمان ساعة؟
11: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: الأوعية الدموية هي المحرك الأساسي لجسمنا، امنحها الدعم الذي تحتاجه مع فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين والطاقة. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمة 3287.
12: الشمس دائماً

قلبي كويتني.

0: مجد الكروم بإدارته وطاقم الموظفين والعاملين يتمنون للأمتين العربية والإسلامية عيد أضحى مبارك، راجين من النول عز وجل أن يعيده على الجميع في تمام الصحة والعافية والسعادة. رخفة سومت مجد الكروم المفرق الشرقي، دائما عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. عيد أضحى مبارك. جمعنا كل الفائض من فروع محسنة حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسنة حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب 99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب 189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب 299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب 499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسن حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي، وكل عام وأنتم بخير.
3: شركة أسوتا تهنئ زبائنها الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: ما في حالي ما بنقدر عليها أسوتا في كل حالي.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: طشة العيد وفرحة العيلة بأجواء عيد الأضحى المبارك في سيتي مول كفرمندا ما إلها مثيل. سيتي مول، متعة العيد على طول. مفتوح أيضا كل أيام العيد. أضحى مبارك.
2: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفة.
3: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد
2: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام الثانية في إذاعة الشمس. أهلا بكم أعزائي المستمعين، ونحن في نشرة الأخبار ونبدأ بهذا الخبر العاجل، حيث باشرت شرطة وادي عارة التحقيق بعد تلقيها بلاغ عن إطلاق نار أصيبت فيه طفلة في 7 من عمرها في بلدة عرعرة. ووفق بلاغ لنجمة داود الحمراء فإن الطفلة نقلت إلى المستشفى بحالة حرجة جدا. هذا وتقوم قوات كبيرة من الشرطة في هذه الساعة بعمليات تمشيط في المنطقة، وتشير التقديرات الأولية إلى أن الخلفية جنائية وأن الموضوع ما زال قيد الفحص. إذن بلاغ عاجل يصلنا من الشرطة قبل لحظات عن إصابة طفلة في 7 من عمرها بجراح حرجة جراء إصابتها بعيار ناري في بلدة عرعرة في وادي عارة. إلى خبر آخر، حيث أفاد المحامي وسام عريض بأن محكمة الصلح في حيفا قررت إطلاق سراح الشابين الذين اعتقلا على خلفية إطلاق نار على رئيس المجلس المحلي في الجديد المكر وعلى نائبه. وقال المحامي في حديث لإذاعة الشمس أن الشرطة طالبت بتجميد القرار لتفحص إمكانية تقديم استئناف على قرار محكمة الصلح بالإفراج عنهما بشروط مقيدة. هذا وكانت الشرطة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن اعتقال شابين بشبهة ضلوعهما بهذا الحادث. نواصل في قراءة الأنباء، حيث شهدت مدينة القدس اليوم توترا مع انتشار قوات كبيرة للشرطة في محيط المسجد الأقصى المبارك وباحات، واعتقلت وأبعدت عدد من الناشطين أثناء خطبة العيد وسط تصاعد إجراءات الإبعاد والتضييق بحق الصحفيين والنشطاء المقدسيين. وفي النقب أفادت مصادر ميدانية أن عناصر من وحدة أو من سلطة تطوير النقب ومدعومين بعناصر الشرطة وزعوا اليوم عشرات أوامر الهدم بحق منازل تعود لعائلة العمور في منطقة تل عراد في النقب، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وقالت مصادر ميدانية إن هذه الخطوة تأتي كدليل لتصعيد جديد في سياسة التضييق والملاحقة بحق المواطنين العرب في منطقة النقب. أعلن حزب الله عن اشتباكات مع قوات إسرائيلية في بلدة زوتر الشرقية جنوب لبنان، مؤكدة استهداف تجمعات للجنود والأليات الإسرائيلية بالصواريخ والأسلحة الخفيفة، في وقت تحدثت فيه تقارير ميدانية عن غارات إسرائيلية استهدفت النبطية وجبشيت. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أو أصدر في الساعات الأخيرة سلسلة إنذارات لإخلاء بعض التجمعات السكانية في الجنوب اللبناني بما في ذلك منطقة النبطية. نعت حركة حماس القائد القسامي الذراع العسكري لحركة حماس محمد عودة بعد استهدافه في قصف إسرائيلي على حي رمال في مدينة غزة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم أمس أنه استهدف عودة بعزم من المستوى السياسي. وقالت إسرائيل أن عودة عمليا تسلم قيادة كتائب القسام بعد اغتيال عز الدين الحداد قبل 10 أيام في مدينة غزة. وفي الختام الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتكون درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. كل عام وأنتم بألف خير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: تدري للفرحة كم صوت؟
3: هي الفرحة لها صوت
2: طبعاً.

عيد الأضحى المبارك، أولى أيام عيد الأضحى المبارك. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتم، نرحب فيكم بحلقة جديدة لليوم خاصة مناسبة عيد الأضحى المبارك. كيفكم؟ عنكم كل متواجدين بالطرقات هيك، أكيد رايحين مشاوير، رايحين تعايدوا على كل الأحبة وكل التفاصيل.

0: والعيد يعيد لنا الضحك نجوم الكون اليوم.
1: بس بدي أخبركم طبعاً أنه أنا اليوم مش موجودة لحالي بالبرنامج، هيك في صبية كتير مهضومة كتير حلوة رح تكون هيك ترفقني ببرنامجي. أول شيء ممكن تكون ضيفتي، ممكن تكون كمان هيك زميلتي ترفقني بالبرنامج، تقدم معي البرنامج لحتى هيك نقضي سوا أجمل وأمتع الأوقات كمان معكم طبعاً برفق.

0: لكم. الهواء رح يكون لكم بالساعة الثانية، ما تنسوا أبدا. خلينا نرحب على الهواء مباشرة هيك ونقول أهلا وسهلا فيك تالا محمد. تالا
1: هاي،
0: كيفك؟
1: الحمد لله
0: منيحة؟
1: الحمد لله.
0: شو بتحب نعرفك؟
1: والله كيف بتحبي؟
0: قولي لي أنت، يعني تالا أول شي طالبة جامعية طبعا.
1: يس.
0: شو بتتعلمي؟
1: بتعلم هندسة معمارية.
0: هندسة معمارية، واو. وتالا كمان ناشطة على السوشيال ميديا،
1: صحيح
0: ما هيك؟
1: يس.
0: شو الاشياء اللي بتقدميها على السوشيال ميديا؟ شو المحتوى؟ خبرينا.
1: بشارك حياتي الجامعية مع الهندسة المعمارية، كمان ممكن يفوت طلاب الجامعات، وبشارك البزنس الخاص تبعي، وكونتنت اشياء بتبسطني انا واصحابي عائلتي، هيك شغلات.
0: صانعة محتوى، حلو. بتشاركي كل شيء بالجامعة كمان؟ بتشاركي
1: كمان
0: وانت بالمحاضرات؟ بتشاركي.
1: بشارك لما كنتش مركزة.
0: اوكي. جميل جدا، جميل جدا. اوكي تالا، اول مرة معنا ولا كنتي قبل كنتي برمضان كنتي مع زميل دريد؟ اوكي، موجه له تحية طبعا، ومن عايد على كل الزملاء طبعا اكيد براديو الشمس وكل طاقم إذاعة الشمس، من مذيعين، موظفين، إداريين، جميعا من إلكم كل عام وانتو بألف ألف خير طبعا. هيك برنامجنا أول شيء رح يكون، رح نكون معكم خمس ساعات تالا، رح نكون مع المستمعين خمس ساعات، سوري ثلاث ساعات،
1: ثلاث ساعات
0: غربت لساعة خمسة المقصود، أنا كنت بدي أقول لساعة خمسة، رح نكون على معهم ثلاث ساعات على الهواء. الساعة الأولى رح يكون هيك معنا ضيوف كتير هيك مهضومين وحلوين، رح ندردش معهم شوي، وبالساعة الثانية رح نفتح خطوط الشمس لحتى نتشارك الهواء نحن ومستمعينا بمسابقة مهضومة وحلوة، جوائز أحلى وأحلى مثل العادة، مثل دائما طبعا نربحهم لأنه أيام عيد وحلوة هيك العيدية والهدية كتير حلوة، فكل هيدا الأجواء هيك عادة بنعملها هيك بشكل كتير مهضوم وحلو لحتى المستمعين كمان يستمتعوا، خاصة كل المتوجهين هيك رايحين، بتعرفي بيكونوا بالسيارة رايحين عند بعض يعايدوا على بعض. تالا بس بتعرفي كتير بحب اسمع منك هيك عن عيد الأضحى، خبريني كيف من كوكب حضرتك، من
1: كوكب أبو
0: الهيجة، احكي لي أول شي كيف الأجواء هونيك؟
1: للصراحة للأسف الشديد أجواء مش عن جد، في بتعرفي آخر فترة مش عن جد بيكون في أجواء، بس الأجواء بتنعمل من أهل العيلة والعيلة القرايب، كيف منروح نزور. أنا طبعا زرت عماتي وزرت الأقارب، بعدين أجيت على الإذاعة طبعا. جزء لا يتجزأ، بنفعش نعمل
0: طبعا. قمت من الصبح عملتي واجباتك
1: طبعا من الأربعة ونص عشان نسمع تكبيرات العيد طبعا. أهم شيء وكملنا عند الأقارب زرناهن وأجيت لهون.
0: واو،
1: هني حاليا بوكلو وأنا هون.
0: يلا هلا بس ترجع بتاكلي أكيد
1: إن شاء الله،
0: ولا كمان منقول ممكن نقول كمان لإيهاب يوصيلك على أكل، مش
1: بنفع.
0: أوكي. يعني بتعرفي تالا هيك أول شيء أنت صغيري، يعني هيك نقول من جيل جديد. أجواء العيد يعني كل سنة هيك دائما بنتأمل إنه العيد يجي حلو بشكل حلو مع كل تفاصيل حلوة، بس كيف قلتي بالرغم من الجو العام إلا أنه نحن كعائلات نحن بنعمل هيدا التفاصيل ونحن بنعمل هيدا الأجواء،
1: صحيح
0: ما هيك؟ فشو أهلك بيحكوا لك عن زمان، عن أعياد زمان؟ يعني لا شك الأهل بيشاركوا شوي
1: طبعا
0: أيام زمان،
1: مش بس غير المشارك، يعني إحنا كمان لما كنا أطفال كانت هيبة العيد أكبر بكثير، يعني كنا نطلع حنطير وفي عنا أجواء، ننزل على البلد بدي أشتري من هاي بدي ألبس هاي. كنا نام ووعي العيد حدنا، يعني لهالدرجة كنا نكون متحمسين. وكمان غير إنه الجمعات، الأكل، كمان الجو بين الأقارب كمان بيكون غير، بس حاليا كبرنا كل واحد ملتهي بحياته أكثر، اللي مسافر كمان كان جزء كبير من العائلة مسافر، صار كل واحد هيك مشغول بحاله أكثر. بحس كثير مهم نرجع هاي صلة الرحم ترجع أكثر، والأجواء كمان بيعمل وبيعلم جدا.
0: صحيح. بتحبي تسافري على عيد ولا بتحبي تقضي أكثر مع العائلة؟
1: ممكن جمع مصريات أول عيد، شو كنا نعمل إحنا أول يوم العيد؟ نعيد جمع المصريات، ثاني يوم ننزل
0: نسافر.
1: نكسبها على الحالتين،
0: أهم شيء إنه أول يوم العيد عشان نلم العيدية.
1: مجبور طبعا.
0: شو أكثر عيدية هيك حبيتيها واستمتعتي فيها أو جمعتي أكثر؟

0: المصاري هيك نقول.
1: الصراحة عمامي طالعيني بفن جديد.
0: ايه
1: اللي معاه رخصة وبسوق بدل رش عيدية بعرفش من وين هاي. فزمان زمان زمان ما تعيدتش. بس مش عارف يكون نوصل يعني هيك 800 شيكل. تعرفش يعني 800 شيكل على كمان قبل 5-6 سنين يعني انت غنية يعني.
0: واو.
1: كنت تخططي كل حياتك شديك تعملي بـ 800 شيكل.
0: جميل جدا. اوكي طبعا تالا محمد قلنا حضرتك اول شيء انت طبعا طالبة جامعية وصانعة محتوى و وكمان شي بتعمله ما هيك عندك منتجات تجميلية صحيح؟
1: عندي براند تالا كوسموتكس.
0: كيف بتحوقي على كل هيدا؟ تعي احكي لي هلأ شوي.
1: صعوبة يعني جدا.
0: في صعوبة لشك طبعا
1: جداً.
0: يعني نحنا شغل واحد أو من بصعوبة نلاقي وقت. كيف قادرة جمع كل هيدا؟
1: باخد الأشياء إنه لإني عن جد بحب أعملها فبعملها. يعني حتى لو بعمل الشغلتين مع بعض إذا بعمل كونتنت أو إلو دغري بدمجه مع المنتجات تبعتي يعني لابد إنه التعليم بأخذ القسم الأكبر بكثير من الوقت والحياة والإنشغال
0: طبعاً.
1: بس بما إني مجبورة فبحب أعمله فبكون عن جد مجبورة طبعا.
0: بس لشك بالضبط لشك في خلطة سرية هيك اللي أكيد. هي عن جد تساعدك على أنك توازني شوي أكيد. ما بين الأمور
1: طبعا لأنه بشي مرحلة خلص ببطل الواحد يقدر لحاله وبتصير الأشياء بكثير أكبر منه وطبعا بيحتاج مساعدة والأهل جدا داعمين الحمد لله.
0: واو رائع جدا. في تحديات
1: كثير
0: صح؟
1: طبعا
0: في تضحيات كمان
1: اكيد.
0: واو
1: تضحيات على حساب الصحه الوقت الشخصي شو تعملي بعدين كمان في تقصير ممكن يكون مرات بالبزنس مره تقصير في التعليم كلياته حسب اهدافي بتختلف من حدا لحدا لما يكون في عندك كثير اشياء عم تعمليها مع بعض.
0: واو حلو. طيب كيف يعني كيف قررتي هيك تطلعي بانك تقدمي محتوى مثلا على السوشيال ميديا بزمن اللي كثير بتعرفي اليوم مليان مليان يعني ان كل حدا اليوم بيطلع بيعطي محتوى ترفيهي سريع ترندات معينة يعني اخترتي طريق تاني انت صح. ما هيك
1: اول اشي انا بديت السوشيال ميديا هي على الاخر عشان داعم للبزنس تبعي وعشان انشر البزنس تبعي اكثر وكان له علاقة دايما بشغلي بس الحمد لله الناس حبت عفويتي حبت اني حقيقية صادقة يعني بشارك الاشياء المش منيحة قبل اللي منيحة بتصنعش بالمرة
0: بتحس الناس اكتر ميالة للشي الطبيعي
1: طبعا
0: للمحتوى الطبيعي مش بعيدا عن التصنع
1: المتابع بده إشي حقيقي اللي هو بلامسه وبيعكس شخصيته وبيعكس الواقع اللي عن جد وخاصة طالب الجامعة يعني قسم كثير كبير اللي عندي هن طلاب جامعات واللي هن عن جد كثير بتفاعلوا معاي لأنهم بشوفوا حالهن بمحتواي إنه إحنا منواجه كمان هاي الصعوبات وهاي الشغلات حتى بالحياة اليومية فإحنا هيك إحنا كمان زيك وهذا اللي حبوه وهذا اللي منقدمه.
0: واو جميل جدا. كثير بحب أسمع منك هيك شو الأشياء اللي بتقدميها أكتر هيك يعني لكل لما قلتي لي انت بتصوري بالجامعه لما بتكوني بالبيت كمان بتصوري يعني بتصوري بالبيت مع اهلي كمان اهلك بيكونوا معك كيف شو الاشياء اللي بتقدميها احكي لي
1: اهلي اقل بيكونوا دائما من وراء الكواليس بس كان موجود
0: أوكي.
1: يعني حياتي الجامعية بكل تفاصيلها حرفياً ممكن يكون معي من اليوم من ما أصحى شو بعمل في الجامعة بما إنه تعليم شوي استثنائي وغير عن التعليم العادي إنه هندسي معمارية وعنا برنامج خاص بالهندسة فكمان الناس جديدة عليها هذا النوع من التعليم فكمان بشارك الصعوبات بشارك حتى المشاريع اللي أنا بعملها في الجامعة إنه الناس كمان تعطي رأي فيها كمان هي تكون مع هذا البرنامج وشو أنا بعمل بحس بخليهن يحسوا ان هني كمان جزء من التجربة فكمان بفيدهن وكمان بفيدوني فمنفيد بعض
0: منفيد بعض. جميل. طيب تالا رح يكون معنا كمان ضيوف بحلقتنا بالساعة الأولى رح ندردش كمان هيك معهم أيضا بس تع هيك أكيد أول شي خليني أعرفكم أنه بعد شوي رح تكون معنا الفنانة جيانا نداف. جيانا نداف طبعا أصدرت أغنية جديدة مؤخرا الأغنية رائعة جدا جدا جدا وراها كمان في رسالة من هيدي الأغنية ما بعرف إذا صح لك استعمل سمعتيها
1: استعمل
0: اسمعها وإيهاب نبلش هيك نحضر

0: ضيفتنا جاهزة على الهواء. تعن رحب بالفنانة الرائعة والجميلة جدا واللي منحبها كتير جيانا نداف. هاي جيانا، مرحبا.
1: مرحبا حبيبتي. مرحبا مرحبا رانيا عزيزتي، كيف حالك؟
0: كيفك؟ منيحة؟
1: الحمد لله تمام، شكر الله تمام. مشتاقة كتير
0: ونحن كمان مشتاقين لك كتير. أول شي كل عام وانت بألف خير، بعدين شو هالأغنية الحلوة هايدي؟
2: رائعة
1: حبيبتي. صح؟ حبيبتي شكرا.
0: بدنا أول شيء جيانا معنا ضيفي كمان هيك بالبرنامج تالا محمد، أيضا من عرفك عليا.
2: مرحبا كيفك؟
1: مرحبا حبيبتي، هلا.
2: شرفت
1: فيكي كمان.
0: واو، أغنية رائعة جدا، قوي قلبك، يعني هيدي في رسالة كتير قوية منها، هيك تعي حكي لي شوي عنها وشو القصة من وراء هيدي الغنية جيانا.
1: بداية برحب فيكم جميعا وجميع المستمعين، بحب أعيدكم وأقولكم كل عام وأنتم بألف خير، أضحى مبارك وإن شاء الله بنعاد علينا وعلى الجميع بالصحة وهدات البال
0: إن شاء الله.
1: بالنسبة لأغنيتي قوي قلبك اللي نزلتها جديد، أول إشي هي كلمات وألحان صديقي تميم أبو دقش، وسجلتها عند الأستاذ رامي عرفات. أول ما سمعني إياها تميم، هو بتعرفي أنا صراحة من أول قلت له أنه أنا بدي أغني هيك إيقاعية فيها معنى حلو يعني، وأنا أصلا نوع ما نسوية، فسمعني الأغنية. أول ما سمعتها قلت له هاي الأغنية إلي، يعني بدي أقودها إلي، لأنه محتواها جدا جدا جدا حلو، بمسنا جميعا إحنا كنساء، أو يعني لصديقتك لأمك لإلك أنت، هي صحيح. يعني محتواها امرأة اختارت النهوض بدلا عن الانكسار، فيها قوة، هي أصلا عنوان الأغنية قوة قلبك بحد ذاته قوة وطاقات، أغنية مليانة طاقات إيقاعية. شخصيا أنا ضفت لأرشيفي الفني أغنية بتحكي عني أنا شخصيا كمان.
0: واو، تحكي عنك شخصيا. يعني كنت اللي بدي أسألك هي أنا، هل جيانا ما رأيت بتجربة مثلا شخصية خلتها تأدي هيدي الأغنية بهالقد قوة وبهيك إحساس كتير كبير، أم أنه كنت بدي أقلك إذا في حدا كمان حواليك، لأنه بتعرفي لما الشي بمسنا يمكن هيك منعطي أكتر.
1: طبعا أولا إحنا كأشخاص وكمجتمع إحنا جدا محاطين للأسف بناس يعني اللي ممكن عم تقدر تحطمك من جوا، ولكن أنا كشخصية هي شخصية قوية، بتوقفش عند الحدث نفسه، لا أنا بتخطى، عندي سرعة تخطي. وكمان مرة بقولك أنا كثير بحب الإمرأة القوية، فأنا هاي الأغنية بشكل خاص حبيتها، فيها جملة بتقول قوي قلبك، يعني حد ذاته هذا شو بيقوله، طاقات قوة، أضل أقولك قوة لأنه عن جد بتمسني حتى الأشخاص. كمان سؤالك لأشخاص حوالي، طبعا كل واحد وتجربته، كان معي مع أصدقائه مع عائلته بمجال شغله.
0: كيف كانت تسجيل لهيك أغنية؟ أول شيء أنت سجلت يعني صورتيها فيديو كليب أو إنه لا؟ بس
1: عملت لها فيديو عن طريق صور، يعني اخترت صورتين وحبيت أجسد الإشي. الناس يعني لما بدها تشوف الفيديو تشوف الفيديو وتدقق بالكلمات وبالأغنية، ما تدققش أكتر بالفيديو لأنه جميل. هي لها معاني كتير. فأنا حبيت أعملها من صورتين مع كلمات الأغنية، أنا بغني الكلمات هي بتطلع مع الفيديو.
0: بتحس هيدي الغنية رح هيك تقوي كتير نساء، رح تعطيهم دعم أكبر، رح تخليهم يفكروا بحالهم أكتر، رح تقلهم قومي هيك ارفعي راسك وكملي
1: قلبك. قلبك حطي براسك إنه هالدنيا ما بتوقف على حدا، والدنيا ما بتوقف على حدا، كوني قوية وكملي واستغلي وما يهمكيش حدا. وهي أنا
0: وهي واو، بحب اسمع منك هيك على الهوا، تعي سمعينا اياها شوي مقطع منها على الهوا.
1: يلا. ما تخلي عيونك تبكي

0: الصوت اللي معلق أماله. يعني الأغنية حلوة حلوة حلوة، أنا شخصيا كتير كتير حبيتها وإن شاء الله تأخذ حقها يعني، لأنه اشتغلنا
1: لا عليها. لا شك أنه هيدي الأغنية بتلمس كتير ناس ورح تلمس كل حدا أساسا، يعني لأنه كل حدا يمكن بيمرق بحياته هيك مصاعب أو تحديات أو مصاعب أو
0: تحديات.
1: أو إيه بالضبط هيك
0: تحدي
1: إيه صحيح. فلا شك أنها رح تلمس كتير ناس هيدي الغنية
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: بدي أول شيء
0: وصلني كتير رسائل على كلمات الأغنية إنه قديش هي حقيقية وقديش فيها يعني طاقات طاقات طاقات، حتى حتى لحنها وإيقاعها وعن جد قوة.
1: صحيح. حلو أنه يتفاعل معك الجمهور على غنية جديدة، يعني كمان هيدا بيعطي هيك كتير حلو، شيء كتير حلو. أول شيء بدنا نعايد نقول لك كل عام وأنت بألف خير، بدنا نبارك لك ونقول لك ألف مبروك على هيدا الغنية الرائعة وعلى هيدا الطاقات كمان اللي أنت عندك واللي أنت قدرتي كمان تقومي وتكملي وتعطي هيدا القوة لنفسك ولغيرك. وبدنا نقول لك قوي قلبك كمان وخليك هيك قوية دائما، وكل عام وأنت بألف خير، وكل جمهورك اللي دائما ناطرك وناطر دائما هيك دعم من جيانا نداف، خليكي دائما داعمه
0: وجيانا كل عام. شكرا حبيبتي رانيا وشكرا على الفرصه الحلوه.
1: ونحن كمان شكرا كثير لك انك كنت معنا لليوم. اذا بتحبي هيك رساله لكل مين عم بيسمعك اليوم، لمستمعينا جميعا اللي كتار هلا عم يسمعونا، شو بتحبي تقولي لهم بهيك نهار؟
0: أولا إن شاء الله بيكون أيامكم كلها فرح وسعادة وطاقات وقوة، وتقدروا تتخطوا أي مصاعب وأي تحديات بس بقوة، وإن شاء الله كل عام وأنتوا بألف خير. مني أنا جيانا نداف، كمان بديكم تسمعوا قوي قلبك لأنه عن جد أغنية بتعطيكم تعمل لكم نهاركم كله.
1: يلا اسمعيها معنا. شكرا جيانا.
0: شكرا.

0: شو تالا؟ شو رأيك بالغنية؟
1: الصراحة
0: شو
1: أنا
0: رأيك بكلمات الغنية؟
1: أنا أول مرة بسمعها إسا بس يعني حطيها الغناية مبين أول إشي صوتها رائع
0: طبعا.
1: أنا أول مرة بسمعها بس أنا مش حدا بسمع عن جد أغاني وهيك بحط أغنية بس متأكدة وأنا مروحة أكيد رح أحطها وأسمعها.
0: واو
1: إنه الكلمات الغناية عن جد كثير بحس إنها كثير عن جد قوية كيف حكت عن جد بتعطي هيك ثقة كمان
0: رائعة جدا عن جد غنية رائعة جدا بس وجيانا فنانة رائعة من وجه لها تحية عن جديد ومن برك لها بس هيك قبل ما نكمل تعال نطلع لفاصل من الإعلانات وبعد الفاصل نواصل يلا
2: ليش عم بتوقف على جنب هون بالشارع السريع؟
3: شوف شوف هاي الصورة إسا بعتوها على الجروب.
2: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
4: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذى فيها متابعة السفر. تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
3: معاك حق القصة فيش فيها مزاح.
4: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: كل عيد نفس الدعوة. يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية نفس الإحساس نفس الأمل بس السنة في إشي غير السنة مش بس منتمنى السنة منقرر السنة منصوت السنة منغير وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه كل عام وإنتوا بخير ائتلاف 2026
6: لحظات عيد الأضحى

0: مطعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت بتتمنى لكم أضحى مبارك.
1: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل، غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل، براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل، غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل، براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل، وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط، فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
2: هلو تشاري،
3: وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
4: شو هالصدفة؟ لاني إستو وصلت
5: أخيرا. ماركت السيارات تشاري وصلت كمان على عفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. منستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفولي.
2: شاري أنا بالطريق.
1: طشة العيد وفرحة العيلة بأجواء عيد الأضحى المبارك في سيتي مول كفرمندا ما إلها مثيل. سيتي مول، متعة العيد على طول. مفتوح أيضا كل أيام العيد. أضحى مبارك. دباح بيج ماركت بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، راجيا من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بتمام الصحة والعافية والسعادة. عيد أضحى مبارك من دباح بيج ماركت مع لور ترشيحة.
6: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
7: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
8: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
7: في مكيف، في تورنادو انفيرتر.
1: تشعرون بالتعب وبلا طاقة؟ تعرفوا على فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة الطاقة والحيوية خلال اليوم. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن 93287.

0: يلا رجعنا بحلقة هيك خاصة مناسبة عيد الأضحى المبارك. أهلا وسهلا فيكم معي أنا رانيا العلم ومع أحلى ضيفي معنا ومكمنة زميلة بقدر أقول معي كمالة بالبرنامج تالا محمد. هاي هاي تالا كيفك؟
1: حلا
0: كيف ملاقي الأجواء؟ احكي لي.
1: أنا كثير من أول مرة أجيت أغرمت بذاعة الشمس.
0: إيه.
1: غير إنه الأجواء بيناتكو هيك لطيفين وحلوين وإن شاء الله يكون إشي كمان لقدام.
0: طبعا تالا كنا عم نحكي قبل الإعلانات هيك عن إنه كل موضوع هيك الخذلان، كل موضوع بتعرفي المرأة والانكسار وكل ما إلى هنالك، كمان بالسوشيال ميديا في كمان خذلان أوقات، في
1: طبعاً.
0: كمان تنمر، في كمان نقد سلبي بشكل جداً. كتير كبير. كيف ممكن الواحد يواجه هاي الأشياء؟ كيف اليوم تالا بتحافظ على صحتها النفسية والذهنية في ظل يعني في ظل هيدي الطاقات السلبية الكبيرة اللي موجودة على السوشيال ميديا؟
1: للصراحة اليوم قبل ما أجي على الإذاعة الصبح كنا أنا وأبوي وإمي قاعدين وكنا نحكي عن هذا الموضوع وشو كيف أنا كنت بتصرف وكل هالأمور. فأنا شخصيا إذا بتجيني قبل كم شهر كنت بقول لك إنه لا بهجم وبطلع وبحكي وبصرخ وبعرفش شو، يعني باخذ حقي دغري لأنه أنا حدا مش عن جد بسكت، أنا باخذ حقي بإيدي دغري. بس بعدين تستوعبت إنه هاي الطاقة اللي أنا بفضيها على ناس ملهاش عازة، ببساطة إنسان عم ببعث أي رسالة من وراء الشاشة له بيعرفك عن جد، له عارف على شو بيحكي وقت فارغ، وكمان تحسيش إنه الإشي عن جد حقيقي لأنه هذا رأيه يمكن مش عن جد صح. فمن جديد بس بشوف بعمل ديليت، حتى بعملش بلوك، بس إنه لا شوفيني أنت أنا بعدك شوفيني، بعمل ديليت كأنه ولا إشي صار. بس هلا إشي طبعا بيجيش من أول يوم ولا ثاني يوم ولا ثالث، بدك يكون عندك حصانة نفسية، بدك تبني حالك شوي شوي، بدك تعرفي كيف تتعاملي مع الإشي، بعدين

0: انت بتصير تتقبل الموضوع اكثر.
1: قبل كنت كتير تتضايقي؟
0: مش كنت اتضايق، كنت اهجم، كان عندي نوع من الهجوم انه لا اذا بدي اخذ حقي منك، يعني مين انت تتحكي لي هيك، مين انت تعطيني هاي الرساله، او شو انت بتعرفيني تتعرفينيش. ما كنتش عن جد اخذ الاشياء انه هي لا بتعرفك، انسان فاضي قاعد ورا الشاشه بس عم بزت سم، بس عم هالشغلات، وانت ما عليك غير تتغاضي. شوي شوي بلشت اقول انه اهدي، انت لازم تكوني انت قدام ناس، ما ينفعش هيك تتصرفي، لازم تكوني مسؤوله عن تصرفاتك، عن حكي كل هاي الامور. وشوي شوي قدرت اروض نفسي اللي اعرف اعطي الرد المناسب، كمان عشان ما اعطيهنش هن شو بدهن. مرات اللي عقبالش اللي قدام الشاشة بيكون بده يصير هاي المحادثة أو بده يستفزك. وتعلمت شوي شوي إنه لا خليها هيك، هني شايفين ممتاز، ما تغيرش إشي على الحياة.
1: بالمقابل كمان في ناس منيحة، في
0: طبعا
1: ناس إيجابية، ناس داعمة، في
0: ملان.
1: ناس هيك بتعطيك هيك كي بيقولوا كومنتات حلوة مهضومة،
0: رائعين
1: داعمين
0: جدا. أنا بقدر أقول إنه 1% عندي ناس عن جد اللي هي مش عارفتني، 99% هني ناس داعمة، بنات جدا رائعات أصلا تحكي لهن.
1: اللي بتابعوك تالا كبار صغار؟
0: بقدر أقول إنه من جيل 14-30 هيك الحجم الكبير يعني. وبحس إنه يعني حتى لما يلاقوني ويشوفوني إنه ولاي أنا عن جد هالقدم أثري عليهن، وأنا ببساطة بس عم بنشر طاقتي. وكثير بنات رائعات، في عن جد بنات بتمنوا لك الخير وبيدعولك بدون ما انت تعرفيهن، وعن جد بتعلموا منك وبحبوا يشوفوكي. فعن اشي مش مفهوم ضمنا، بتعرفيش من وين بيجوا يعني. الحمد لله عم حبت الناس.
1: واو. كيف بتهيك، شو نصائحك بتكون للناس؟ يعني ما زال تعرفي انت هي بتهتمي بالبشرة وبالمنتجات للبشرة، شو النصائح اليوم بتقدميها اليوم بتعرفي بمناسبة العيد؟ هلا
0: مناسبة العيد،
1: تعال نقول هيك شو الـ هيك الاشياء اللي ممكن تقديها للمستمع اليوم او المستمع كمان اليوم، اللي عن جد هيك يحافظ على بشرته، يتمتع ببشرة نقية نضرة شبابية أكتر. بتعرف اليوم نحن بدنا نحافظ دائما على هذه البشرة الشباب اللي دائما ضل شباب.
0: ضب مصريات العيد وتعالي اعتلك اسمتك. لا بحب أحكي أول إشي إنه بالذات جيل المراهقة أو الصبايا الصغار ما تركضوش ورا الترندات. الجيل كمان إلو بأثر، فترة المراهقة كثير عليها تأثير على نفسيتنا، على هرموناتنا، على جسمنا وعلى بشرتنا. اعطوا بشرتكم حقها. مرات البشرة بتمرق بفترة اللي هي جدا سيئة، ضغوطات، بيطلع عليها حبوب، تصبغات. أنا لحد اليوم بيطلع لي تصبغات، حتى عندي مشاكل البشرة وكل هالأمور، هذا الإشي الطبيعي. السوشيال ميديا بتعطي شوي إشي مزيف عن كيف البشرة لازم تكون، لازم تكون قزازة، لازم بالمرة. لا إحنا بننسى إنه إحنا منعيش بظروف معينة، كمان الهواء ممكن يأثر، الظروف اللي بنمرق فيها، ضغوطات، كل هاي الأمور. فافهموا بشرتكو وأصبروا عليها. البشرة البيرفكت أو البشرة اللي أنت بدك إياها مش رح تيجي في يوم وليلة، وما تلحقوش ورا الترندات. عن جد خذ الإشي اللي المينيمالي البسيط وكملي فيه، فيش داعي 1000 برودكت على على وجهك، خليكي بالبسيط.
1: بتشجع الجمال الطبيعي؟
0: أكيد طبعا، أنا مع الجمال الطبيعي للآخر. شو ما ربنا أعطاكي ارضي فيه الحمد لله، وحاولي حسني من بشرتك. أنا هيك بآمن.
1: هيك بتآمني. جميل، واو، رائع جدا. طيب، في رح يكون معنا ضيف بعد شوي، رح يكون معنا مرشد سياحي يا جماعة.
0: شعبالي أسافر الصراحة.
1: بس لا على فكرة، ما هون بالبلاد. بدنا هيك نعطي مسارات. هلو تالا
0: كمان.
1: ايه صح، لأنه بتعرفي هلأ بالبلاد ممكن هلأ حدا على الطريق ماشي رايح هيك، حابب بكرة يعمل هيك
0: احنا واحد
1: مسار. ايه
0: كنا بالسيارة كمان نخطط وإحنا نروح في البلاد.
1: رائع جدا. فيلا هلا ضيفنا رح كتير رح يساعد يساعدكم ويساعد المستمعين على انه هيك تختاروا مسار حلو وتخططوا لبكره رحله حلوه بالطبيعه. في اجمل من الطبيعه؟
0: لا طبعا،
1: في اجمل منها. قديش الطبيعه بتعطيكي بس انت كمان لازم تعطيها.
0: أكيد.
1: انا بقول دائما
0: اكيد
1: قضيه هيك اخذ وعطى،
0: اخذ وعطى
1: بالضبط. يعني ممكن كبيت مي على على على نبته على شجره هيك
0: تحييها.
1: برافو.

0: زياد، زياد برجي أغنية قاعد مع ناس، وعلى فكرة أغنية جميلة جدا بتشبهه. شو رأيك بالفنانين اللي هيك بيصدروا أغاني عن جد بتشبههم؟ ما بعرف إذا صح لك سمعتي على ديو اللي كان ما بين حماقي وشيرين، وقامت الدنيا وقعدت. هيدي الأغاني مش لقلهم، هيدي ما بتشبههم، هن مش هن، ما بعرف.
1: المتابع المشاهد يعني بسمع بعرف يعني إذا بشوف أنا بحسب رأيي، إذا فنان بيقدم إشي معين الجمهور عرفوه، عرفوا شخصيته، عرفوا من هذا الإنسان اللي وراء الشاشة أو وراء الصوت، بس يعمل إشي حدا أو بيعمل فن بشبهوش دغري رح يلاحظه، ففكر إنه بكون أقل متعاون معه. بشوف
0: بس منيح. أنا بقول إنه شيرين رجعت.
1: والله يا شيرين مش عارفة شو تحكي لها، يعني هي رجعت ما رجعت مش عارفين.
0: رجعت ووعدت جمهورها انه رح هيك كل اسبوعين تقريبا رح تنزل غنية جديدة
1: ان شاء الله
0: اخر الصيف تخيلي. لحد هلا على فكرة في اغنية تباعا والحب شوك واو واو واو كتير كتير حلوين.
1: حلوة.
0: طيب تعال نطلع على فاصل، لانه بعد الفاصل مباشرة خلينا نستقبل ضيفنا لحتى نحكي شوي عن مسارات في البلاد، في بلادنا هون، طبيعة بلادنا ما في أجمل منها على فكرة
1: أبدا.
0: يلا شوي وراجعين.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: شركة أسوتا تهنئ زبائنها الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: ما في حالي ما بنقدر عليها أسوتا في كل حالي.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
3: بهجة العيد بتكمل مع أرت هوم بفروعه يركا والمغار. بيت أجمل وعيد أجمل. كل عام وأنتم بألف خير.
4: إدارة طاقم وعاملين كيراميكا المثلث يتقدمون بأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. من طاقم كيراميكا المثلث بفروعه أم الفحم وباقة الغربية، وكل عام وأنتم بخير.
5: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعا في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم نجمة 4904.
6: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
7: سوبر ستار مجد كروم بإدارته وطاقم

0: العاملين والموظفين يهنئون الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. الأسعار دائما نار في سوبر ستار مجد كروم. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
1: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد وكل عام وأنتم بخير.
2: بندورة فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة لمعة لكل إطلالي.

0: يلا رجعنا أكيد بعد الفاصل. أهلا وسهلا فيكم عن جديد، تحياتنا للجميع ولكن اللي انضموا لنا بهيدي الأوقات. رح نكون معكم لغاية الساعة 5. أنا وتالا، هاي
1: هاي.
0: قديش مستمتع معنا تالا؟
1: مليون.
0: حلو.
1: ده ضلني هون
0: خلاص. أوكي يلا تالا، يلا هلأ معنا رح يكون معنا مرشد سياحي لحتى هيك نعرف بكرة مشوار، بكرة نخطط لمشوار
1: لوين
0: لوين.
1: يابا اسمع.
0: يلا مش بس يابا،
1: كل يابات كلكم.
0: المرشد السياحي مرشد مرسي أبو الهيجة، أهلا وسهلا فيك مرسي. مرحبا،
1: هذا ابن كوكب.
2: اهلا اهلا اهلا وسهلا فيك، وكل عام وانت بخير لك ولكل المستمعين.
0: تحيات،
2: عيد مبارك على الجميع
0: وعليك ان شاء الله.
1: ابن كوكب عمو مرسي.
2: ايوه طبعا ابن كوكب.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل عام وانت بخير.
1: وانت بألف خير. انا تالا بنت اكرم الغانم.
2: اهلا
1: على الهواء.
2: شو الاخبار؟
1: تمام. أوكي.
0: أهلا وسهلا فيك المرشد السياحي.
2: بعدك بتلعبي سلة؟
1: بطلنا بس بطلنا.
2: أهلا وسهلا، تشرفنا.
0: أهلا فيك، عرفتك دغري من
1: أبو الهيجة.
2: إحنا بتحنوا على بعض.
0: طبعاً بتحنوا على بعض أكيد. مرسي شو بكرة؟ يلا وين بدنا نروح بكرة؟ خطط لنا هيك مشوار حلو بالطبيعة ولا وين؟
2: والله في أماكن حلوة كثير. الأكثرية اليوم، وطبعا مع أنه الطقس حمى شوي صغيري، بحب يروحوا على وين في مي. مي الشمال صعب شوي، والخطر صحيح. الأمني. فبيختاروا منطقة بيسان. منطقة بيسان في عدة مناطق اللي بنقدر نروح عليها، ومحلات اللي نستجم فيها بهذا العيد. طبعا وادي جماعين له الحصة الكبرى بعيون المي الغزيرة اللي موجودة هناك، من الساخنة، من كل عيون المي، عين الجوسق أو عين الضبعة. عين الضبعة مسموح فيها الشوي لكل العائلات اللي بتحب، لازم يكونوا بس يروحوا بدري. هي مسافة شوي مشي بين وين موقف السيارات للعين. منطقة حلوة بين الشجر، ممكن الشوي فيها والسباحة. إلا اللي بيحبوا المسارات ومسارات المي، طبعا بيمشوا بمسار وادي جماعين، مسار جميل جدا. من أجمل مسارات العيون أو مسارات المي اللي موجودة في بلادنا. ينتبهوا بنص المسار يمكن تكون المي غميقة، للي ما بيعرف السباحة يكون معاه طواشات، أشياء اللي يقدر يمشي فيها. وللمحبين هيك الجلسات
0: هي مناسبة للعائلات يعني؟ إذا نحن
2: طبعا طبعا مسار مناسب لكل العائلات. وطبعا بنفس المسار اللي بيحب القعدة الهادئة ويتمتع بالمي الباردة، عين الجوسق المكان الملائم. هاي بالنسبة لمنطقة وادي جماعين. كمان منطقة قريبة جدا اللي للأولاد الصغار، للأطفال اللي عنده أكثر من يعني بدهم يستمتعوا بالمي، في المحمية الطبيعية عين حارود. عين حارود تضبطت وترتبت، مسموح الشواء، منطقة كبيرة وضخمة، وقنوات مي اللي الأولاد بيقدروا يستمتعوا بالمي وكمان يشووا ويقعدوا بمحل هادي ومحل حلو. هاي أكثر المحلات اللي مطلوبة اليوم كمشوار العيد.
0: يعني فيو مي.
2: فيو مي. طبعاً فيو مي.
0: فيو مي.
2: غير إنه بلادنا كلها حلوة، من الكرمل، من مناطق نقول مناطق البحر، كثير محلات ونقول منتزهات اللي هي جميلة جدا مع شجر. يعني بالكرمل في أكثر من 20 منتزه، منهن منتزهات اللي بنقدر نعمل فيها شواء، قاعدة تحت الشجر، نعمل مسار مشي نتعرف على بلادنا. وبلادنا حلوة من شمالها لجنوبها.
0: 100%.
2: وبتمنى للكل إنه يكون عيد سعيد، وانه نكون بأمن وأمان، وننتبه من كثير شغلات بهذا الجو اذا كان امني، او طبعا بداية الصيف من حيوانات وشغلات من هالشكل.
0: هيدا اللي كنت انا بدي اسالك عنه، انه كمان هاي هلا هيدا يعني بالطبيعه بده يكون كمان من درجه حراره عاليه، ممكن كمان هيك بتعرف الافاعي الامور اللي يمكن كمان هيك بتطلع لك فجاه. كمان
2: هي اغلب الحيوانات اللي صعبه في بلادنا هي كائن ليلي مش كائن نهاري، يعني انها تطلع بالنهار صعب شوي. ولكن احنا بدنا ننتبه انما نحطش اجرينا او ايدينا بمحلات اللي هي مثلا نقلب حجر تحت حجر.
0: أيوة.
2: أو نفوت على محلات اللي ما منشوف وين ندعس. هذا هو الخطر، غير ما غير انه الحية تطلع لنا وتدور علينا، احنا مش افتراس لإلها، والحية بتخاف منا رح تحيد عنا يعني. ولكن بدنا ننتبه وين بنحط ايدينا، بهاي مخابئ لإلها، واذا صحيح. حطينا ايدينا تحت صخرة ممكن، اذا كانت هاي الحية او اي حيوان ثاني يعني. اغلب الكائنات اللي هي صعبة او الكائنات الحية اللي موجودة في بلادنا هي بتشتغل بالليل ما بتشتغل بالنهار. فإلا إذا رحنا على بيوتها ممكن إن نهددها، ولما بتتهدد بالخطر هي بتدافع عن نفسها.
0: بالضبط هيك. وبطبيعة الحال دائما ما بننسى أبدا يعني، دائما كل قضية النظافة والحفاظ على النظافة، حتى حاولوا ترجعوا المكان أفضل مكان. من مكان أفضل من مكان صح. حتى كمان
2: أنا بشد على إيدك بهاي يعني. إحنا بفترات العيد منعاني من صحيح. من من من هاي المخلفات اللي بنتركها بالطبيعة. احنا بنعرف لازم نفهم شغلي وحدي يعني، اذا بنترك كيس بلاستيك في الطبيعة بده حوالي 200 سنة يتحلل
0: صحيح.
2: بيكون خطر على الحيوانات وعلى النباتات. خلينا نحافظ على طبيعة بلادنا، هاي بلادنا، هاي إلنا، هاي احنا تشرشنا فيها وجذورنا فيها، مش لحدا ثاني. احنا اللي لازم نحافظ عليها وما نكون عبء على البيئة تبعتها، لأنه راح نرجع هذا المحل ونحافظ على هذا المحل. يعني أنا بدعو لكل المتنزهين إنه يأخذوا معهم كياس يعبوها بكياس وينقلوها لمحلات ما يأثروا على الطبيعة وعلى إن نلوث الطبيعة أو نخرب الطبيعة.
1: كمان بنفع نخاوز شوي مع هالكوكب، بنفع ولا لا؟
2: طبعا
1: بندعي كل لياتكم تيجوا كمان تزوروا كوكب، طبيعة كوكب بتجنن. وكمان تقدروا تعملوا فيها فعاليات، إن كان ركب خيل، وكمان في أشياء حلوة اللي هي مسلول بالطبيعة حلو. رائعة بتجنن، بس طبعا أكيد حافظوا على النظافة، كوكب بتجنن
0: كتير مهمة.
2: طبعا زيارة كوكب إشي
1: وعيون كوكب كمان،
2: عنا عيون كوكب، عنا منطقة لركوب الخيل والباقي رائع. وكل هاي الشغلات جنة. اللي ممكن يعملوها بأي محل ثاني. في عنا تامر الحج اللي عنده محل ممتاز، كمان جبات 4x4، كمان عيون كوكب وطبيعة كوكب من فوق من الجبل لتحت، من قلب كوكب وتاريخ كوكب وقصص كوكب الحلوة وأهل كوكب اللي هن يعني خاصين. وإحنا ندعيك يا أيوة، إحنا ندعيك تزور الكوكب وتشوفيك الجمال كوكب، لأنها بلد مميز عن كل البلاد.
0: خلاص أكيد قريبا قريبا قريبا حقيقة. أنا هاي المناطق بعد ولا مرة،
2: أنا المرشد، أنا المرشد إليك بكوكب.
0: خلاص والله رح انزل ورح هيك نكون سوا إن شاء الله لحتى نتعرف على المنطقة هنيك. شكرا كتير لك. أول شيء نقول لك أضحى مبارك، وكل عام وأنت بألف خير. وهيك على الأقل هلأ تالا صار إلى مشوار بكرة، رح عرفت وين تروح بكرة.
1: خلص نشن بعد.
0: شكرا كتير المرشد السياحي.
2: الله سعيد وكل عام وأنت بخير.
0: مرسي أبو الهجة، شكرا وأنت بألف خير يا رب. واو رائع، ما هيك
1: بجنة.
0: حلوة بلدتنا على فكرة
1: بجنة.
0: وحلو بتعرفي في نقطة كتير مهمة أنا بقولها، ودائما هيك منقول حلو نشجع هيك الاقتصاد المحلي، يعني حلو نفوت على كل الكرة العربية هيك صح. مش كلها يعني، إنه نختار كم قرية عربية نفوت، نمشي بأزقتها، نمشي بشوارعها، نفوت على محلاتها عن جد.
1: وكمان
0: هيك من قوة الاقتصاد هيك كمان منتعرف على البلد أكثر
1: صح.
0: على ناس البلد أكثر يعني. كل مجتمعنا العربي هو شعب خير صح. شعب مضياف
1: صح هي. طبعا أكيد وحاضن، وخصوصا بهذا الجيل الناس كثير ملزقة بالإلكترونيات صح. بالتلفون حتى الصغار يعني. بتذكر إحنا أهالينا كان إجباري كل جمعة إحنا ننزل على الطبيعة، هاي الأرض إحنا يعني، إن كان عنا أرض زيتون أي إشي بالطبيعة نضل

0: تواصلين مع الأرض كثير إشي مهم، وخاصة الأهالي عن جد منشجع إنه اطلعوا أولادكم خليني يحسوا شو يعني تراب، شو يعني يتوسخوا، شو يعني شجر، اعرفوهن على أنواع الأزهار. هاي شغلات مش بس نتعلمها في حصة العلوم بالابتدائية وبالثانوية، لازم عن جد نكون متصلين فيها عن جد، لأنه بكرة الأرض بتنسانا للأسف.
1: رائع، واو، رسالة حلوة كتير ومهمة كتير عن جد، هيك نحافظ كمان كيف قلتي يعني على الطبيعة ونظافة الطبيعة ونتعرف أكتر على طبيعة بلدنا. على فكرة نحن ما
0: بنعرف طبيعة نعرفهاش بلدنا. في محلات كتير بتجنن،
1: نحن أكتر بنصير نركض لبرا، بنسافر لبرا ونتعرف على بلاد الأوروبية وأكتر لبرا، ولكن نحن بلدنا يمكن منهمل شوي إنه هاي بلاد.
0: صح،
1: ولكن بالنهاية بالعكس نحن بلدنا جدا جميلة، منشجع نكون هيك تطلعوا على كل البلدات وتزوروها وتتعرفوا عليها أكتر وأكتر. واو تالا، شوف الساعة الأولى ركضت هيك،
0: واو عن جد
1: ما هيك؟ صح،
0: رائع،
1: صح، كتير مرقت بسرعة.
0: يس.
1: في عنا ما تنسوا، أول شيء في عنا بعد ساعتين وساعة تلتي، أوكي، بعد في عنا ساعتين تالا أنا وياك رح نكون على الهواء، رح تكوني
0: معنا ساعتين طبعا، خلاص أنا للآخر معك.
1: أوكي، ساعتين هلأ، يعني على الساعة 4 وعلى الساعة 5 رح نكون معكم هلأ الساعتين ها وتالا، بدنا نتشارك الهواء أنا وياكي مع المستمعين.
0: حماس.
1: يعني بدنا نفتح طبعا، نفتح خطوط التليفونات، نستقبل اتصالات، نعمل أجواء حلوة، نلعب هيك ألعاب هيك،
0: نربحكم كمان، شاركونا
1: طبعا، بس بدنا نربحون. فكرة في عنا هدايا كتير كتير حلوة اليوم، يلا بنحكي عنا بالساعة التانية. هلأ خلينا هيك نطلع لفاصل قصير، وبعد الفاصل نشرة الأخبار على رأس الساعة نرجع منطل عليكم عن

0: إدارة وطاقم عاملين محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات يتمنون لكم قضاء أحلى الأوقات ويتقدمون لكم بأحر التبريكات والتهاني للعيد. محمص حيدر بفروعه عبلين، عرابي، الزرازير وكفر ياسيف، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني، الشارع الرئيسي، وكل عام وأنتم بخير.
2: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضياف الطيب من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
3: طاقم إدارة وعاملين صوالح جيجيك، المركز الكبير لأدوات البلاستيك ومستلزمات البيت والمناسبات، يتقدمون لكم بأجمل التبريكات للعيد، أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. صوالح جيجيك الناصرة، حي بلال، يافة الناصرة، المدخل الغربي، وكفر كنا، درب السوق، وكل عام وأنتم بخير.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: شاور مخازن كفر ياسيف يهنئكم بعيد الأضحى المبارك ويستقبلكم طيلة أيام العيد. شاور مخازن، شاور معجل، شاور مخروف وشاور محبج والسلطات طازجة يوميا. شاور مخازن كفر ياسيف مجمع دي سنتر بجانب بنك أبوعليم. للطلبيات 0495552237. وأضحى مبارك.
2: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم خاضع لشروط الحملة.
3: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلا غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12

0: كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكو.
1: إدارة بير أبو خضرة وطاقم العاملين يتقدمون بأطيب الأمان وأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. هي بير أبو خضرة الناصرة، وكل عام وأنتم بخير.
2: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: الشمس دائماً.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: المضمد في نجمة داود الحمراء يريف حربي من موقع الحدث في مأوفي، كان في الدورية التابعة لنجمة داود الحمراء وحاولوا إنعاش هذه الطفلة وتم إقرار الوفاة كما ذكرنا. بعد قليل الشرطة ستقوم بنشر معلومات إضافية حول هذا الحادث الأليم، هذه الجريمة الثانية في مجتمعنا العربي خلال أقل من 24 ساعة. تابعنا يوم أمس جريمة القتل في عبلين لطبيب أسنان تعرض لإطلاق نار. للأسف الشديد هذه الصورة وهذه المعطيات. نواصل في قراءة الأنباء من إذاعة الشمس، حيث دوت صافرات الإنذار قبل قليل في منطقة الجليل الغربي، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد طائرة مسيرة في المنطقة، وكانت منطقة الجليل وتحديدا في القطاع الغربي قد شهدت تصعيدا في الساعات الأخيرة، حيث تم رصد إطلاق طائرات مسيرة مفخخة في منطقة شلومي ورأس الرأس الناقورة على الحدود الشمالية. وفي إطار ذلك أعلن الجيش أنه أصدر أوامر إخلاء لعدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، واستمر القصف لساعات طويلة في تصعيد واضع على الحدود الشمالية. نحن سنوافيكم بكل التفاصيل في إطار نشراتنا الإخبارية وكذلك في حصادنا الإخباري بعد أخبار الخامسة. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف، ويطأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تكون وفق معدلها الموسمي. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: يلا تحياتي عن جديد، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا بهيك حلقة خاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام والجميع بألف خير، وكمان معنا هيك ضيفة رائعة جميلة جدا جدا, جدا قلبا وقالبا، تالا محمد. تالا هاي
1: حبيبتي،
0: مرحبا، كيفك؟
1: تمام.
0: كيف الأجواء؟ احكي لي تالا، مبسوطة؟ كيف يعني دايما هلا كنت عم تحكي لي انه كتير مبسوطة هيك؟
1: طبعا جدا مبسوطة، وكمان اسا مبسوطة كمان نتفاعل مع المستمعين.
0: صح. هلا رح يكون عنا ساعة كاملة رح نفتح خطوطنا لحتى نستقبل اتصالات ونكون مع المستمعين، ورح نلعب هيك لعبة كتير حلوة مع المستمعين.
1: يلا.
0: نحكي لهم عنا.
1: طبعا
0: هي لعبة هيك مثل يعني مثل تحدي، اوكي؟ بنعطيهم 30 ثانية، ممنوع يقولوا كلمة او كلمتين.
1: هي انا اكيد رح اخربط في هذا لعبته.
0: رح نخليهم، رح نسألهم أسئلة وهيك، بس يقولوا هيدي الكلمة رح يخسروا، وإذا ما قالوا وقطعوا 30 ثانية رح يفوتوا للقرعة ويربحوا معنا.
1: يلا.
0: برنامجنا هلا بهيدي الساعة برعاية قهوة المنار، لمة العيلة بالعيد وكل قعدة ولمة ما بدها إلا فنجان قهوة من قهوة المنار. قهوة المنار قهوة عربية، قهوة أصلية، ومناسبة العيد اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. وكل عام وانتم بألف خير. الجملة بكتقولوها بس لما شربتوا قهوتنا غنى الفنجان. معنا اليوم خمس رزم قيمة جدا جدا من منتجات محمص

0: وقهوة المنار. واو واو، يلا نعطيكم خمس رزم من منتجات محمص وقهوة المنار على 0460-10-101. هيدا التحدي بده تركيز
1: طبعا،
0: أوكي؟ بس يركزوا ماشي، يعني أنا بسألهم هيك أسئلة ورا بعض ماشي، وممنوع يقولوا مثلا، هيك نقول لهم مثلا شو الكلام اللي
1: أوكي.
0: يعني كلمة مثلا نعم
1: أوكي
0: ممنوع،
1: بينفع أوكي بس
0: أي بينفع طبعا، تلاقي له بديل، ما هي
1: أوكي
0: الشطارة.
1: تمام،
0: إنك أنت تلاقي بديل لا لا
1: كلمة نعم
0: بالضبط هيك أوكي. ما تقولوا كلمة نعم، يعني ما تكونوا تعرف شو تقولوا كلمة ما بقول نعم هو عادة أوكي. يلا جاهزة؟
1: جاهز
0: معكي؟
1: يلا جاهزين.
0: اسألك تالا؟
1: اسأليني.
0: أوكي يلا. واو صار الاتصالات، صارت الاتصالات.
1: يلا يلا جاهزين.
0: يلا جاهزين. إذا ما عليكم غير يعني كل المتصلين معنا وكل هيك اللي بيطلعوا معنا تقولوا لما شربتوا قهوتنا غنى الفنجان. أوكي هيدي نقطة كتير مهمة. يلا تعال هيك نرحب بأول متصل معنا على الهواء. يلا تعال.
1: مرحبا، مين معنا؟
2: مرحبا،
1: كل عام وانتم بخير. مين معنا؟
2: عاد عليكم.
1: هلا حبيبتي، شو الاسم؟
2: بشرى.
1: كمان مره؟
2: بشرى من نهريه.
1: يا هلا يا هلا. البرنامج البرنامج برعايه
2: قهوه المنار.
1: شو الجمله؟
2: لما شربته قهوتنا غنى الفنجان.
1: ايوه
0: برافو بشرى. يا بشرى كيفك يا بشرى؟
2: والله مشتاقه، كيف كنت؟ انا متابعتك من الاول.
0: يسعدك، اهلا وسهلا.
2: انا بستعنيش عن الشمس.
0: تسلمي تسلمي. يلا
2: منورين.
0: جاهزه بشرى للتحدي؟
2: اشي انا مش عارفه ايش.
0: اوكي، ممنوع تقولي كلمه ايه.
1: ممنوع تحكي
0: ممنوع تقولي اوكي. بدي اسالك انا اسئله وممنوع تقولي ماشي.
2: ايوه ماشي.
0: هيا ماشي.
1: حقا كلها بلشنا.
0: يلا كرمالك اللي بدنا نمرق لك اياها هيدي. يلا تمام بدينا بشرى. اوكي
2: تمام.
0: يلا اول شيء كل عام وانت بألف خير.
2: وانت بألف خير.
0: شو الاسم؟ شو اسمك الكامل؟
2: انا بشرى حجاب.
0: الجو شوب عندكم اليوم بشرى؟
2: نهرية شوي بس في شوية
1: نهرية. حكت
0: بشرى قلتي يلا يا بشرى خسرتي معنا اليوم بشرى. يلا حظ أوفر عزيزتي.
2: لا الربحة اللي
1: سمعت صوته حبيبتي.
0: احنا كمان
1: نعمت بخير.
2: أنا بدي سلامتكم، بديش أشربكم.
0: يلا هلا فيكي. هلا هيك بيساويني. يلا على 0460-10-101 غير ما عليكم غير تطلعوا معنا على الهواء وبتقولوا لما شربتوا قهوتنا غنى الفنجان. وهيك بنصير ندردش سوا أنا وياكم على الهواء. بس انتبهوا ممنوع تقولوا كلمة أوكي. هاي كلمة ممنوع.
1: صعبة هاي.
0: صعبة ما هي. لا هويني بدها تركيز. بس
1: بدها تركيز.
0: ركزوا بس ركزوا مش أكثر. يلا ناخد اتصال جديد على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا بمين؟
3: ألو مرحبا.
0: مرحبا،
3: كيف حالكم؟
0: ميت هلا.
3: تلسلون تسالمين بناسبة عيد الأضحى وعيد الدروز.
1: انتو سالمين
0: كجميع المحتفلين بعيد الأضحى المبارك.
3: مبارك
0: إن شاء الله تنعاد عليهم جميعا.
3: أهلين. لما شربت قهوتنا غنى الفنجان.
0: مين معي؟
3: إلهام أو الضي.
1: إلهام.
0: إلهام.
3: إلهام.
0: إلهام. هلا إلهام، كيف أجواء العيد؟ من وين إلهام؟
3: من الناصري.
0: من الناصري. يلا جاهزة للتحدي إلهام؟
3: إيش التحدي؟
0: التحدي ممنوع. بدي أسألك هيك، بدنا ندردش، بدنا نحكي، وممنوع تقولي كلمة
3: طيب.
1: ركزي.
0: تمام
3: تمام.
0: يلا كيف العيد إلهام اليوم عندكم؟
3: حلو بجنن.
0: عملتي كعك؟
3: ايه.
0: عملتي كعك؟
3: مش طلبت غيره.
0: اشتريتي؟ وشو عملتي وجبة الغداء اليوم؟ عملتي غداء؟
3: ايه.
0: عملتي غداء؟
3: ايه مشاوي.
0: مشاوي. انت عم تسمعيني منيح من التليفون؟
3: ايه
0: عم تسمعيني منيح من التليفون؟

0: واسمعك.
1: حكت
0: لا ما كنتش لا ما كنتش
2: بلا قلتي
0: لا ما كنتش لا ما كنتش
2: بلا والله بلا
0: لا قلت لك بسمعك ما كنتش ما كنتش
2: الهام. طيب خلاص
0: يلا لا ما
2: تمام يلا فوتوا اسم الهام فوتوا اسم الهام على القرعة يلا الهام شكرا

0: يلا تعي هيك نروح ونكمل مع اتصال جديد. تالا
1: ألو مرحبا.
2: مرحبا.
1: مرحبا يا حلوة، مين معي؟
2: ليلى هواري مع لطة ترشيحة.
1: يا هلا فيكي. البرنامج برعاية ايش؟
2: ما سمعناش عشان اسر كنا بالسيارة.
0: واو
1: نعيد لكم اياها لكان.
0: البرنامج برعاية قهوة المنار. يلا تعي قولي وراي شو الاسم؟
1: كمان مرة الاسم؟
2: ليلى هواري.
0: ليلى. ليلى هواري، اهلا بليلى وبكل اهالي ترشيحة.
1: يلا ليلى لنلعب لعبة.
0: ليلى يلا جاهزة للعبة؟ هيك ممنوع ليلى، نحن رح نحكي وانت ممنوع تقولي اه. اوكي
2: تمام.
0: يلا
2: تمام.
1: يلا بتحبي اذاعة الشمس؟
2: يس
1: يس. يلا شاطرة. شو اكلت اليوم؟
2: بوظة.
1: لا شو اكلتي على الغدا؟
2: معكروني.
1: معكروني. مين امك عملها؟ امك عملتها؟
2: اوف كورس.
1: طبيخ امك زاكي؟
2: يس.
1: واو
0: برافو برافو
1: شاطرة.
0: تالا برافو
1: شاطرة.
0: برافو برافو تالا مركزي.
1: ليلى
0: سوري ليلى. ليلى برافو مركزي منيح. ليلى
1: برافو. ليلى صح. لا صحيح.
0: واو ليلى كيف العيد حبيبتي؟ كيف الأجواء؟ تعال نحكي للمستمعين كيف أجواء ترشيحة بالعيد اليوم.
2: ترشيحة بكونش فيها حدا،
1: فاضي كله مسافر.
0: فاضي ترشيحة.
2: ليه؟
0: وين بيكونوا؟ كله مسافر؟
2: لأنه فيش أجواء عنا بالبلد.
0: واو واو يلا
2: إحنا منروح على مجد الكروم عشان
1: في أجواء مجد الكروم.
0: واو يلا خبريني شو في بمجد الكروم ليلى.
2: في
0: حصونة
2: وتيتا
0: ساكنة. رحتوا عند تيتا انتو يعني اليوم؟
2: بالطريق.
0: انتو هلأ رايحين عند تيتا تعايدوا عليا. يلا جهزي جهزي حالك، اكيد في إلك عيدية من التاتا.
2: طبعا.
0: يلا اسم ليلى بفوت معنا بالقرعة.
1: مبروك
0: ليلى. مبروك حبيبتي. شكرا.
2: عفو.
0: يلا اتصال جديد على 0460101. ما تنسوا كل حدا بيطلع معنا على الهواء يقول لما شربتوا قهوتنا غنى الفنجان. برنامجنا اليوم برعاية قهوة المنار، رح يكون في جوائز 5 رزم من منتجات محمص وقهوة المنار. أهلا وسهلا بمين؟ مرحبا.
3: ألو.
0: أيوة
3: مرحبا، ينعاد عليكم
1: حبيبتي. مين معنا؟
3: فاتن شلبي.
1: يا هلا بفاتن.
0: هلا فاتن، اهلا اهلا. كيفك فاتن؟
3: الحمد لله تمام. شو اخباركم؟
0: تمام فاتن.
3: ايوه.
0: قد ايه عمرك؟
3: 23.
0: واو روعه. فجاهزه للتحدي؟
3: جاهزين.
0: يلا انت عارفه ممنوع نقول كلمه
3: انا قلت لكم شو ممنوع نقول.
0: شو
3: انا حكيت؟ شو ممنوع نحكي.
0: اوكي يلا برافو. يلا نبدأ. يلا نمتي منيح اليوم؟
3: كثير منيح.
0: واو ممتاز. انت حدا عصبي؟
3: شوي.
0: بتحبي الفواكه؟
3: كثير. كثير.
0: واو اتغديتي ولا بعدك مش متغديه؟
3: لا بعدني.
0: بعدك مش متغديه؟ واو شو غداك اليوم؟
3: عهوى العيد مشاوي.
0: مشاوي واو
3: هاي طعمة العيد.
0: طعمة العيد. بتحب المشاوي ولا ما بتفضلي؟
3: شوي خفيف.
0: مش من محبين
3: اللحمة بس انه تمام.
1: لا هاي كبيرة عيلي. هاي كبيرة مش محبين اللحمة.
3: بس منش عهوى العيلي.
0: تمام. بس انه لما بتوجد اللحمة بتاكلي لحمة
3: خفيف.
0: واو حلو كتير. طيب قليلي بتعرفي شو

0: وهيك برنامجنا اليوم هيك ليش عاملين هيدا البرنامج بمناسبة شو؟
1: بمناسبة أو برعاية قهوة المنار.
0: بمناسبة شو؟
1: قهوة المنار
2: عيد الأضحى.
0: عيد الأضحى مناسبة عيد الأضحى، ولكن هو برعاية
1: قهوة المنار بس بمناسبة عيد الأضحى.
0: عيدتي على الكل؟
1: طبعا هذا إشي يعني مجبورين.
0: خلاص
1: قطعت من يعني من تفاصيل العيد، من هيك تفاصيل العيد.
0: برافو عليكي وقطعتي الوقت وبرافو، كنت مركزة كتير منيح واسمك راح يفوت معنا بالقرعة.
2: مبروك.
0: يلا ما قدرت توقعك.
2: مركزة.
0: يلا
1: ان شاء الله بنعاد عليك بكل شيء.
0: هلا هلا حبيبتي. هلا في ناس بتركز على فكرة، في ناس ما بتقدري عن جد.
2: أنا زمان كنت حكيتها.
0: يلا على 0460101. يلا
2: مرحبا، مين معنا؟
3: مرحبا.
2: يا هلا، شو الاسم؟
3: هلو سمعتيني؟
2: احكي تفضل.
3: لما شربت قهوة غلى الفنجان، لما شربت قهوة غلى الفنجان، شورد رقاوي حبيب الشعب أحسن إنسان،
2: شورد
3: رقاوي حبيب قلبي أحسن إنسان. طبعاً البرنامج برعاية قهوة المنار.
0: نعم.
3: ممنوع أقول بس يس أو نو.
0: يس أو نو.
2: احكي لنا اسمك إذا تسمح.
0: لا طلع مناش نقول يس.
3: محمد. يا مكتور.
2: يا هلا.
0: يلا.
3: أنا أصلي فلبيني، من فلبين.
0: أنت فلبيني، واو.
3: أنا أصلي فلبين.
0: قديش صار لك عايش هون؟
3: صار لي 20 سنة.
0: 20 سنة، وحابب الحياة هون والأجواء وهيك؟
3: الحمد لله.
2: خسرت.
3: أنا تزوجت وحدة عربية.
0: بس هيك وقعت قلت شفت ليه ما قلت يس.
3: نعم.
0: ليه ما قلت يس؟ ما قلت بك تقول لي يس، ما هيك قلت
3: يس او نو، بس يس او نو.
0: لا لا لا، انت ممنوع تقول
3: ممنوع اقول يعني بس ممنوع اقول
0: ممنوع تقول طبعا.
3: اوكي خلص، ممنوع اقول نو.
0: خلص خسرت حي.
3: سيرت
0: بلش يترجل هلا بالفلبيني، جيبوا لي تشات جي بي تي بليز.
3: يلا
0: حظ اوفر، جرب بالساعة الثانية ممكن يحالفك الحظ بالساعة الثانية.
3: تمام.
0: يلا الى اللقاء. باي باي. طيب تعالي هيك ناخد بريك هلا، نطلع لفاصل، بعد الفاصل نواصل.
4: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير.
5: هلو تشاري، وإنت بدك توصلي كمان على عفونة؟
6: شو هالصدفة؟ لأني إسه وصلت
7: أخيراً. ماركة السيارات تشيري وصلت كمان على عفولي، مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. منستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفولي.
5: شاري أنا بالطريق.
8: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال، 15 سنة تقني مكيفة.
9: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
8: في مكيف، في تورنادو انفرت.
10: يا أهلي
11: زورونا في بيبي شارك عرابي واستمتعوا من الأجواء العائلية الرائعة، قاعة الألعاب المميزة ومأكولات الشيف الشهية أنتم وأطفالكم عبر الويز بيبي شارك.
10: بيبي شارك بعرابي.
11: عيد أضحى مبارك.
12: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
11: طشة العيد وفرحة العيل بأجواء عيد الأضحى المبارك في سيتي مول كفرمندا، ما إلها مثيل. سيتي مول، متعة العيد على طول، مفتوح أيضا كل أيام العيد. أضحى مبارك.
13: دباح بيج ماركت بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بتمام الصحة والعافية والسعادة.
11: عيد أضحى مبارك من دباح بيج ماركت مع لود ترشيحة.
14: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن، نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير، السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه، والواقع اللي ما

0: يلا على الهواء مباشرة رجعنا لكم. أهلا وسهلا فيكم. برنامجنا برعاية قهوة المنار، لمة العيلة بالعيد وكل قعدة ولمة بدها إلا فنجان قهوة من قهوة المنار. قهوة عربية، قهوة أصلية، ومناسبة العيد اشتروا كيلو قهوة المنار واحصلوا على كيس بزر هدية. كل عام والجميع بألف خير من قهوة المنار. كل ما عليكم غير لما هلأ تطلعوا معنا على الهواء تقولوا لما شربتوا قهوتنا غنى الفنجان. اليوم معنا خمس رزم قيمة جدا من منتجات محمص وقهوة المنار. شو يا تالا؟ جاهزة؟
1: جاهزة.
0: تعال نغير لون شوي للمستمعين. تعال نسألهم مثلا أسئلة هيك مهضومة حلوة هيك شوي يعصروا ذهنهم شوي،
1: يفكروا
0: معنا. يفكروا أكتر. أوكي، تعال هيك نقترح عليهم مثلا أسئلة. هيت نقول تعرف هيت أول شيء ناخد اتصال وبنقول شو السؤال.
1: تمام.
0: يلا
2: مرحبا. ألو.
0: ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
2: لما شربنا قهوة كرن رقص الفنجان.
0: يسعد القال، يسعد القال. من وين ومين معي؟
2: معك خالد من كسال.
0: يا هلا. واو خالد، أهلا وسهلا بخالد. شو عامل خالد؟ خبرنا وين رايح. أكيد رايح مشوار. صوتك بالسيارة.
2: هاي احنا من عايد.
0: دايرين تعايدوا. واو عايدوك خالد، عايدوك.
2: يس.
1: قد ايه صرت مجمع؟
0: قد ايه جمعت بشرفك بيني وبينك؟
2: جمعت حوالي
0: اكثر من 860. يا وي، اكثر من
1: 160. الله.
0: واو يلا انبسط، تهنى، انبسط. مين قدك يا خالد؟ هلا انت غني، ما حدا يحكي معك.
2: انا طيب. جاهز للتحدي اللي ما اقول فيه.
0: كيف
1: جاهز للتحدي؟
0: انت جاهز؟
2: يس.
0: بعده.
1: بس احنا غيرنا التحدي يا خالد.
0: خالد هلا انا بدي اسالك سؤال، نسالك انا وتالا سؤال. تذكر لنا ثلاث اشياء لونها اصفر.
1: معك 30 ثانية.
0: تمام.
2: أول إشي الشمس.
0: إيه؟
2: الشمس، الورد، والفساتين.
0: والفساتين. برافو برافو خالد، اسمك رح يفوت معنا بالقرعة خالد. برافو عيني. يلا شكرا، كل عام وانت بخير.
1: عام وانتو بخير.
2: وانتو بألف خير.
0: يلا اتصال جديد.
1: يلا
0: يلا.
1: ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام، شو الاسم؟
3: مع كل احترام وتقدير التواضع معكم من صديقي زعد أستمت، اسمي العقيد عماد جراد من قرية بير المكتور الحبيبة.
1: عماد أهلا وسهلا.
0: وسهلا فيك
3: عماد. العقيد، العقيد يا أختي دريد وكل الجماعة عندكم يعرف العقيد. أنا فرد من عائلة أستمت وافتخر واعتز فيكم طبعا.
0: أول شيء نحن أهلا وسهلا فيك، منعتز فيك ومنرحب فيك بإذاعتنا.
3: أول شيء قبل نتناظر شكرا لك. أول شيء بدي أهني الأمة العربية والإسلامية وأخواننا دروز بمناسبة عيد الأضحى.
0: نعم.
3: المبارك إن شاء الله يعيدوا علينا بهداة البال والتأخي والتسامح والمحبة والأمن والأمان مجتمعنا العربي والسلام كل أنحاء المعمورة. هاي الكلمة المجبورين نوصل هاي الرسالة دائما، يعني واجبنا. تفضل يا أختي. هذا البرنامج برعاية قهوة المنار أولا. ولما شربنا قهوتنا غنى الفنجان، هذا ما عليه أي جدال. يعني هذا دائما إحنا نشرب أحلى قهوة عندكم عند المنار ودائما الفنجان يغني لحاله سبحان الله. إيش بيرفع الراس بكل طوابع أحكيها.
0: نعم.
3: وفي عندي بطاقة معايدة قبل تحولون الأسئلة أو إيش، يعني إذا ما عندكم مانع.
0: تفضل يلا تفضل.
3: الله الله، أنت يا الأخت رانيا صح؟
0: نعم أنا الأخت رانيا.
3: رانيا العلوي يمكن بسمع برنامجك.
0: نعم.
3: وسلمي العتالة محمد عندك
0: ولا كل عام وأنت بخير.
3: صوتها مميز وأنا بفتخر واحتفل فيها. الله يسعدك.
1: شكرا.
3: شكرا لكم. أول شيء بدي أحيي الأخوي الفلبيني اللي قبل شوي طلع محمد، هذا شيء يرفع الرأس كل الاحترام لك، حتى قاعد أستمتع أسمعه بكل أنحاء المعمورة، هذا شيء شهادة نحتز بها. ودي أعيد على طاقة مشتمس فردا وعلى العم سهيل كرام وبالبديع وعيلته وأمال كرام، ولا ننسى نبي السلام أبو فارس الجاكي خولي ودريس الزرقاوي وكل اللي يشتغل برادي الشمس وزير بهلول أبو عاصم.
0: شكرا.
3: أسأل بطلقات ما قلنا هذيك، هاي اللي زاعتكم في 4-5 أسامي بيسمعوني
0: بس لأنه في معنى اتصالات يا عزيزنا.
3: طيب. ولهم بس انطيني 5 أسامي وخلاص. أنت كرمين.
0: تفضل.
3: أنت كريم وحنا نستاهل. أول تحية محب واحترام المروان حسن أبو العبد من قرية المشهد، حمودة خوالد بسرط خوالد، هذول يعمل قصة.

0: من الشرطة من مدينة كف عمر الحبيبة، أبو كايد مدينة كف عمر الحبيبة، ويسمحكم كمان المطرب ناهر حلبي أبو تامر من دارة الكرمل، وفارس أبو رعد مدينة كف عمر الحبيبة، وفخر حجيرات وكل حبايب وصالح الهيئة أبو غزال، وأطلونا عيش هيك لغير أجواء العيد، وكل عام أنتم بلاس بالخيرات واسمحوا لي يعني أنتم غالين علي.
1: شكرا شكرا كثير لك وانت بألف خير. شكرا جزيلا
0: وانت بألف خير. شكرا.
1: يلا تعا نتابع وناخد اتصال جديد على الهواء مباشرة. منقول مرحبا لمين؟ توطولنا صوت الراديو لو سمحتوا، تسمعونا عن طريق التليفون.
2: مرحبا.
1: مرحبا. أيوة.
2: كيف حال؟ كيف حالك؟
1: أهلين أهلا وسهلا فيك.
2: قهوة المنار لما شربت قهوتنا غنى الفنجان.
1: غنى الفنجان. واو ما أروعك. مين معي؟ مين معي؟
2: هالة من الناصرة.
1: هالة أهلا بهالة، كيفك يا هالة؟
2: أهلين تمام
1: منيحة؟
2: بشكر على الله.
1: يلا جاهزي جاهزي للسؤال يا هالة؟ هالة؟ يلا جاهزي؟ أوكي أعطيني ثلاث حيوانات بتبدأ بحرف الميم.
2: ميم؟
1: ميم.
2: مهار. مهار.
1: يلا 30 ثانية معك، ما معك وقت كتير.
2: مانكي. مانكي.
1: شو ما
3: من
1: مانكي.
2: مانكي. مانكي.
3: ابن مين؟
1: لا لا لا لا لا ما بيزبط.
2: طيب
1: بالعربي مهار بالعربي
2: مهار
1: أشلت
3: مهار. يلا آخر خمس ثواني.
2: يلا
3: شات مش رح يشتغل بسرعة، شغلي عقلك. خلص الوقت.
1: يلا خلص الوقت يا هالة، حظ أوفر عزيزتي. يلا اتصال جديد على الهواء مباشرة. تفضلوا. مرحبا.
4: مرحبا.
1: كيف الحال؟
4: نيحة.
1: نيحة مين معي؟
4: ديالة.
1: ديالة أهلا بديالة، كيفك يا ديالة؟ منين عم تحكينا ديالة؟
4: نعم
1: منين عم تحكينا؟
4: من الناصري.
1: من الناصري
3: يا هلا.
1: شو يا ديالة؟ يلا تالا بدها تسأليك سؤال.
3: البرنامج برعاية
4: توالي.
3: لما
4: لما شربنا قهوتنا غنى الفنجان.
3: غنى الفنجان. يوفي. يلا بدي ثلاث أسماء دول بحرف الألف، معك 30 ثانية.
4: أستراليا. إيطاليا.
3: أيوة.
4: أمريكا.
3: أيوة مبروك. برافو.
1: يلا ألف مبروك.
3: حبيبتي وأنت سالمي.
1: وأنت سالمي. برافو. يلا على 0460-10-101 اتصال جديد. مرحبا. مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
5: كيف حالك؟ شو أخباركم؟
1: يا ميت هلا.
5: كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة. إن شاء الله يا رب عيد السعيد على الجميع.
1: إن شاء الله يا رب. مين نحن وياكم؟ مين معي؟
5: قهوة المنار ونجينا محلة سعيد. بحكي معك أبو سالم من النقب.
1: أبو سالم من النقب. أهلا. نعم. وسهلا فيك وبكل أهل النقب. كل عام وانتم بخير
5: وانت بصحة وسلامة. كيف حالك؟ شو أخباركم؟ كيف العيد اليوم؟
1: كيف الأجواء؟ انتم خبرونا كيف الأجواء بالنقب، خبرنا.
5: والله عادي يعني، رحنا على الأقارب وعلى الناس كله وكذا الله يرحمه كل شيء. طبعا عملنا الأضحية والحمد لله على كل حال.
1: كيف الطقس عندكم؟ حار؟ شوب كتير؟ نحن مش عم نسمعك منيح، راح عم بهيك الصوت عم بيكون كتير بعيد. لا واو. طيب إذا سمعنا طبعا هيك، إذا بتقدر ترجع تحاول اتصال معنا كمان مرة. بناخد اتصال جديد على الهواء. مرحبا.
6: ألو.
1: مرحبا.
6: أهلا.
1: مين معي؟
6: حلش حادي من الذكروم.
1: كمان مرة.
6: حلش حادي من الذكروم.
1: هلا هلا هلا هلا. كيفك يا هلا؟
6: البرنامج برعاية تهمة المنار لما شربت قهوتنا رن الفنجان.
1: حلو. أدي عمرك هلا؟ هلا.
6: 14
1: سنة. واو. طيب تعا اسألك سؤال كتير هيك خاص وحلو. اوكي جاهزة؟
6: اوكي.
1: اذكري لي ثلاث مهن بتتطلب لبس يونيفورم او بدلة معينة.
3: لباس موحد يعني.
1: ايه
3: زي كيف نلبس بالمدرسة.
6: ايه شوفير الباص.
1: حلو شوفير الباص. اوكي.
6: الطيران.
1: برافو.
7: العروس.
1: شو؟ شو؟
3: العروس.
1: ايه هو بينفعش العروس غير ما تلبس الابيض. يلا برافو عليك، كنت معنا بالقرعه.
3: شاطره.
1: طب بركي قررت عروس تطلع بفستان تاني عن جد
3: بينفع، بس طلعت العروس بالابيض.
1: بالابيض. صلي بالابيض. حلو. يلا تعال. اوكي هلا صار وقت الاعلانات، خلينا نطلع لاعلانات، وبعد الاعلانات تعال نعود
3: نعود بعد قليل.
1: بعد قليل.
8: بهجة العيد بتكمل مع أرت هوم بفروعه يركا والمغار، بيت أجمل وعيد أجمل، كل عام وأنتم بألف خير.
9: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعية.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي. وكل عام وأنتم بخير.
2: شركة أسوتا تهنئ زبائنها الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: ما في حالي ما بنقدر عليها أسوتا في كل حالي.
4: إدارة بيرا مخضرة وطاقم العاملين يتقدمون بأطيب الأمان وأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. هي بيرا مخضرة الناصرة وكل عام وأنتم بخير.
5: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير. وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
6: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم لا يكتمل إلا بفخامة الضيافة من محمص شادي، حيث تصنع اللذة بهيبة. ضيافتك هيبي. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
7: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب99 شيكل، ميكروغال إلكترا ضخم 28 لتر ب189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
8: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك. كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
9: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
10: عيب علي إذا عارف.
9: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
10: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
9: لا بعيدة، ساعة نصل.
10: لكان عند سميرة، إياها قريبي.
9: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا. 2 hours
10: later. بركي نروح نعايد عند أمي.
9: هو علينا.
11: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
10: خلاص هات نروح عند ميسا.
9: مين ميسا؟
11: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم نجمة 4904.
13: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
14: الشمس دائماً.

0: أنا رجعنا على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيكم رانيا وتالا.
1: يا هلا.
0: على 0460-101 ما تنسوا اليوم وهلأ بالساعة هيدي البرنامج برعاية قهوة المنار. لمة العيلة بالعيد وكل قاعدة ولمة ما بدها إلا فنجان قهوة من قهوة المنار. سامعة ليليان؟ قهوة المنار قهوة، بدنا قهوة، قهوة عربية أصلية. مناسبة العيد اشتروا كيلو قهوة المنار واحصلوا على كيس بزر هدية. الجملة اللي عليكم تقولوها بس تطلعوا معنا على الهوى، لما شربتوا قهوتنا غنى الفنجان ببساطة، أوكي؟ وهيك رح تكونوا وتربحوا معنا 5 رزم من منتجات محمص وقهوة المنار. يلا نبدأ مع الاتصالات. تالا
1: يلا.
0: انت جاهزة؟
1: جاهزة.
0: يلا وأنا كمان جاهزة. يلا.
1: ألو مرحبا.
2: مرحبا تلتول.
1: يا روحي هي شريكتي. مرحبا جوليا. استني شوي خربطت ميار، هاي أختي. حكيتيها كيف تحكيها جوليا. مرحبا خيتا، كيف حالك؟
2: حبيبتي خيتا
1: ال
0: خربط لأن
1: يلا الجملة
0: البرنامج بدي
2: عايزة قهوتنا غنى الفنجان.
1: يوفي. يلا نحكي لك إشي، لازم تحكي لي معك 20 ثانية. اعطيني 3 أشياء، 3 أكلات محشية رز.
2: دوالي، كوسة ومحاشي.
1: الله، هي بتعرفني.
0: لا لحظة لحظة لحظة، كوسة من المحاشي.
1: طيب نحشيها رز.
2: دوالي ومحاشي. كباب بلق، شو كوسة بلبن.
1: كوسة بلبن.
0: ما هي محاشي كوسة، رجعنا
1: نفع محاشي يكون فليفلة.
2: لا في محاشي مع مية بندورة ومحاشي.
0: اوكي يلا برافو عليك. على فكرة تالا هي اللي اخترحت هيدا السؤال، وشوفي مع مين.
1: ولا وسبحان الله.
2: وإنه بتحكي لك قارع، زيدي على قارع.
1: قارع.
0: قولي للماما ملفوف كمان. يلا أهلا سهلا فيك حبيبتي.
1: مبروك ميورة.
0: مبروك، اسمك بيفوت معنا بالقرعة. يلا اتصال جديد على الهواء مباشرة. مرحبا.
3: ألو.
0: ألو مرحبا.
3: كل عام وانتم بخير. مرحب.
0: يا أبو هلا. السعيد أهلا وسهلا بأبو السعيد، كيفك يا أبو السعيد؟
3: والله أنا حبينا نكسر صوتكو ونقول لك كل تاخر البرنامج رادي الشر، كل عام وأنتم بخير مع قهوة المنار الجنة الفجار.
0: الله يسعدك، شكرا كتير كتير يا أهلين فيك. بتحب تشاركنا ولا شو؟
3: يلا نسمع. انا قاعد بالسيارة.
0: قاعد بالسيارة. يلا أعطينا 3 أكلات بنستعمل فيهم مربى البندورة. يلا نسهل عليه.
3: شكشوكة.
0: اي
3: ايوة شكشوكة. الله مثلا بندورة.
0: 20 ثانية انتبه الوقت.
3: بندورة مقلية. ونكليكيوت مع بندورة.
0: لحظة البندورة المقلية بتحط معها مربى البندورة؟
3: لا
1: هو قصده قليت البندورة.
0: قليت البندورة. انا
3: قليت البندورة والكوسة مع بندورة.
0: ايوة
1: كله مع بندورة.
0: مع بندورة. يلا كله مع بندورة. يلا الف مبروك، اسمك بفوت معنا بالقرعة. شكرا. يلا اتصال.
1: يلا الو مرحبا.
4: الو مرحبا. كل عام انت بخير.
1: وانت بألف خير. من معي؟
4: معك غسان صقر من كفر كنا.
1: يا هلا غسان. البرنامج برعاية
4: قهوة المنار. مزبوط
1: صحيح. شو الجملة؟
4: لما شربتها قهوتنا غنى الفنجان.
1: صحيح. يلا بدي تعطيني 3 أكلات أساسهن. أيوة. أساسهن بصل.
4: المحمر.
1: يوفي.
4: وكمان الحمص بولبي بصل كمان.
1: أساسهن بصل. تكون أساس طبخة بصل.
4: المغربية.
1: برافو.
4: المغربية وكمان بحطه أخرى عن شو اسمه الفريكي، بحطه عليه شوية بصل كمان.
1: غير الفريكي بتشبهها أصغر.
4: إيه؟
1: غير الفريكي بتشبهها. يلا 5 ثواني.

0: ايه شاورما بحطوا عليها بصل.
1: يلا ماشي الحال.
0: ماشي
1: الدنيا عيد من ماشي. يلا
0: الله انتو كرمين واحنا بنستاهل.
1: يلا مبروك العام وانت بألف خير. اسمك بفوت معنا بالقرعة. يلا على الهواء اتصال جديد. مرحبا. مرحبا. ألو مرحبا. انتو على الهواء تفضلوا. اوكي راح الاتصال نزل الاتصال. ايوه يلا تعال ناخذكم هيك شوي لعمرو دياب. بتحبي عمرو دياب
2: كثير؟
1: عن جد
2: طبعا. اجواء
1: لمين بتحبي تسمعي اكثر شيء؟ هات لنشوف.
2: مش كثير بسمع شو اللي بيجي قدامي. أيوة. شو شريكتي بتسمع انا بسمع.

0: مكملين على 0460101. ما تنسوا هيك لما شربتوا قهوتنا غنى الفنجان واتصال على الهواء مباشرة. مرحبا.
1: ألو. مرحبا.
0: مرحبا.
1: أنتوا بخير؟
0: وأنت بألف خير.
1: كيف حالكم؟ كيف أنتوا؟
0: الحمد لله الحمد لله.
1: الله الحمد لله. قهوتكم بترن على الفنجان؟
0: لما شربتوا قهوتنا غنى الفنجان.
1: لما نشربنا قهوتنا غنى الفنجان.
0: الله عليكي. برافو عليكي. برافو. برافو. من ما عرفت ما تعرفنا عليكي.
1: سهى من حيفا.
0: سهى من حيفا. أهلا بسهى وبكل أهالي حيفا. احكي لنا عن أجواء العيد بحيفا يا سهى.
1: بجنن بجنن. كثير حلو. كثير كثير حلو.
0: ايه
1: كثير حلو.
0: ممتاز ممتاز. شوفي اشي هيك خاصة عاملينها ولا كيف؟
1: ايه لا أجواء العيد بتحس انه في عيد. بتحس انه في ناس بتعيد. بتيجي عليك بتروح بتفتح الباب عليك. حلو
0: حلو حلو. أجواء العيد أساسا هي خاصة بحد ذاتها. يلا جاهزي للمسابقة؟
1: بس شوي شوي
0: وحياة أبوك. ليكي بدي أعطيك كتير سؤال سهل. أوكي. ذكريلي تلات مدن. إيه مش دول. في فرق. ماشي. تلات مدن عربية بتبدأ بحرف العين.
1: البعيني.
0: لا كمان مرة. لا ركزي ركزي معي. ذكريلي تلات مدن بتبدأ بحرف العين. البعينة ما بتبدأ بحرف العين. أوكي. بدنا الأول حرف يكون بحرف العين. ثلاث مدن. مش بالضرورة على فكرة يكونوا هون. كمان ممكن يكونوا بالعالم.
1: عيلبون.
0: بينفع هون وبينفع برا. بينفع هون وبينفع برا كمان. عيلبون. أوكي. برافو. يلا قديش
2: 20 ثانية.
0: 20 ثانية. يلا عجلة.
1: عرابي.
2: أوكي. بعد وحدة.
1: ساعديني. طيب
0: برا بعد لك واه. يلا روحي لبرا روحي لبرا.
2: خمسة.
0: دولة مش بعيدة عننا.
1: عراد.
0: ها عراد. عراد
1: عراد.
0: اه اوكي. يلا برافو عليكي. شو بدي اقول لك من ربحها. يلا الف مبروك. سعدت كتير فيكي سهى. كل عام وانت بالف خير يا غاليه.

0: أخذكم هلأ هيك لحتى نحكي عن جهاز ليزر لإزالة الشعر. هيدا الجهاز طبعا اللي أخذ ضجة كتير كبيرة وبشكل كتير كبير، يمكن ما في حدا بقي بالمنطقة إلا ما سمع عنه. عم نحكي عن جهاز لإزالة الشعر سانسي لايت برو طبعا، وتعالوا نرحب على الهواء مباشرة ونقول لجاي تصرفاتي شالوم جاي، ما نشمع.
1: أهلاً شالوم لك ولكل المعزينين، كيف لعلوت اצלכם؟
0: أهلاً أهلاً. קודם כל גיא, ספר לנו על המכשיר הזה ומה כאילו את

0: إدارة طاقم وعاملين كراميكا المثلث يتقدمون بأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. من طاقم كراميكا المثلث بفروعه أم الفحم وباقة الغربية، وكل عام وأنتم بخير.
1: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
2: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلاً غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فورم مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسن حشمال حيفا مبني. لحقوا حالكم.
3: طمخ النمخ متداي بمخزن نخشبا.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: سوبر ستار مجد الكروم بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئون الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. الأسعار دائما نار في سوبر ستار مجد الكروم. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك. للمصممين الداخليين، بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء على الطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس بيعطيك الحل المثالي عشان الزبون ياخذ القرارات الصح. ابحث عن عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
3: كل عيد نفس الدعوة، يا رب.

0: بالسنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتو بخير. ائتلاف 2026.
1: iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع المك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. iPlace محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: عالشمس

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الرابعة تماما في إذاعة الشمس، كل عام وأنتم بخير. إلى حضراتكم نشرة الأخبار. لقيت طفلة في السابعة مصرعها ظهر اليوم إثر إصابتها بعيارة نارية خلال شجار عائلي في قرية عرعرة في وادي عرى، حيث نقلها الطاقم الطبي إلى المستشفى محاولا إنعاشها، وهناك تم إقرار وفاتها في المستشفى، علما أن الشرطة اعتقلت عددا من المشتبهين بينهم والد الطفلة. تعال نستمع إلى ما قال رئيس المجلس المحلي في عرعرة الأستاذ نزار عقلي.
1: حريثة بمعنى الكلمة، طفلة 7 سنوات يعني اخترق رأسها يعني رصاصة أدت إلى مقتلها. تفاصيل، لا يوجد تفاصيل كافية، هناك الشرطة بأعداد هائلة هون، خلينا نقول قائد المنطقة موجود هون، قيد البحث عند يعني لما يكون في تفاصيل أكثر إن شاء الله من
2: وقت. نعم، الشرطة قالت إنه نزاع في بين جيران تطور لإطلاق رصاص، هنالك عدد من المعتقلين، تم اعتقال والد الطفلة، بمعنى هنالك بعض الخطوط العريضة لوفق بيانات الشرطة.
1: هناك عدة روايات، منها يعني تربط الأب، منها تربط العم، أنا ما عنديش تفاصيل كثير وما بحب أفوت، يعني ما بديش أفوت بهذه التفاصيل. أنا رسالتي لأهل بلدي وللشعب يعني لكل الوسط العربي، بكفي بكفي السلاح الموجود، هذا السلاح الغير مرخص والمرخص ممنوع، احنا بدناش سلاح يكون بوسطنا العربي. النص الثاني، الحوار جماعة أهالي، لما بيصير في اختلاف بيصير في مشكلة حلوها بالحوار، في لجان صلح احنا موجودين، حلنا 100 مشكلة ومشكلة، مش العنف هو الحل، مش السلاح هو الحل، ومنشاطرش على بعض، احنا يعني مش شاطرة على بنت صغيرة 7 سنين، لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: إذن كان هذا الدكتور نزار أبو عقل رئيس المجلس المحلي في عرعرة، تحدث إلى زميل جاكي خوري، وسنستمع إلى المقابلة بكاملها في برنامج حصاد اليوم الإخباري عند الخامسة. نواصل قراءة هذه الأنباء من إذاعة الشمس. أعلن قائد الجيش إيال زمير أنه في حال تم التوقيع على اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة، فإن جميع طائرات سلاح الجو الأمريكية المتواجدة في مطار بن غوريون سوف تغادر البلاد إلى قواعد أمريكية في أوروبا. وأضاف أنه في حال تجددت الحرب فأن المطار كما قال جاهز لاستيعاب هذه الطائرات خلال 72 ساعة. إلى ذلك قال التلفزيون الإيراني اليوم أن بحوزته المسودة الأولى للتفاهمات مع الولايات المتحدة، وبحسبها فإن الولايات المتحدة سوف ترفع الحصار عن مضيق هرمز وتسحب قواتها من هناك، بالمقابل تسمح إيران لعدد من البواخر والسفن المرور من المضيق. أفادت مصادر لبنانية عن سقوط قتيلين وإصابة ثالث في غارة للطيران الحرب الإسرائيلي على بلدة دير عامص في قضاء صور، ويذكر أن 31 شخصا قتلوا يوم أمس في غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق في الجنوب اللبناني. هذا بعد اعترف الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم بانفجار مسيرات

0: مفخخة في عدة مناطق شمالي البلاد دون الإبلاغ عن إصاباته. النبأ الأخير في إسبانيا، اقتحمت شرطة مدريد مقر حزب العمال الاشتراكي الحاكم، وذلك بعد تحقيقات في شبهات تبييض الأموال ودفع مبالغ بشكل غير قانوني. وقالت المتحدثة بلسان الحزب إن المسؤولين يتعاونون بالكامل مع المحققين ومع جهاز القضاء. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو معتدلا ودرجات الحرارة أقل من معدلها الموسمي بقليل، تسود أجواء باردة في ساعات الليل. أما الحرارة المتوقعة ليلة في القدس والجليل 13 درجة، حيفا 19، الناصرة 15، طبرية 17، تل أبيب ويافا 19، النقب 17، أخيرا في إيلات 23 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا فيكم عن جديد مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا. لكن اللي انضموا لنا بهذه الأوقات، أنتم مع برنامج خاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك. طبعا هيك تالا، كيفك هلا؟
1: والله الحمد لله، معنا آخر ساعة
0: تالتة تالا،
1: الوقت بيطير قد ما الإشي حلو.
0: ما هيك؟ يلا بس قبل تالا، بتعرفي ان احنا كنا هلا بساعة تانية مع مسابقات وفي فائزين،
1: نعرف مين ربح
0: بالضبط. هيك يلا تعال نقول مين ربح معنا. ربح معنا من قهوة المنار رزمة، طبعا عندنا 5 رزم تالا، اوكي، من منتجات محمص وقهوة المنار. ديالا من الناصري، الف مبروك ديالا.
1: مبروك.
0: حلا شحادة من مجد الكروم، ألف مبروك. محمد حجيرات من بير المكسور كمان، ألف مبروك محمد. رينا شلبي من إكسال، ألف مبروك رينا. أبو سالم من النقب كمان، ألف مبروك ربحت معنا من منتجات محمص وقهوة المنار. يلا أهلا وسهلا فيكم،
1: حظ أوفر ميور.

0: يلا هلا هيك ساعتنا برعايه بيبي شارك. يس بيبي شارك. بيبي شارك يهنئ الأمة الإسلامية والعربية بعيد الأضحى المبارك، ورح نكون فاتحين طيلة أيام العيد حتى منتصف الليل. بيبي شارك يدعوكم لقضاء أجواء العيد المميزة، قاعة ألعاب راقية وحديثة مناسبة لكل الأجيال، مطعم شيف ولا أطيب مع وجبات شيف شهية، لحوم أسماك وجبات إيطالية وسلطات، أهم شي فريش، مخبوزات كمان. بيبي شارك كل عام وأنتم بألف خير. رح يكون معنا ثلاث كروت ألعاب كهرباء بقيمة 300 شيكل مقدمة من بيبي شارك. شو تالا دقيقة يلا هلا احكي. ايه تالا شو كيف شو خبريني هلا شوي شو بتعملوا هلا بهاو الايام العيد، شو تخطيطاتكم، شو عاملين انتوا والعائله؟ طبعا اكيد رح تقضي مع العائله، ما هيك ولا
1: طبعا أصحبات. حاليا بما انه احنا كبار بنقسم عيد نصين في اربع ايام، يومين مع العائله يومين مع الاصحاب ان شاء الله. طبعا اكيد يوم للشمس هاي لازم، هذا اول يوم للشمس،
0: هيدا اليوم للشمس. حلو، وين شو يعني شو بتعملوا بالعائله؟ هات نقول وين بتروحوا، شو بتعملوا غير انكم تعايدوا؟ يعني اوكي هاي المعايدات للاصحاب والاقارب، هيدا
1: مفهوم ضمنا،
0: مفهوم ضمنا. شو بنعمل غير هيك؟
1: عاده اليوم طبعا مرسي ابو الهجه ساعدنا نشوف نقرر، بس نروح من نقرر لبكره وين بدنا نروح بالبلاد ان شاء الله.
0: حلو.
1: ومنحاول ممكن نعمل ليلي هون ليلي هون. كمان بنضلنا نشوي تطلع اللحمه من راسنا دائما.
0: اوكي
1: منقضى هيك ايام العيد، وللاسف الشديد عندنا تعليم، رح نرجع على التعليم.
0: رائع جدا، يلا رجع على التعليم معناته
1: للاسف
0: ترجع الى اجواء التعليم. جميل، يلا وصلنا للحماس الحقيقي هلا هيك وبسرعة البرق. تحدي، ولكن هيدا التحدي بس 10 ثواني.
1: تمام يلا،
0: بس 10 ثواني، يعني بدنا نسأل السؤال والمستمع يجيب ومعه فقط 10 ثواني للإجابة.
1: يلا
0: أوكي. جاهزين؟ على 0460101 بتقدر تجيبي على السؤال 10 ثواني؟
1: حتى نجرب. إيه؟ يلا نجرب نجرب.
0: تعال اسألك سؤال.
1: يلا اسأليني.
0: أوكي. إذا كنت قاعدة بمطعم وإجا الحساب، أوكي بدك تمسكي، هلأ بتعرفي بيصيروا أوقات تمسكي جزدانك، شو بتعملي أول شغلة؟
1: بفتح الإشي هاد ييشو هاد وطول الجزدان.
0: ييشو هاد
1: ثلاث أشياء.
0: بتفاجأ بالحساب.
1: بتفاجأ بالحساب طبعا.
0: جميل، يلا على 0460101 خليني أنا أسألكم إذا أنا معكم فقط قديش أعطيني؟
1: 10 ثواني.
0: 10 ثواني أوكي، 10 ثواني ديريك بك تعطوني الإجابة. أوكي يلا بدي اتصالات، يلا مع اتصال أول، وما تنسوا برنامجنا برعاية بيبي شارك. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا، يعطيكم العافية على البرنامج الحلو.
0: شكرا.
2: كل عام انتو بخير.
1: انت بألف خير.
2: نعاد على الأمة الإسلامية والدرزية في سلام وهدوء وطمأنينة.
0: آمين. إن شاء الله يا رب. مين معي؟
2: بتحكي زيد عطسي من عسفيا.
0: الاسم؟
2: زيد عطسي.
0: زيدة. أهلا وسهلا بزيدة، كيفك؟ كل عام وانت بألف خير، أضحى مبارك.
2: وبارك فيكو على جميع الأمم كلها
0: إن شاء الله. يلا جاهزي زيدة؟
2: نعم.
0: معك بس 10 ثواني، أنا بس من بعد بس قولي السؤال دغري منبلش منحط الوقت التوقيت 10 ثواني. أوكي لازم تجاوبي على السؤال.
2: 10 ثواني.
0: 10 ثواني يلا ديريكت، هيك هيدي فيها سرعة خاطر كتير كبيرة. اذكريلي ثلاث أشياء، ركزي كتير منيح بالسؤال من هلا، اذكري ثلاث أشياء مستحيل تلاقيها بمكانها لما بتدوري عليها.
2: مستحيل ألاقيها في مكانها.
0: دقيقة كمان مرة، أذكري لي ثلاث أشياء أوكي.
2: مستحيل
0: أيوة. تلاقيها أوكي لما تدوري عليها
1: لما بدك إياها.
0: لما بدك إياها هلأ وبدك
2: تبلش. مفتاح السيارة.
0: يلا كمان
2: مفتاح السيارة.
0: أوكي
1: خمسة
2: مش بعيد. مفتاح السيارة.
0: يلا
1: خلص الوقت.
2: جوزان جوزان.
0: ايه خلص الوقت زيدا.
2: ولا صار خالص.
0: خالص.
1: عشر ثواني.
2: تعطوني مجال بعد. يعني.
0: طلع حاولي ترجع تتواصلي كمان مرة بركي. أوكي. زيدا شكرا. انبسطنا. انبسطنا.
1: العمت بخير.
0: العمت بخير. باي باي. شكرا باي باي. يلا اتصال جديد على الهواء.
1: ألو مرحبا.
3: ألو مرحبا.
1: يا هلا مين معنا؟
3: معك نايف عارض ميسر. كل عام وانت بخير ولا شيء.
1: وانت بألف خير. البرنامج برعاية
3: البرنامج ناس برعاية مين؟
0: بيبي شارك. بيبي شارك.
3: بيبي شارك.
0: أيوة بيبي شارك بيعربي. كنت ببيبي شارك بالصدفة؟
3: لا أنا بمنطقة المثلث يعني
1: بعيد.
0: يا رب يا رب يا رب تربح معنا وتيجي على بيبي شارك يا رب. يلا جاهز؟ بدنا نعطيك هلأ بدنا يعني بدنا نقول نعطيك سؤال. أوكي ماشي. معك بس عشر

0: ثواني تجيب على هذا السؤال ماشي؟ من
1: بتعلق شنو السؤال؟
2: هوين هوين
0: ركز
1: والله
0: يلا اوكي طيب أوكي. اذكر لي ثلاث اشياء دايما منقول بكره رح نبلش فيها وما بنبدا طبعا.
1: بكره يعني باش نبدا على الصباح
0: كمان مرة أذكر ثلاث إشياء دايما منقول بكرة بدي بلش وما منبلش بكرة. يلا على السريع بدينا.
1: الدياتا والأنواع الأكل اللي مشان يعني
0: أوكي
2: غير الدياتا
1: الرياضة
0: خلاص. برافو يا رب تربح وتيجي عبيبي شارك.
1: أنا باجي عبيبي شارك من دون مربع
0: أخرى. يلا وكمان إذا بتربح من جيه كمان تيجي حلوة. يلا ألف مبروك. يلا على 0-4-60-10-101 منقول مرحبا لمين؟
2: مرحبا. ألو
3: مرحبا.
4: ألو
2: مرحبا مين معنا؟
3: علاء ابو سري.
2: علاء
3: من ياكل الناصري.
2: يا هلا كل عام وانتم بخير.
3: كل عام وانتم بخير كل سالمين وان شاء الله هدت البال على الجميع.
2: وانتم سالمين. البرنامج برعايه
3: الشارك
2: بالشارك.
3: ايوه
2: طيب بدي اعطيك 10 ثواني اجاوبني على سؤال. بدي اسالك سؤال.
3: 10 ثواني بقدر تعطيني 10 ثواني قبل هن ايد على بس ام البكر مرتي
0: تفضل
3: محمود
0: نعم
3: والمحامية رشا أبو سري بنتي والدكتورة روعة أبو سري.
0: الله من وجه الله تحية كمان نحنا ومن عايدكم أيضا إن شاء الله تنعاد عليكم بالخير.
3: تسلم
0: جميعا.
2: يلا بدي تعطيني ثلاث كلمات بتحكيهن أول ما توقع معك 10 ثواني.
3: أخ وأي
2: يما يما حلو حلو حلو
0: برافو عليك. اسمك رهيب.
2: اسمك رح يفوت بالقرعة إن شاء الله.
0: يلا إن شاء الله تربح معنا.
3: إن شاء الله ينعاد عليكم السالمين.
0: وإنت سالم يا رب. وإنت سالم. كل عام وإنتم بألف خير جميعا. ما تنسوا بيبي شارك. ضحكوا ولعبوا لقمة طيبة. تعوا عيشوا الأجواء اللي أكتر من رائعة ببيبي شارك. كل عام وإنتم بألف خير. بانتظاركم. يلا على الهواء اتصال جديد. مرحبا.
5: العافية.
0: أهلا مين معي؟
5: سراج. أيوة
0: أهلا وسهلا فيك. يلا سراج شو جاهز؟ منين سراج عم تحكينا؟
5: كفرمندا.
0: من كفرمندا. يلا سراج جاهز؟
5: جاهز.
0: يلا معك 10 ثواني رح اسألك السؤال عليك تجيب على هيدا السؤال بس بعشر ثواني ماشي؟
5: ماشي.
0: يلا اذكر لي ثلاث كلمات كل الأمهات دايما بيقولوها لأولادهم على السريع.
5: ثلاث كلمات.
0: ايه كمان مرة. ثلاث كلمات كل الأميات بيقولوها لأولادهم
2: معك 10 ثواني.
0: يلا 10 ثواني.
5: الله سوز كود تغلبش.
0: ومرتب غرفتك يا ولد.
2: إذا بقوم بلقيها
0: اترك التليفون. يلا برافو شكرا. يلا على الهواء مباشرة.
2: مرحبا. لو
6: مرحبا.
2: يا هلا مين معاي؟
6: ريما.
2: ريما يا هلا بريما. البرنامج برعاية
6: بيبي شارك عرابي.
2: بيبي شارك بعرابي.
0: واو.
2: بدي أعطيكي 10 ثواني تجاوبي على السؤال تمام؟ اعطيني اول ثلاث شغلات بتعمليهن اول ما تفتحي عيونك. يلا.
6: بغسل وجهي، بفرك سناني، برتب التخت.
0: حلو. ما بتمشطي شعرك. يلا مبروك اسمك بيفوت معنا بالقرعه. على 0-4-60-10-101 منقول مرحبا. مرحبا.
7: مرحبا كل عام
0: بخير. وانت بالف خير. توطي صوت الراديو بس لو سمحت تسمعينا عن طريق التليفون. يا اهلا وسهلا فيك. مين معي؟
7: اسامه من النور.
0: اسامه كيفك يا اسامه؟
7: والله الحمد لله شكرا.
0: تمام ماشي الحال الحمد لله.
7: الله
0: يلا يا اسامه شو جاهز؟
7: جاهزين.
0: ايه يلا اوكي. لما اذكر لي ثلاث اعذار اوكي لما انت بتروح على مثلا موعد وبتتاخر على الموعد اوكي اذكر لي ثلاث اعذار دغري بتقولها لما بتتاخر على الموعد. نبلش؟
7: قلتها معي لعجل السيارة.
0: دقيقة

0: شوي. يلا بلشنا 10 ثواني. يلا.
1: أول إشي بنشر السيارة.
0: أوكي.
1: ثاني إشي أخذ وقفني بوليس.
0: أوكي.
2: ثاني ثاني يلا أسرع.
1: الثالثة كنت مريض.
2: كنت مريض.
0: يلا ألف مبروك.
1: الله يسلمك.
0: اسمك بفوت بالقرعة معنا. يلا بدنا نطلع لفاصل. صار وقت الإعلانات. منيح اللي ما نسينا الإعلانات. يلا تعال نطلع إذن لفاصل من الإعلانات وبعد الفاصل نعود لنواصل المشوار نحن وياكم. وتعالى
3: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل بلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا براد عائلي إلكترا 415 لتر ب 990 شيكل. غسالة كبيرة 12 كيلو هاير ب 1390 شيكل. براد 4 أبواب زجاجي ضخم 600 لتر هاير ب 2790 شيكل. غسالة إلكترا 7 كيلو ب 590 شيكل. براد مكتبي إلكترا ب 799 شيكل. وفريزر إلكترا ب 490 شيكل فقط. فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
4: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم نجمة 4904.
5: بندورا فرع جديد في سخنين. مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
6: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي. وكل عام وأنتم بخير.
7: هلو تشيري، وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
8: شو هالصدفة؟ لاني استوصلت
9: أخيرا. ماركت السيارات تشيري وصلت كمان على عفونة مع كل موديلات البلاجن هايبريد الهايبريد والكهربائية مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. منستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفونة.
7: تشيري أنا بالطريق.
10: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
11: كل عيد نفس الدعوة. يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير. وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
12: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتوا بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك. كل عام وإنتوا بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
13: بهجة العيد بتكمل مع أرت هوم بفروعه يركا والمغار. بيت أجمل وعيد أجمل. كل عام وأنتم بألف خير.
14: كل عام وأنتم بخير. وعيدكم يبقى أحلى باللم والضيافة الطيبة من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
15: لحظة عيد الأضحى إلها طعم خاص. لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت بتتمنى لكم أضحى مبارك.
16: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
17: عالشمس

0: بيبي شارك يوف. يلا معك 10 ثواني، بدي أسألك سؤال، لازم تكوني 10 ثواني عشان تربحي معنا. طيب
1: أيوة.
0: يلا احكي لي 3 شغلات بتكذبي فيها كذبة بيضة. يلا
1: 3 شغلات بكذب فيها كذبة. والله اليوم طبخت وأنا طبش طبخة
0: وغيرهن. يلا كمان ثنتين
2: عالسريع.
1: والله شرالي جوزي قطع الدوام
0: كمان واحدة آخر واحدة.
1: ولا تعيدت ب5000 شيكل.
2: شيكل ما معي. شيكل ما في ولا عيدوني بشيكل. ايه يلا نعمات، كتير انبسطنا فيكي، ما أحليكي. إن شاء الله يا رب بتربحي معنا وبتقولي عن جد ربحت من بيبي شارك، وهيدي ما بتكون كذبة بيضة. أوكي يلا عزيزتي. يلا على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا، تفضلوا.
0: ألو مرحبا. ألو
3: مرحبا.
0: يا هلا، مين معاي؟
3: أحمد.
0: يا هلا بأحمد، من وين أحمد؟
3: من المسجد.
0: يا هلا بالبرنامج برعاية
3: بيبي شارك.
0: يوفي حلو. يلا معك 10 ثواني، بدي أسألك سؤال ولازم أجاوب عليه. تمام
3: تمام.
0: احكي لي 3 شغلات بتقدرش تعملها بإيد واحدة.
3: كمان مرة إيش؟
0: 3 شغلات بتقدرش تعملها بإيد واحدة، لازم إيدتين عشان تقدر تعملها.
3: أكتب على الدفتر وألبس بوتي.
2: لحظة، إنك تلبس بوتك إيه مزبوط، ولكن تكتب على الدفتر تقدر
0: بإيد واحدة.
3: وألبس بلوزتي وألبس بنطلون.
0: كله تلبس يعني.
2: يلا اسمه بوس معنا بالكتاعة كمان طبعا. بيبي شارك ما تنسوا أبدا، اللي بيجمع بين الضحكة واللعبة واللقمة الطيبة، حابين هيك أجواء خاصة مميزة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أولادكم يجوا على المطعم يأكلوا ويلعبوا ويقضوا أوقات كتير جدا جدا رائعة، ما لكم غير بيبي شارك. يلا على الهواء مباشرة منقول مرحبا لمين؟
4: أنا عبد العاطي.
2: يزيدك هلا.
4: أنا
2: أندرو
4: سنيولي.
2: نعم
4: أندرو
0: سنيولي. من كمان مرة مين بحكي؟
4: أندرو.
0: أندرو. يا هلا أندرو.
2: يا أندرو أهلا وسهلا فيك أندرو، كيفك؟
4: تمام
2: منيح؟
4: آه.
2: يا منين أندرو عم تحكينا؟
4: من الناصري.
2: من الناصري أندرو. يلا معك 10 ثواني، بدي أقول السؤال ورح نبدأ بال10 ثواني. تجهز؟
4: يلا.
2: اذكر لي 3 أكلات مستحيل تكلون لو حتى ميت جوع.
4: يلا
2: يلا عالسريع.
4: ششبرك، فوارغ، وكروز.
0: أنا معاك مع كل شيء غير الششبرك.
2: لا الششبرك طيب.
0: ششبرك ذاك
2: طبعا. ليه ما بتحب الششبرك؟ بالله
0: لا بحب الششبرك، بحبش الكروش والفوارغ هدول.
2: ليه؟
0: لو بتخون. لا
2: لايك هني طيبين صراحة، بس بك تعرف من وين بدك تكليهم.
0: ممكن.
2: أي. شكرا، برافو عليك. يلا ألف مبروك، اسمك بفوت معنا بالقرعة. يلا نروح لاتصال جديد على 0460101.
0: ألو مرحبا.
5: مرحبا، يعطيك العافية.
0: يا هلا، مين معاي؟
5: كل عام وانتم بألف خير، بحكي فادي من أبو سنان.
0: يا هلا بفادي وانتم بألف خير. يلا معك 10 ثواني، البرنامج يلا. برعاية
5: بيبي شارك.
0: بيبي شارك بعرابي. معك 10 ثواني.
5: بعرابي صحيح.
0: بعرابي 10 ثواني، لازم يجاوب سريع. تمام
5: بحاول. يلا
0: يلا أعطيني 3 شغلات ممنوع تنساهن لما أنت مسافر.
5: التلفون، شنطة المصاري، المحفظة، والباسبور.
2: الباسبور أهم شيء. الباسبور
0: حلو حلو.
5: أخو مريا بأخو.
0: مع جمهور كمان.
2: يلا والله لبقلكن على فكرة، لبقلكن إذا معكم ولاد صغار لبقلك هلا تروح على بيبي شارك.
5: أشكرك. إن شاء الله
0: إن شاء الله بتربح.
2: إن شاء الله. شكرا شكرا، كل عام وأنتم بألف خير. شكرا، إلى اللقاء. يلا على 0460101 مكملين معكم على الهواء مباشرة. رانيا
0: وتعالى
2: تعالى

0: بعدي وغير.
1: يلا ما تنسوا ابدا اذا بيبي شارك، بيبي شارك يهنئكم جميعا بعيد الاضحى المبارك. طيله ايام العيد رح يكونوا فاتحين حتى منتصف الليل. بيبي شارك، اجواء العيد المميزه بس ببيبي شارك. قاعة ألعاب راقية حديثة مناسبة لكل الأجيال، مطعم شيف، وجبات شيف، لحوم، أسماك، وجبات إيطالية، سلطات فريش. بيبي شارك بانتظاركم. معنا 3 كروتي بقيمة 300 شيكل ألعاب كهرباء. يلا على الهواء مباشرة، تعال نرجع للاتصالات. يلا اتصال جديد على الهواء مباشرة، منقول مرحبا لمين؟
2: ده رواد.
1: رواد أهلا يا رواد، كيفك؟
2: الحمد لله.
1: يلا ده تحكيك تالا وترحب فيك وتعايدك وتسألك سؤال رائع جدا. يلا
3: يلا طبعا. جاهز؟
2: جاهز.
3: معك 10 ثواني بس. تمام؟
2: تمام.
1: يلا.
3: يلا اذكر لي 3 أشياء بالطبيعي تبعها لونها اسود.
2: شو هاي ما سمعتش؟
3: اذكر لي 3 شغلات لونها الطبيعي هيك بالطبيعة هي لونها اسود.
2: فهد.
1: فهد؟
3: فهد؟
1: في فهد اسود صحيح.
3: اوكي.
2: فهد اسود.
3: يلا 5.
1: على السريع وقت.
3: كمل بالحيوانات مدامك. وخلص الوقت.
1: حظ اوفر رواد. يلا اتصال جديد على الهواء، مرحبا.
4: مرحبا.
1: اهلا.
4: اسامه من المغار.
1: اسامه اهلا وسهلا باسامه، كيف الحال؟ كل عام وانت بألف خير.
4: بخير.
1: يلا سالت قبل شوي تالا سؤال وما عرفوا، على امل انت تعرف. يلا
3: اعطيني معك 10 ثواني، اعطيني 3 أشياء لونها بالطبيعه اسود.
4: باذنجان.
3: طيب يلا كمان
4: فهد والفحم.
1: أيوة برافو عليك
3: يوفي.
1: يلا اسم أسامة بفوت معنا كمان بالقرعة. يلا يلا على الهواء مباشرة، منقول مرحبا لمين؟
5: هلا ومرحبا.
1: مرحبا، كيفك؟
5: سحر من
1: الناصر. سحر من الناصر، اهلا فيكي سحر، شو اخبارك؟
5: تمام
1: منيحه
5: الحمد لله.
1: جاهزه سحر؟
5: يلا
1: سحر. اذا بتكوني ماشي بالشارع اوكي وبتشوفي أيوة. شخص ما بتحبي، اذكري لي 3 تصرفات بتعمليها ديريكت دغري.
5: الف وجهي، بعمل حالي مش شايفته، او بسرع بمشي اسرع عشان ما يشوفنيش.
3: بعد واحدة
1: كمان مرة قلت لي، بس ذكرت 2 كمان، واحدة على السريع الوقت.
5: بركب بالسيارة
3: بضربه وزدت عليه إشي.
1: لا لا لا
3: لا لا طبعا لا.
1: غيري طريقك، اعملي حالك عم تحكي بالتليفون.
5: فكرة
1: صح. يلا هي اعطيتك فكرة، او البس اللونات وكأنه مش شايفين. كمان هيدا فكرة. يلا على الهواء مباشرة، منقول مرحبا لمين؟ مرحبا.
6: ألو.
1: أيوة
3: ألو مرحبا.
6: نعفي.
3: مين بحكي؟
6: ألو عمر.
3: عمر من وين؟
6: نعفي.
3: البرنامج برعاية
6: بيبي شارك عمر.
3: يوفي. معك 10 ثواني بدي أجاوبك سؤال لازم تجاوب علي. تمام. ألو أنت معي؟
1: اوكي على ما يبدو نزل عمر، تعني خد غير عمر على الهواء. توطوا لنا صوت الراديو لو سمحتوا، تسمعونا عن طريق التليفون لحتى نقدر نسمعكم تسمعونا بوضوح. مين معنا؟
7: ميلاد من ام الفحم.
1: ميلاد من ام الفحم، اهلا وسهلا بميلاد.
3: طيب ميلاد معك 10 ثواني تجاوب على السؤال. تمام.
7: تمام.
1: يلا
3: اعطيني 3 شغلات بتفتح وبتتسكر غير الباب.
7: الضرور والخزانة وال

0: والسيارة وباب السيارة.
1: يوفي حلو، برافو عليك. يلا على 04 وقت الإعلانات. يلا تعال نطلع على فاصل بريك هيك نريحك تالا شوي، وبعدها منرجع ومنلتقي مع أحلى وأهضم مستمعين ومستمعات، وأهضم كمان تالا معنا يا جماعة. يلا فاصل ونواصل.
2: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن، نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
3: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني، الشارع الرئيسي، وكل عام وأنتم بخير.
4: إدارة وطاقم عاملين محمص حيدر، عنوان المكسرات والحلويات، يتمنون لكم قضاء أحلى الأوقات ويتقدمون لكم بأحر التبريكات والتهاني للعيد. محمص حيدر بفروعه عبلين، عرابي، الزرازير، وكفر ياسيف، وكل عام وأنتم بألف خير. إدارة هيبرا مخضرة وطاقم العاملين يتقدمون بأطيب الأماني وأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. هيبرا مخضرة الناصرة، وكل عام وأنتم بخير.
5: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكوا مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
6: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
5: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
7: الشمس دائما.
8: شو الواحد بيعمل على العيد؟ عيلة ودار ويمكن تيول مش بحتيه تاني يوم.
9: سلام، معك أبو الحروف، كل عام وإنت بخير. هو في أحلى من البيت والمشاوير مع العيلة؟ يلا انبسطوا.
10: الشمس منحط النقط على الحروف.

0: يلا مكملين معكم برنامج خاص ومميز بمناسبة عيد الأضحى المبارك. برنامجنا برعاية بيبي شارك. بيبي شارك بمناسبة عيد الأضحى المبارك رح يكونوا فاتحين كل أيام العيد حتى منتصف الليل. قاعة ألعاب راقي وحديث ومناسبة لكل الأجيال. مطعم شيف، أسماك، لحوم، وجبات إيطالية، سلطات فريش، مخبوزات. بيبي شارك، ضحك ولعب ولقمة طيبة، وهيدا أهم شيء. مصبوط
1: طبعا أكيد.
0: منكمل مع المستمعين والمستمعات مع اتصالاتكم على 0460-10-101. ما تنسوا تقولوا لنا برنامجنا برعاية بيبي شارك. مرحبا. مرحبا.
2: مرحبا.
0: يا هلا. هلا فيك.
1: من معنا؟
2: جهاد.
1: يا هلا جهاد. من وين؟
2: من كفر سميع.
1: يا هلا فيك. يلا معك 10 ثواني تجاوب على السؤال. تمام؟
2: يلا.
1: أعطيني 3 شغلات بتنتهي بحرف الهاء. يلا بلشنا.
2: بحرف الهاء. 3 أشياء بحرف الهاء.
1: أسرع أسرع.
2: جماعة. شو؟
1: جماعة.
2: قهوة، مرآة، وصبحة.
1: حلو حلو حلو حلو.
0: برافو برافو. يلا. شايف المستمعين أذكياء هيك.
1: والله دغري.
0: يلا على الهواء مباشرة منقول مرحبا لمين؟
3: ألو.
0: أيوة مرحبا.
3: يا العافية.
0: يا هلا.
3: شيماء من المشهد.
1: يا هلا شيماء.
3: برعاية بيبي شارك.
0: بيبي شارك. أوكي. شيماء جاهزي؟ وذكري لي 3 أشياء موجودة بجزدانك هلا.
1: يلا بلشنا.
3: محارم. متعين وسوارة.
0: يلا برافو برافو. اتصال جديد على الهواء. أهلا وسهلا بمين؟
1: ألو. مرحبا. ألو. مين معاي؟
0: تفضلي على الهواء. مين معنا؟ أوكي نزل. يلا اتصال جديد على الهواء. تفضلوا.
1: لو
4: مرحبا معكم سلمى. أحمد يونس. لين أحمد يونس من عرعر المثلث.
1: يا هلا بسلمى واللي معها كمان. يعطيك العافية. كيفك؟
4: الحمد لله.
1: البرنامج برعاية

0: بيبي شارك.
1: بيبي شارك، تمام. معك 10 ثواني جاوبين على السؤال، تمام؟
0: تمام.
1: طيب.
0: لا بس أحكي لك شغلة.
1: احكي لي.
0: بدي سؤال إلي وسؤال للي جنبي.
1: سؤالين؟
2: لا لا
1: يلا. معنا بس 10 ثواني.
2: يلا على السريع.
1: اتشاركي أنت وياها. يلا. أعطيني 3 شغلات بتتحرك بس ما عندهاش إجرين. يلا.
0: الغيوم.
1: حلو، كمان الغيوم.
0: الماي.
1: شو كمان؟
0: عقارب الساعة.
1: يوفي.
2: بطلي بطلي.
1: والله إنك بطلي.
2: على 0460101 بيبي شارك، ما تنسوا أحلى أجواء بيبي شارك. يلا على الهواء مباشرة منقول مرحبا لمين؟
3: مرحبا.
2: أهلا،
3: معك غزل من كسر.
2: غزل، أهلا يا غزل، كيفك؟
3: هلا حبيبتي، الحمد لله
2: منيحة
3: الحمد لله.
2: كيف أهالي كسرة؟ كيف العيد؟ خبرونا.
3: مكيفي.
2: يلا إن شاء الله إن شاء الله. تالا معنا بدها تقلك سؤال، ويلا معكي بس 10 ثواني. أوكي
1: جاهزي؟ إيه.
2: يلا إيه.
1: أعطيني 3 شغلات بالغرفة عندك بس بتطلعش صوت. يلا.
3: زاي.
1: يا أسرع أسرع أسرع.
3: مراي، وشو كمان؟ تخت.
1: يوفي، حلو.
2: برافو برافو. يلا على الهواء مباشرة منقول مرحبا لمين؟
4: أهلا.
2: أهلا، مين معي؟
4: عبيدة شهوة من يافة النصر.
2: يا هلا عبيدة، أهلا وسهلا بعبيدة، كيفك؟
4: الحمد لله.
2: يلا عبيدة جاهز؟
4: جاهز.
2: تالا بتقلك بس معك 10 ثواني، انتبه. ايه
4: تمام.
2: يلا
1: أعطيني 3 كلمات فيهنش حرف الألف. بلشنا.
4: توت، موز، تفاح. لا خوخ.
2: آخر دقيقة، برافو.
1: حلو حلو،
2: زمطت. يلا اتصال جديد على الهواء، أهلا وسهلا، تفضلوا.
5: يعطيك العافية.
2: هلا هلا،
5: أحكي معك أحمد من المكة.
2: أحمد، أهلا وسهلا بأحمد، كيفك يا أحمد؟
5: الحمد لله كل عام بخير.
2: وأنت بألف خير يا رب. من أين أحمد؟
5: من المكر.
2: من المكر، أهلا وسهلا فيكم. إيه يلا أحمد جاهز؟
5: نعم.
2: أوكي. أذكر لي 3 أشياء بتخليك تبتسم حتى لو أنت معصب كتير على السريع. 3 أشياء، معك 10 ثواني، جاهز؟ يلا
1: دينا.
5: كيف؟
2: لا لا لا، كمان مريم. اذكر لي 3 اشياء بتخليك تبتسم اوكي او تضحك حتى لو انت معصب كتير.
5: سوى المصاري.
2: كيف؟
5: المصاري.
1: غير المصاري.
2: غير، يلا على السريع معك وقت.
5: صور متحركة.
2: اوكي
1: يلا خلص الوقت.
5: القهوة.
2: القهوة. يلا خلينا ناخذ اتصال جديد على الهواء، اهلا وسهلا.
6: هلا ومرحبا.
1: مرحبا، كيفك؟
6: يعطيك العافية.
1: يا هلا، مين بحكي؟
6: عمر نعراني من المصري.
1: يا هلا فيك، البرنامج برعاية
6: بيبي شارك.
1: يوفي. أعطيني 3 شغلات بتبدأ بحرف الباء بس بتتاكلش.
6: باب.
1: كمان.
6: برداي.
1: كمان آخر واحدة. يلا يلا الوقت عم بيخلص.
6: بساط. بساط.
1: بساط. لا لا. بساط.
2: مش سجاد، بساط. إيه.
1: في بساط طبعاً.
2: برافو برافو، اسمكم طبعاً عم بفوت بال.

0: مع اتصال جديد على الهواء مباشرة.
1: ألو مرحبا، مين معاي؟ ألو
2: ألو أهلا.
1: يا هلا، مين معاي؟
2: عمر معراني.
1: هلا إيش سراني اتصل؟ أنت دور عمر بدك تربحوا خاوة هاي.
2: آه طبعا ما نربح.
1: طيب يلا كمان سؤال.

0: معك 10 ثواني.
1: ايش عن ايش؟ ايش او بحرف الباء؟
0: لا لا لا، شو نغير السؤال؟ يلا. اعطيني 3 شغلات بتنباع بالمحل ولا بتتاكل ولا بتنلبس.
1: ولا بتتاكل ولا بتنلبس.
0: يلا 10 ثواني بلشت.
1: برداي، باب، سجادة.
2: لا لا لا لا لا لا تحسب، لا تحسب عزيزي، لا تحسب ابدا ابدا. اعتذر. يلا بيبي شارك عالرابي، ما تنسوا أبدا. أجواء رائعة جدا، أجواء لليل خاصة، أكل طيبة، لمة حلوة، ضحكة، لعبة، كل هيدي الأشياء موجودة بمكان واحد، بيبي شارك عالرابي. على فكرة ألعاب، قاعة ألعاب بتجنن، جديدة، راقية، مناسبة لكل الأجيال. مطعم شيف ولا أطيب، لحوم، أسماك، وجبات إيطالية، سلطات.

0: يلا مع اتصالاتكم مكملين على 0-64-10-101. منقول مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: مرحبا.
1: نعم وانتو بخير.
0: وانت بألف خير.
1: تحكي من محمد من عين ماهل.
0: أم محمد أهلا وسهلا فيك أم محمد. أم محمد إذا رحتي إذا رحتي قعدتي بشي محل أوكي وإجا وقت الحساب ماشي بتفتح الجزدان بتشوفي جزدانك منه موجود معك شو بتعملي على السريع؟
1: ردت فعلي أكيد رح تكون يعني غريبة فتحها العيون شهقة مثلا أو هاي الحركات
2: شهقة
1: أو لطمة على الخد مثلاً علي
2: لطمة على الخد
0: وين راح؟ ليش؟
1: أكيد يعني أكيد ردي أكيد ردي يقول لي القرشان مثلاً طولي بالك شوي أقول لي جزاني أو عما هي علي وكذا
0: يلا برافو عليكي
3: عنك سألوني
0: صدمتني
3: قلت راجع
0: يلا على 0-64-10-101 فكرة في حدا بيبعت لي على كل موضوع شو بتعمل أول ما توعى من النوم بقل لي هيك بسكر المنبه بشوف التليفون وبرجع بنام
2: صح أنا هيك
3: وبكان الهوى
0: يلا على 0-64-10-101
2: مرحبا ألو
4: أهلا
2: مرحبا كيفك شو الاسم؟
4: لين أحمد يونس من عرار المثلث
2: كمان مرة شو الاسم؟
4: لين أحمد يونس
2: لينا يا هلا بلينا
0: لين
2: البرنامج برعاية
4: بيبي شارك
2: معك 10 ثواني أعطيني 3 كلمات فيها حرف مكرر مرتين يلا بلشت
4: ببغى مررة
2: آخر واحد
4: خوخ
2: كل الاحترام مبروك
0: برافو برافو برافو

0: ليليان اخر اتصالين بليز، ما تاخذي بعد اتصالات لانه قرب الوقت ينتهي، بدنا ننهي برواق. يلا اتصال جديد على الهواء. تالا
1: الو مرحبا.
2: مرحبا
1: يا هلا، مين معاي؟
2: معك محمد من حيف.
1: يا هلا محمد، البرنامج برعايه
2: بيبي شارك.
1: يا هلا. طيب يلا معك 10 ثواني، اعطيني 3 شغلات بتخرب اذا وقعت بالمي. بلشت.
2: تخرب اذا وقعت بالمي؟
1: اه
2: الساعة، التليفون.
1: أسرع أسرع.
2: سماعات.
0: يو برافو برافو برافو. يلا على الهواء اتصال جديد والأخير. مرحبا.
3: ألو مرحبا.
0: هلا هلا، مين معنا؟
3: أيمن كيتي من مكة. إيه
1: أيمن؟
0: أيمن؟
3: أيوة.
0: آه هلا أيمن، شو أخبارك؟
3: هلا، كل عام وانت بخير.
0: كل عام وانت بألف خير. يلا
3: برنامج برعاية بيبي شارك.
0: برافو برافو برافو. تالا مجهزيت لك سؤال. واو واو.
3: يلا هات نشوف السؤال من تالا.
1: يلا أعطيني 3 شغلات بتشوفها بالسماء غير الشمس والقمر. بلش.
3: نجوم. غيوم.
1: آخر وحدة
3: طائرة.
1: طائرة
0: طائرة. برافو.
1: حلو حلو.
0: يلا ألف مبروك، اسمك بيفوت بالقرعة. تالا نحن هيك قربنا نوصل للنهاية،
1: الوقت مرق طيارة صراحة، كثير مستمتعة وبديش يخلص الوقت
0: عن جد.
1: يس
0: يا حلو. تالا بتعرفي بما أنه أنت كتير اليوم على السوشيال ميديا وهيك، بحب أخذ منك هيك نصيحة للأهالي. شو لما بتعرفي اليوم الأهالي كتير بيخافوا على أولادهم
1: طبعا
0: من السوشيال ميديا ومن كل شيء بيصير بالسوشيال ميديا، شو بتحبي تحكي لهم؟ نصيحتك لإلهم هيك بالنهاية.
1: أهم شيء إنه يكونوا غير إنهن أهل، يكونوا صحاب. لما تكون صاحب مع ابنك بيكون أقرب، بيكون أهون عليه يحكي معاك، يشاركك شو بيصير معاه، إن كان بالمدرسة، مواقف، صحاب، كل هالأمور. وهاي العلاقة بتخليها أهون لدرجة إنه ما ينكشفوش على أشياء الأهل بدهنش إياها أو مش لازم ينكشفوا عليها الأولاد. وراقبوا المحتوى اللي أطفالكم بيشاهدوها، لأنه عالم السوشيال ميديا جدا عليه رقابة جدا خفيفة للأسف، فلازم أنتوا تضلكوا واضحين، تشوفوا، تسألوهن، تحكوا معاهن. أهم إيش التواصل، التواصل هو أساس كل شيء.
0: جداً هام فعلاً. أوكي تالا محمد شكراً حبيبتي لوجودك. أول شيء معنا استمتعنا فيك كتير.
1: شكراً على
0: الاستضافة. بعد بدنا نربح
1: طبعاً،
0: عندنا جوائز من بيبي شارك. أول شيء طبعاً شكراً لبيبي شارك، شكراً لقهوة المنار، شكراً على كل شيء بيبي شارك. عندنا 3 جوائز من بيبي شارك. أوكي يلا تعال نبدأ. تعال نقول لسيراج من كفر مندا أول شيء ألف مبروك، ربحت معنا.
1: ألف مبروك.
0: نعمات خطيب من كفر ياسيف كمان، نعمات ألف مبروك عزيزتي. فادي من أبو سنان كمان ألف مبروك، ربحت معنا من بيبي شارك. 3 أشخاص. لا والله هيدي مش هي والله. تعرفي ذكرتيني فيها. يلا اوكي نحن لهون بنوصل لنهايه لقائنا لليوم. جدا هيك كنا سعداء اول شيء فيكم مستمعينا ومستمعاتنا، شاركتونا الهوى على مدار ساعتين. واو ساعتين
1: رائعات، ساعتين رائعات
0: وينين، بس رائعات جدا لانه هن كانوا هيك كتير مهضومين وكتير حلوين وكتير كانوا عن جد هيك
1: متعاونين
0: بشكل كتير رائع. شكرا كمان لك تالا
1: حبيبتي،
0: وتركت الاهل والاصحاب وقررت
1: تيجي. انتوا اهل كمان.
0: تسلمي، شكرا كتير. واو تفضلي، طلعت أشطر مني. شكرا عن جد، شكرا لحضورك
1: حبيبتي، شكرا على الاستضافة، رائعة روني رائعة.
0: أوكي شكرا كتير، وشكرا لكل مين معنا وشاركنا، شكرا لضيوفنا، وشكرا كمان لبيبي شارك، وشكرا لقهوة المنار. أنا برجع بلتقي فيكم بكرة بنفس الوقت، خليكم متذكرين بكرة حلقة جديدة ومسابقات جديدة وفقرات جديدة وكله جديد في جديد. يلا بتمنى لكم كل الأوقات الحلوة، بتمنى لكم كل شيء هيك رائع. انتبهوا على حالكم، عايدوا بشكل كتير حلو، بشكل كتير رائع، وانبسطوا، عايدوا على الكل، حب الكل. إذا حدا زعلان منكم أو أنتوا زعلين من حدا، استغلوا هيدي الفترة، فترة العيد، وروحوا كونوا مع بعض. يلا إلى اللقاء. رانيا العالم من وراء المايك، رفقتكم على مدار 3 ساعات. شكرا ليليان حاج رفقتنا بالكونترول كمان، شكرا كتير لك. باي باي. أو شكرا كمان للزميل خليل حداد أيضا وابتهال حسن اللي كمان قاموا أيضا كمان كانوا معنا بالبرنامج وحضروا للبرنامج. شكرا جزيلا.
1: نعم تبخير
0: وانتوا بألف خير. باي باي.

0: السياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
2: الله أكبر. الله.
3: رغبة صامت مجد كروم بإدارته وطاقم الموظفين والعاملين يتمنون للأمتين العربية والإسلامية عيد أضحى مبارك، راجين من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع في تمام الصحة والعافية والسعادة. رغبة صامت مجد كروم المفرق الشرقي، دائما عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. عيد أضحى مبارك.
4: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهادات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير.
5: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
6: عيب علي إذا عارف.
5: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
6: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
5: لا بعيدة، ساعة نصل.
6: لكان عند سميرة، إياها قريبة.
5: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
7: 2 hours later.
6: بركي نروح نعايد عند امي.
5: هو علينا.
8: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
6: خلاص هات نروح عند ميسا.
5: مين ميسا؟
8: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
3: كمان بفترة عيد الأضحى المبارك اختياري بس شاورما ستيتي. شاورما ستيتي لقمة هنية وكرم غير شكل. نستقبلكم بكل محبة للاستمتاع من أشهى وجبات الشاورما بطعم بشهي ونكهة بمستوى عالي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. عيد أضحى مبارك.
9: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: تشعرون بأنكم أقل تركيزاً أو أكثر تعباً؟ مع فينيا مكمل مستخلص من خلايا العنب الأحمر ستشعرون باليقظة والنشاط بفضل تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
10: الشمس دائماً

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: التمام الخامسة في إذاعة الشمس، كل عام وأنتم بخير، إليكم نشرة الأخبار. لقيت طفلة في السابعة مصرعها ظهر اليوم إثر إصابتها بعيارة نارية خلال شجار عائلي في قرية عرعر بوادي عارة، ونقلها طاقم طبي إلى مستشفى محاولا إنعاشها، حيث تم إقرار وفاتها في المستشفى، علما أن الشرطة اعتقلت عددا من المشتبهين بينهم والد الطفلة. وفي قرية الحصينية قرب كرميل أصيب 3 أشخاص عصر اليوم بجراح متفاوتة أثر تعرضهم لحادثة إطلاق نار، وتم نقلهم إلى المركز الطبي الجليل في نهرية، حيث باشرت الشرطة التحقيق. أعلن قائد الجيش إيال زمير أنه في حال تم التوقيع على اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة، فإن جميع طائرات سلاح الجو الأمريكية المتواجدة في مطار بن غوريون سوف تغادر البلاد إلى قواعد أمريكية في أوروبا. وفي حال تجددت الحرب فإن المطار كما قال جاهز لاستيعاب هذه الطائرات خلال 72 ساعة. إلى ذلك قال التلفزيون الإيراني اليوم أن حوزته المسودة الأولى للتفاهمات مع الولايات المتحدة، وبحسبها فإن الولايات المتحدة سوف ترفع الحصار عن مضيق هرمز وتسحب قواتها من هناك، بالمقابل تسمح إيران لعدد من البواخر والسفن المرور من المضيق. أفادت مصادر لبنانية عن سقوط قتيلين وإصابة ثالث في غارة للطيران الحرب الإسرائيلي على بلدة ديرعامص قضاء الصور. يذكر أن 31 شخصا قتلوا يوم أمس في غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق في الجنوب اللبناني، وهذا وقد اعترف الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم بانفجار مسيرات مفخخة في عدة مناطق شمالي البلاد دون الإبلاغ عن الإصابات. وقد أمر الجيش اليوم في بيان له السكان في ضواحي مدينة صور بالابتعاد عن منازلهم إلى أماكن آمنة. في إسبانيا اقتحمت شرطة مدريد مقر حزب العمال الاشتراكي الحاكم، وذلك بعد تحقيق في شبهات تبييض الأموال ودفع مبالغ بشكل غير قانوني. وقالت المتحدثة بلسان الحزب أن المسؤولين يتعاونون بالكامل مع المحققين وجهاز القضاء. النبوة الأخير تعقد إدارة الرئيس ترامب اجتماعا موسعا الليلة للكابينيت الأمني والسياسي لمناقشة واتخاذ عدة قرارات هامة بشأن استمرار السياسة الأمريكية تجاه إيران، سواء بمواصلة الجهود الدبلوماسية والسياسية أو العودة للمسار العسكري. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو معتدلا ودرجات الحرارة أقل من معدلها الموسمي بقليل، حيث تسود أجواء باردة في ساعات الليل. أما الحرارة المتوقعة الليلة في القدس والجليل 13 درجة، حيفا 19، الناصرة 15، طبرية 17، تل أبيب ويافا 19، النقب 17، أخيرا في إيلات 23 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. فاصل قصير ونواصل معكم في برنامج حصاد اليوم الإخباري.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الخير أعزائي المستمعين، أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. الحصاد الإخباري عبر أثير إذاعة الشمس 101.98 فريز 1 FM. جاكي خوري في إعداد فقرات هذه الحلقة، زميلة ليليان حاج في الهندسة الإذاعية، معكم نبيل سلامي. وسنبدأ بحوادث جرائم القتل المتواصلة في المجتمع العربي، حيث راحت ضحية هذه الحوادث اليوم طفلة من عرارة تبلغ العمر 7 سنوات إثر إصابتها بعيار ناري خلال شجار كما يبدو عائلي. الشرطة حضرت إلى المكان واعتقلت الوالد أيضا بشبهة الضلوع في هذا الحادث. وقبل قليل جاءنا عن 3 إصابات أيضا في قرية الحصيني نتيجة حادث إطلاق نار. في جديد المكر إطلاق سراح معتقلين مشتبهين كان في حادث إطلاق النار على الأستاذ سهيل ملحم رئيس المجلس المحلي ونائبه، والشرطة تطالب بتجميد القرار لفحص إمكانية الاستئناف. تحدثنا اليوم أيضا حول جريمة الجديد، جريمة عبلين أيضا، وكل مع قريب العائلة خالد قسوم، كذلك الشيخ عباس زكور رئيس لجنة الإصلاح في منطقة عكا. والتصعيد في الشمال أيضا له دور في هذه الحلقة من هذا البرنامج، كذلك إلى ما شهدته اليوم مدينة القدس في أول أيام عيد الأضحى. وفي الجنوب في تل عراد أيضا توزيع عشرات أوامر الهدم هناك، والأوضاع على الحدود الشمالية نتيجة التصعيد الحاصل. بداية نحن سنكون في هذا الجزئية مع الشرطة، تعالوا نستمع إلى التقرير التالي.
1: טוב, אנחנו מדברים על אירוע מאוד מאוד מצער, מוות של ילדה בת 9 בנסיבות מאוד מאוד טרגיות בתוך המשפחה. דובר בריב בין ילדים בתוך המשפחה, אירוע קודם מלפני שבוע. האירוע של היום הסתיים במוות של ילדה. על פי החשד, הילדה נפגעה מירי של האבא שביצע לעבר האחים שלו ככל הנראה בתוך הבית. אני חייב לציין פה כמה נקודות. אחד, המשטרה תמשיך לפעול בכל הכוח למיגור של הפשיעה ושל האלימות במגזר הערבי. דבר שני, אנחנו עדים לעלייה משמעותית באירועים, וזה מאוד מאוד מצער. גם את החלומות של הילדה לדווח הקצר של החג קטעו. אירוע מאוד מאוד כואב, כואב לנו כמשטרה. אנחנו משתתפים בצער המשפחה, ואני קורא מכאן לכל המגזר, די, די, תפסיקו. זה עבר את גבול הטעם הטוב, אנחנו כל יום נפגשים בזירות, זה לא לעניין. הילדה הזאת היא לא אשימה, ועל מה? הריב בין אחים. כשהמשטרה מגיעה לבצע את תפקידה, תוקפים את השוטרים. זה בסעיף עובדות. אני נתתי הנחיה כרגע בזירה, כל העצורים, כל האחים, שחרור אך ורק דרך בית המשפט. אך ורק דרך בית המשפט. אירוע מאוד מאוד כואב, מאוד מאוד מצער, ואנחנו משתתפים בצער המשפחה. עד כאן.
0: إذن كان هذا الضابط روني فارس قائد شرطة منشي الذي وصلنا قبل قليل. تعالوا نستمع أيضا إلى المقابلة التي أجريتنا اليوم. الزميل جاكي خوري أجرى مقابلة مع الأستاذ الدكتور نزار أبو عاقل رئيس المجلس المحلي في عرعرة حول هذه الجريمة.
2: حريثة بمعنى الكلمة، طفلة 7 سنوات يعني اخترق رأسها يعني رصاصة أدت إلى مقتلها. تفاصيل لا يوجد تفاصيل كافية، هناك الشرطة بأعداد هائلة هون، خلينا نقول قائد المنطقة موجود هون، قيد البحث عند يعني لما يكون في تفاصيل أكثر إن شاء الله من
3: وقت. نعم، الشرطة قالت إنه نزاع في بين جيران تطور لإطلاق رصاص، هنالك عدد من المعتقلين، تم اعتقال والد الطفلة، بمعنى هنالك بعض الخطوط العريضة لوفق بيانات الشرطة.
2: هناك عدة روايات، منها يعني تربط الأب، منها تربط العام. أنا ما عنديش تفاصيل كثير وما بحب أفوت، يعني مديش أفوت بهاي التفاصيل. أنا رسالتي لأهل بلدي وللشعب يعني لكل الوسط العربي، بكفي بكفي السلاح الموجود، هذا السلاح الغير مرخص والمرخص ممنوع. إحنا بدناش سلاح يكون بوسطنا العربي. النقطة الثانية، الحوار جماعة أهالي، لما بيصير في اختلاف، بيصير في مشكلة، حلوها بالحوار، في لجان صلح، إحنا موجودين، حلنا 100 مشكلة ومشكلة. مش العنف هو الحل، مش السلاح هو الحل، ومن الشاطرش على بعض. احنا يعني مش شاطرة على بنت صغيرة 7 سنين، لا حول ولا قوة الا بالله.
3: نعم، المعلومات هو تم اطلاق نار بشكل عشوائي واصيبت هذه الطفلة.

0: طفلة مثلا في باحة المنزل
1: على ما يبدو، على ما يبدو انه هو يعني مش بقصد يعني، لقتل الفتاة او قتل الطفلة، انها هي رصاصة طائشة او رصاصة بالخطأ.
0: وكيف تعملون انتم الان على احتواء الموقف، لانه هل هنالك خوف من تصعيد بفعل هذا الامر؟
1: تم تهدئة النفوس، قمت بمساعدة الشرطة بقدر الامكان ب يعني تهدئة النفوس هون، و يعني خلينا نقول فصل بين المتخاصمين اذا كانوا يعني، او خلينا نقول الذين يشكوا انه المتخاصمين، وان شاء الله رب العالمين ما بتتطور الامور.
0: نعم، الان يعني كيف تبدو الصوره؟ انت ذكرت انه تواجد مكثف للشرطه عمليات تمشيط، وهنالك عدد من المعتقلين ليس معتقل واحد، هذا هل هذا صحيح؟
1: مضبوط، هناك عدد من المعتقلين هم يعني.
0: نعم، واسالك نعم
1: للاسف اللي هاي الظاهرة موجودة، كانت أول امبارح ليلة العيد يعني كان في هناك اطلاق نار كثيف. احنا كرئيس مجلس ولجنة الصلح سعينا في إصلاح كثير من المشاكل اللي كانت مستعصية، وكان فيها حالات قتل في عارة، في عرعرة. بحمد الله يعني احنا حلينا كثير مشاكل، ولكن عندما تصلنا المشكلة في الوقت المناسب يتم حلها. هون لم يكن أي معلومات عن خلاف موجود بين الأخوة بين الجيران، ما كانش عندنا معلومات، ولا كان تدخلنا في الوقت المناسب.
0: نعم،
1: ولكن قضاء الله وقدره.
0: نتحدثون عن خلاف بين جيرانهم أيضا أقارب أم من عائلتين مختلفتين؟
1: على الأغلب يعني أنا ما عنديش تفاصيل كثير، ولكن من الحديث ومن المعتقلين يكونوا أخوة، ولكن أنا ما بدي أفوت، أنا ما عنديش معلومات يعني، ما بدي أكون مصدر المعلومات في تحقيق الشرطة هي اللي مسؤولة عن هذا الموضوع.
2: إذن كان هذا دكتور نزار أبو عقل تحدث، رئيس المجلس المحلي في عرعرة، تحدث إلى الزميل جاك كوري. نحن نخرج الآن إلى فاصل إعلاني، ثم نعود ونتابع ونكون في المنطقة الشمالية على خلفية التصعيد الشديد الحاصل هناك بعد الإعلان المباشر.
3: iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. iPlace محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي، وكل عام وأنتم بخير.
5: سوبر ستار مجد الكروم بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئون الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. الأسعار دائما نار في سوبر ستار مجد الكروم. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
6: جددنا البضاعة ووصل كمان فوائد بأسعار جنونية لشبكة محسني حشمال حيفا مبني. مثلا غسالة إلكترا فخمة وضخمة 12 كيلوغرام فقط ب 1188 شيكل، غسالة فتحة علوية إلكترا 7 كيلوغرام ب 880 شيكل، جلاية إلكترا ب 550 شيكل، غسالة إلكترا ب 490 شيكل، فرن مبني ساوتر فخم ب 690 شيكل، وشافت روبوتي ميديا ب 390 شيكل فقط، وفقط في محسني حشمال حيفا مبني. لحق وحالكو
7: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
8: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن، نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير، السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
9: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
10: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
11: عالشمس دائما.
12: أنا بحب تكوفات الحكيم، هيك راحة ونوم وأكل، انسي كوي اعمل اشي رتسني.
13: سلام، معك أبو الحروف. كل عام وأنت بخير. شو رأيك بفترة الأعياد نقوي عربي؟

0: في احتمال ولا الاشي جدي؟
1: الشمس منحط النقط على الحروف.
2: نعود ونتابع ربع ساعة تماما بعد الساعة الخامسة. سنعود إلى دائرة العنف والجريمة، ولكن هذه المرة نحاول أن نكون في التصعيد الحاصل في الشمال. مفخخات، أيضا اعترف الجيش بسقوط مفخخات في مناطق مفتوحة في المناطق الشمالية دون الإبلاغ عن إصابات، وكيف تدبر السكان والأهالي هناك الأوضاع الحاصلة في هذه اللحظات في هذه الساعات، خاصة وأن الجيش أيضا أمر أيضا اليوم في بيان له السكان في منطقة صور بإخلاء المنازل حفاظا على سلامتهم. عرب العرامشي تعيش هذه الظروف، وينضم إلى الآن هناك من اللجنة الشعبية الأستاذ صايل ساعد معنا خط الهاتف. في أخي صايل سلامات، كل عام بخير.
3: كنت وانت بألف خير لك ولجميع المستمعين.
2: الأوضاع مش طيبة بالمرة، انت ممكن توصف لي المشهد الآن عندكم من عدة أيام تحديدا في آخر يومين، كيف هي الأوضاع عندك؟
3: أخ نبيل، طبعا الوضع هون متوتر، طبعا صار يومين ثلاثة الوضع متوتر، يعني كل ما في تصعيد أكثر، يعني خلال اليوم من بارح أول امبارح صفرت الأنذار كل نص ساعة، صفرت الأنذار طبعا أصوات القذائف كمان كل 10 دقائق ربع ساعة، فهون يعني الوضع بالمرة مش منيح.
2: وبهاي الحالة السكان إيش بيسوي يا أخي؟ أنت شو بتسوي بهاي الحالة مثلا، خاصة أنه باليومين هذول عيد وهاي كل أسبوع عيد عمليا؟
3: هون الحياة أخ أستاذ نبيل يعني شبه عادية.
2: ما تقوليش تعودنا عليها يمكن بدك تقولي ولا لا؟
3: لا، في منه الحكي، في منه يعني في نسبة كبيرة حوالي 30-40% إذا مش أكثر، بديش أنا أبالغ، إنه الناس تعودت على هيك الوضع، لأنه الناس عايشة هاي الوضع تقريبا أكثر من سنتين، والناس يعني دوري كده أقول لك إياها، صار عندها حصانة، يعني حصانة ذاتية طبعا. فالناس يعني كمان زمان كانت تخاف من صفرة الانذار،
2: يعني وكأنه شو أجا من الله مليح، يعني شو بدنا نعيش، يعني بدنا نطلع بدنا نيجي شو بصار، وكأنه يعني الناس مش متخذة كل تدابير الحيطة والحذر، لأنه كمان عندكم مشكلة قضية يمكن الأماكن الآمنة، كمان عندكم مشكلة مش هيك؟
3: لا، هم من ناحية أماكن آمنة في أماكن آمنة، في عندنا ملاجئ، وفي عندنا مثلا وفي عندنا كل بيت فيه غرفة أمان طبعا. فبس الناس لا تطلع من البيوت، الناس إسا فيها، إحنا إسا عيد طبعا، الناس بتروح عند بعض، تعيد على بعض، اللي يدور عند أخته عند أمه لعند، فشي طبيعي، فالناس تطلع تروح بحذر طبعا، دي حذر، أما أنه الحياة 100% لا، أما تعال أقول لك إياها شبه طبيعية، لأن الناس بتتعيش، الناس بتطلع، ما بصير أنه أي إنسان كان من سكان عرب عرامشي بيفوت على بيت 24 ساعة بيطلعش من بيته، يعني كمان مش منطقي.
2: عادة السكان كلهم في البلد ولا في قسم تارك البلد؟
3: لا، فش بهاي الفترة إستا ما في حدا
2: موجود. الكل موجود
3: موجودين أوكي. لأنه إحنا مرأنا الإخلاء قبل وجربنا وكان صعب كثير على الناس، فالناس إستا يعني بيرجعوش نفس الغلطة اللي غلطوها قبل
2: موجودين في البيوت. إحنا بتمنى لكم السلامة عزيزي، وشكرا لك وكل عام وانتم بخير.
3: وانت بخير يا
2: لقاء سلامات. وتصعيد الحاصل في لبنان كما ذكرنا، الجيش يعني يصدر أوامر للسكان في منطقة صور بوجوب إخلائها. قبل أن نكون مع الزميلة الصحفية جويس خوري في لبنان مباشرة، تعال نستمع إلى أصوات نزوح المواطنين من المناطق الجنوبية. إذن هذه قافلة من السيارات بتسير من الجنوب باتجاه الشمال، وتنضم لي الآن من هناك الصحفية جويس خوري. سلامات جويس من التلفزيون العربي، سلامات.
4: هلا نبيل، هلا.
2: التصعيد يعني هل أنتم تلمحون وتلمسون بالفعل على أرض الواقع؟ أنتم الصحفيين موجودين في المنطقة على الرغم من أنه في نزوح، ولكن واضح أنه في تصعيد بتشوفوه على أرض الواقع، وكيف يترجم ذلك؟
4: صحيح نبيل، نحن الآن ضمن الإنذارات وأوامر الإخلاء، نحن ضمن البقعة الحمراء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي قبل قليل. دعني أشير إلى أن صور هي من المناطق التي تضم عددا كبيرا من النازحين، كل العائلات التي نزحت من قرى قضاء صور نزحت إلى المدينة عمليا، إلى مراكز الإيواء في المدينة. اليوم تأتي أوامر الإخلاء هذه بعد يومين على أوامر إخلاء لمناطق محددة ومباني محددة في صور، اليوم تأتي بشكل كامل لكل هذه المنطقة مع قراءات عسكرية وأمنية تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي وضع نصب عينيه منطقتين هما النبطية وصور، وبالتالي ما جرى في النبطية في الأيام الماضية هو عملية إفراغ كاملة من السكان.

0: لهذا القضاء ولهذه المدينة، عملية تدمير متواصلة منذ 3 أيام وقصف مركز ومتواصل، واليوم تأتي أوامر إخلاء مشابهة لمدينة صور. الفرق بين النبطيين،
1: نعم، السؤال أنا، هل يتم أيضا يعني ملاحقة النازحين في أماكن النزوح أخرى أيضا؟
0: هو ملاحقة النازحين، وهو هي عمليا عملية إفراغ بالكامل. هناك مخطط بات واضحا بأن الجيش الإسرائيلي يعمل خارج الخط الأصفر أو ما يسميه خطا أصفرا للكرة الجنوبية المحتلة، يحاول التقدم في النبطية، هذا ما يقوم به، يحاول التقدم باتجاه زوتر الشرقية ومنها إلى إحدى تلال والمرتفعات استراتيجية تسمى علي الطاهر للسيطرة بالنيران على كل هذه المنطقة. في صور يبدو أنه سيعمد إلى اتباع نفس المخطط. حتى هذه اللحظة لا يمكن الحديث عن توغل إضافي وعملية برية خارج الخط الأصفر هنا في صور، وإنما هناك قراءات ميدانية عسكرية يجريها أمنيون في لبنان بأنه فعليا ما يجري هو محاولة للتقدم والسيطرة على هذه المنطقة. أوامر إخلاء اليوم لمنطقة بكاملها من دون تحديد مبان، هذا يعني عمليا أنها رسالة واضحة بوجوب الإخلاء التام والنزوح التام وعملية تهجير كاملة لهذه المنطقة.
1: بتقديرك يعني كم بلغ عدد السكان الذين نزحوا من هذه المناطق؟
0: نحن نتحدث عن مخيمات للاجئين الفلسطينيين في برج الشمالي، في البص، وفي الرشيدية. هذه هي مخيمات مقتضى باللاجئين الفلسطينيين نبيل، وبالتالي هم وحدهم يشكلون عددا كبيرا من المواطنين الذين سيضطرون إلى الإخلاء وإلى مغادرة هذه المنطقة. هل سيخلون أم لا، هذا ما لا يمكن معرفته لأننا متواجدين في منطقة مغلقة، لا يمكن لنا التأكد. ولكن عمليا هنا حتى شرطة البلدية تعمد إلى التجوال في الشوارع والطلب إلى المواطنين بالإخلاء وبالمغادرة وتعلمهم بأن هناك أوامر إخلاء أصدرها الجيش الإسرائيلي.
1: الغريب الأمر جويس أنه هذا التصعيد وعمليات القتل، يعني امبارح ذكر عن 31 قتيل واليوم كان في 3 عمليا، انه هذا التصعيد الحاصل وهذه الهجمات المتكررة يعني تأتي وبالمقابل هنالك مسار تفاوض، يعني كيف يتطابق هذا مع ذاك؟ انا لا اعرف ما هو موقف الحكومة اللبنانية.
0: نبيل، هناك توصيف واحد لما يجري وهو ان المفاوضات والواقع الميداني خطان متوازيان لا يلتقيان. وبالتالي المفاوضات تسير باتجاه والميدان يسير باتجاه آخر.
1: نعم واضح. نعم.
0: باتجاه آخر، ولا إمكانية لوصلهما. هناك قطيعة واضحة بين حزب الله وبين رئيس الجمهورية. صحيح. وبالتالي كل يعمل باتجاه معين، ومن الواضح أن كلا الاتجاهين لا يصلان إلى نقطة واحدة.
1: متوازيان.
0: أو نقطة. نعم. مشتركة.
1: نعم. ما في تلاقي يعني عمليا. حتى وقت الجلسة المفروض أن يكون في جلسة أعتقد في خلال أيام. بعد
0: يوم الجمعة. صحيح. هناك اجتماع أمني يشارك فيه ضباط من الجيش اللبناني، هم خبراء وتقنيين يحملون ملفا متكاملا حول ما يجري في جنوب لبنان، حول ما أنجزه الجيش اللبناني، ويحملون أيضا مطلبا واحدا وهو وقف الاعتداءات الإسرائيلية.
1: أنا أشكرك الصحفية جويس خوري، أعطتينا من وقتك، يعني شكرا لك على التعاون. شكرا، إلى اللقاء. سلامات. والمحلل العسكري أيضا نعوم إسرائيل كان قد تحدث إلينا في إذاعة الشمس عن قراءته لهذا المشهد للتصعيد الحاصل في لبنان. نستمع إلى مقالة.
2: ترامب פנה להסכם עם האיראנים, זה אמור להשפיע גם על מה שקורה בלבנון. השאלה היא איך זה נכלל בתוך ההסדרים ועד כמה נגזר ריסון על ישראל וחיזבאללה. כרגע כיוון שישראל סופגת נפגעים בתוך דרום לבנון וכיוון שיש אזעקות יומיומיות כתוצאה מרחפני נפץ, אז טראמפ משחרר לנתניהו קצת חבל, וראית שעשו עניין גדול מזה שכוחות של צהל קצת התקדמו ותוקפים יותר אווירית בדרום לבנון. מה שלא עושים זה תוקפים בבירות, ועכשיו מוצג כאילו אם רק היינו תוקפים בבירות הכל היה מסתדר, שיטות הרגילות של נתניהו. אבל מאחורי כל זה יש מבוכה גדולה. ראשית, אין תשובה טובה כרגע של צהל לאיום, ושנית, אז כולם מבינים שמתישהו טראמפ יחדול את זה בהתאם לגחמות שלו.
3: השאלה, יש את כמובן המישור המדיני עמוס, ויש את המישור הצבאי. צבאית, מה רוצה ישראל להשיג, וכמה היא יכולה להשיג את זה? טובה. כי יש עכשיו אלפי אנשי חיזבאללה שהם תושבי הדרום, אתה יודע, מבחינתם זה אוויר, איפה שהם חיים. מה אתה רוצה, להגיע לכל איש חיזבאללה עם הקלצ'ניקוב שלו?
2: אז זה בדיוק ההבדל בין הסיפור הקודם, שאתה זוכר אותו, סיבוב הלחימה של ספטמבר עד נובמבר 24, עם הביפרים ועם ההתנגשות בנסראללה ואירועים אחרים, שאז הסתיים באמת בהצלחה צבאית גדולה לישראל, וחיזבאללה קיבל עליו את הדין,

0: שתומכים בעמדה. יש רצון, יש מטריה אמריקאית, יש מטריה בינלאומית, יש מטריה סעודית, הכל קיים, אבל בפועל זה לא מצליח כי אין יכולת ליישם את מה שכותבים על העניין.
1: כמה דברים. חסר, קודם כל חסר קשב של טראמפ, זה לא באמת מעניין אותו, יש לו המון צרות אחרות, הוא בכלל היה לא מזמן מכתב שהוא...
2: إذن كان هذا عموس هرائيل تحدث إلى زميل جاك خوري عن قراءته للمشهد الإيراني الأمريكي وإلى تصعيد الحاصل في لبنان. من لبنان وتصعيد الحاصل هناك نحن إلى مدينة القدس، مدينة السلام هكذا المفروض أن تكون، خاصة الأجواء التي شهدتها المدينة اليوم وفجر هذا اليوم صلاة العيد الأضحى. كيف تبدو الأمور في هذه المدينة؟ تنضمني الآن من هناك الصحفية إيمان جبور من تلفزيون الغد. إيمان سلامات،
3: أهلا.
2: كيف ظهرت، كيف، بأي حلة كانت مدينة القدس هذا النهار؟
3: كما الأعوام السابقة كان العيد حزينا يمكن القول، كان هناك أعداد مصلين أكبر من الأعوام السابقة، نتحدث عن 140 ألف مصلي.
2: كيف تفسر ذلك؟ عادة كان في تقييد وتحديد للأعداد، يعني هذه المرة لم يكن الإجراءات من قبل الشرطة يعني؟
3: بالعادة تحديد الأعداد يكون في شهر رمضان، بالعادة في الأعياد لا تقييد على المقدسيين الذين يصلون. سنصل إلى قضية التقييدات والإبعادات، ولكن بالعادة التقييدات بالأساس على سكان الضفة الغربية، طبعا إغلاق على الحواجز، إغلاق الحواجز، لا يوجد تصاريح إلى آخره. فبشكل عام هؤلاء المصلين خلال الأعياد هم بالأساس من القدس وطبعا من بلدات ومدن الشمال والجليل والمثلث إلى آخره. ولكن اليوم أيضا التقييدات داخل المسجد الأقصى كانت كبيرة جدا، أعداد حواجز كبيرة جدا. نحن معتدون أنه خلال العيد بشكل عام كانت الشرطة الإسرائيلية تخلي أبواب المسجد الأقصى، أتحدث عن السنوات الماضية قبل 7 أكتوبر قبل عام 23، معتدون على أن الشرطة تخلي أبواب المسجد الأقصى المبارك وتتيح للمصلين الدخول، باستثناء طبعا بعض التنكيل ببعض المصلين، بعض أيضا منع بعض المصلين من الدخول. ولكن منذ 7 أكتوبر عام 23 نرى مشاهد لم نكن نراها قبل. أولا هناك الكثير من الحواجز داخل البلدة القديمة على أبواب المسجد الأقصى. اليوم أيضا رأينا مشهد استثنائي وهو تواجد الشرطة الإسرائيلية داخل باحات الحرم القدسي. بالعادة تكون على الأبواب، الحواجز الموجودة على الأبواب أحيانا كما تعلم تدقيق في هويات المقدسيين والمصلين. اليوم كانت الشرطة داخل باحات الحرم القدسي. هناك أيضا نفذت اعتقالات، لا أعلم إحصائية عن كامل الاعتقالات، ولكننا نعلم عن 3 اعتقالات، من بينهم اعتقالان لصحفي واعتقال آخر أيضا لشخص يعمل بالأوقاف الإسلامية وأيضا أحد الصحفيين. كان هناك استدعاء إبعاد عن الأقصى لمدة 10 أيام، بعدها بالطبع سيستدعون مرة أخرى لتمديد أوامر الإبعاد. في بداية العام فقط بالنسبة للإبعادات عن الأقصى، في بداية العام خلال شهر رمضان أو ما سبق شهر رمضان المبارك كان هناك نحو 270 مبعدا من مدينة القدس عن المسجد الأقصى، إبعادات قبل الأعياد عادة لناشطين. واليوم الاعتقالات لم يكن لها أي سبب يذكر، أي مبرر. نعم،
2: أشكرك على هذه المداخلة إيمان جبور من تلفزيون الغد، أنا تحياتي لك، شكرا. إذن هذه الأوضاع في مدينة القدس حزينة كما قالت، وإبعادات أيضا. نحن إلى موضوع آخر يقودنا إلى جريمة القتل التي وقعت في عبلين، راح ضحيتها يحيى قسوم. كان لنا حديث هذا الصباح مع الأستاذ خالد قسوم وهو قريب ابن عم الضحية حول جريمة القتل التي شهدتها مدينة قرية عبلين، وكذلك تحدثنا إلى الشيخ عباس زكور رئيس لجنة الإصلاح في منطقة عكا. تعال نستمع بداية إلى ما قاله قريب العائلة خالد قسوم.
4: امبارح تقريبا على الساعة 6 المرحوم الدكتور يحيى قسوم بمرافقة عدة أشخاص، منه ابن أخوه الطفل اللي عمره 6 سنوات، جالسين في ساحة البيت عم بيحضروا حالين لإفطار. أخوهم الثاني عامل وجبة إفطار، كانوا جماعة صايمين، عم بيحضروا حالين حتى يروح عند أخوهم. تقريبا على الساعة 6 وهن قاعدين في ساحة البيت دخلت سيارة، خرجوا منها شخصين وبلشوا بإطلاق النار على المجموعة اللي كانت جالسة في ساحة البيت، مما أدى إلى إصابة حوالي 6 أشخاص، منهم

0: الدكتور يحيى قسوم اللي أصيب إصابة بالغة وفي وقت متأخر بعد ما زار المستشفى أعلن وفاته.
1: يعني عم تحكي لي تفاصيل مروعة إنه الشخصين نزلوا بيفتحوا النار بشكل كامل على كل من جلس في الساحة، يعني وكأنه كل من كان هناك هو هدف مجزرة،
0: بمسافة تقريبا مسافة صفر، يعني عن جد كانت مجزرة. يعني أنا لما وصلت المكان هناك بعد يمكن ثلاث دقائق من الآي، يعني مجزرة بكل معنى الكلمة، بكل معنى الكلمة، خمس ست أشخاص مرميين إشي، وكميات الدم اللي عم تنزل للأسف الشديد مش عمل إنساني، هذا إنسان طبيعي ما بيقدر يعمل إشي من الشكل للأسف الشديد. يعني وهذا الدكتور يحيى كان معروف في كل المنطقة إنسان مسالم، اللي بحياته ما اختلف هو إنسان. الدكتور اللي كان عنده عيادة سنتين، عيادة في الوسط اليهودي في كريات حايم وعيادة في البلد. يعني صدفة أنه قبل حوالي سنة ونص تقريبا أنا كنت معالج عنده في العيادة في كريات حايم.
1: نعم.
0: بالصدفة هناك في غرفة الانتظار كان كمان شخص يهودي، بس أنا ما قلت له أنا قريب الدكتور. بلش يحكي لي عن الدكتور، عن حياة الدكتور، أنه قديش إنسان ممتاز، قديش إنسان بحب يساعد الناس. قال لي حتى صارت مرة معي قصة أنه بقول للدكتور دكتور يحيى في هناك شخص بعرفه إنسان فقير اللي بحاجة لعلاج أسنان، فشو رأيك أنه أنت تساعد وتدعم هذا؟ قال له أنا على استعداد. وفعلا في خلال أربع جلسات علاج لهذا الإنسان الدكتور قدم له كل علاج من دون مقابل. ناهيك عن كمان في كان عنده عيادة في عبلين، كمان في عبلين كان يقدم مساعدة لكثير ناس، الناس الفقراء اللي فيش معن إمكانية، بتعرف لهم قديش تكاليف العلاج الأسنان.
1: نعم.
0: كان يقدم للناس والناس كلها كانت تحبه، إنسان مسالم، إنسان اللي دائما مادد إيده للسلام. يعني إنسان دكتور اللي عنده ست أفراد بالعائلة، عنده ست أولاد، مرته معلمة مدرسة، كمان مستشارة تربوية تعلم في إحدى المدارس في منطقة الشمال.
1: لماذا يقتل؟
0: يقتل لأنه هناك في خلاف دموي من حوالي أربع سنوات بيننا وبين كمان عائلة من البلد، اللي إحنا من البداية ما لنا دخل بكل القراف. يعني بلا ما أخذ إحنا عائلة كل الناس كلها بتشهد لنا قديش في عنا ناس متعلمين، دكاترة، مهندسين، محامين، معلمين، رجال أعمال. يعني هذا مش الحادثة الأولى، يعني إحنا كمان أحكي لك تاريخ العائلة، بثلاثة اثنين كمان تم قتل كمان شاب ابن 24 سنة، ب17/2/25 كمان تم قتل مقاول عمار، مقاول بناء سالم قسوم بدم بارد أثناء خروجه إلى العمل في ساعات الصباح. في سنة 23 تمام قتل كمان ابن عمنا أثناء رجوعه من العمل.
1: وهذا الخلاف، هذا الخلاف أستاذ خالد، يعني حتى نفهم أنه هو له جذور يعني معروفة، وما في حدا نسمع عن لجان صلح ونسمع عن جهات صلح ونسمع عن مبادرات صلح ونسمع عن شخصيات تتدخل. طيب كيف ممكن توصل أمور هيك وكأنه نحن اسمح لي يعني الكلمة وكأننا في غابة؟
0: غابة، هاي الكلمة الملائمة أخ جاكي، عن جد إحنا موجودين في غابة،
2: نحن موجودون في غابة، هكذا قال خالد قسوم، وهو كما ذكرنا يعني شقيق قريب العائلة.
3: هو حرب بكل معنى الكلمة.
2: الشيخ عباس زكورة أيضا رئيس الإصلاح في منطقة عكا تحدث إلينا.
3: نحن نعيش حالة حرب للأسف الشديد، يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن كل عائلة، عن كل شاب، عن كل إنسان له ارتباط في موضوع الانتقام والقتل والدماء. وأنا أقول يعني أنا صوتي يجب أن يرفع من هنا، وقلت هذا الكلام، الأولوية الآن تقدم على كل عمل، لا يوجد عمل أقدس ولا أطهر ولا أنظف من أن نعمل وأن نتواجد لحل هذه النزاعات وحقن الدماء ومنع القتيل القادم. يعني أنا بدأت أتحرك في عبلين، وأقول للأسف الشديد لعدم الوقت الكافي ولعدم قدرتي للتحرك من كثرة القضايا، يعني لا أبالغ أن قلت لك يوميا أعالج بين قضيتين إلى ثلاثة. فأنا والمجموعة التي معنا نحتاج إلى طاقم كبير، كل من عنده الخبرة والطاقة والقدرة، كل اللي عندهم يعني قاعدة أساسية للإصلاح، علينا أن نتجند جميعا للإصلاح بين أبناء شعبنا، أبناء مجتمعنا. لسنا بحاجة إلى هذه الصراعات، نحن لسنا كذلك يا شباب. أهلنا في عبلين، في شفا عمر، في الناصري، في عكا، في كل مكان، في الليل، في الرمل، علينا أن نستطيع نستيقظ وأن نصحو من ثباتنا وأن ننطلق إلى الحياة الطبيعية التي كانت.
1: السؤال في هل الوسيلة باتت يعني تقليدية وغير ناجعة كما يفكر البعض؟ أنه طيب حتى لو اتفقنا الآن كمجموعات وأنت أنه كن لك الاحترام ومن معك وذهبتم إلى مثلا رأس هذه العائلة ورأس تلك العائلة واجتمعتم، هل هذا يتغلغل إلى قاعدة الشباب وكل شاب بسطه أصبح لديه تنظيم الآن؟
3: نعم يتغلغل. إذا حصل ما حصل معي في عكا وجديد المكر، لم نصلح الإخوة فقط مجرد إصلاح، واستطاعت في عكا مضى سنة ونصف بحمد الله تعالى على الصلح، لأننا نتابع يوميا. يعني الصلح لا يحتاج فقط أن تقيم يعني احتفاء الصلح، يجب أن نتابع حتى تطمئن القلوب وحتى يدرك الجميع أن هذا الصلح صادق. يعني الأمر يحتاج إلى متابعة وعمل دؤوب وعمل قوي. وأنا أقول لك أنا شخصيا حتى بيتي لم أستطع أن أقوم بواجباته لأنني منشغل على مدار الساعة، لا أبالغ إن قلت لك من الثامنة صباحا حتى العاشرة ليلا يوميا أنا في ظل هذه الأمور ومعي طاقم في عكا، ولكن
1: هنا سؤالي شيخ، هل برأيك يجب أن يكون يعني هو كلام مؤلم أنه يعني البلد الأكثر خطورة وأحمرارا إذا أخذنا من أحمر وأصفر وأخضر، بتعرف مرة عملوا لنا إياها في الكورونا وغيره، فبالتالي أن نقول لدينا بلدات حمراء وبلدات أقل خطورة؟
3: نعم
1: بالتالي
3: يجب أن تكون معروف هذا الأمر. عندنا 4-5 بلدات حمراء، يجب أن نتحرك بكل قوتنا. أقول يعني يجب أن يكون طاقم من 100 شخص، نتفرغ 100 شخص لخمس بلدات، بإمكاننا أن نحقن الدماء ونحمي شبابنا ونكون إلى جانبهم وكلهم.
2: شيخ عباس زكور تحدث اليوم في إذاعة الشمس عن التصعيد في حوادث الإجرام. نحن نخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.
4: دباح بيج ماركت بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، راجيا من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بتمام الصحة والعافية والسعادة. عيد أضحى مبارك من دباح بيج ماركت مع لورد ترشيحة.
5: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
6: جمعنا كل الفائض من فروع محسني حشمال في كل البلاد وركزناها في فرع محسني حشمال حيفا مبني. تحطيم وتصفية جنونية على كل الفائض والسابق ربحان. المخزون بيتغير وبيتجدد يوميا. مثلا ميكروغال إلكترا 20 لتر ب99 شيكل، ميكروغال إلكترا الضخم 28 لتر ب189 شيكل، عمود تدفئة للحديقة أو للمقاهي فقط 189 شيكل، كولر ب299 شيكل، غاز زجاج ساوتر فقط ب499 شيكل، وفرن مبني AEG ألماني ب 1390 شيكل فقط، فقط في محسني حشمال وفقط في فرع حيفا مبني.
7: شاورما مخازن كفر ياسيف يهنئكم بعيد الأضحى المبارك ويستقبلكم طيلة أيام العيد. شاورما مخازن، شاورما عجل، شاورما خروف وشاورما حبج والسلطات طازجة يوميا. شاورما مخازن كفر ياسيف، مجمع دي سنتر بجانب بنك أبو عليم. للطلبيات 0495552237. وأضحى مبارك.
8: هلو تشاري،
9: وانت بدك توصلي كمان على عفونة؟
10: شو هالصدفة؟ لاني استوصلت
11: اخيرا. ماركه السيارات تشيري وصلت كمان على العفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
8: شادي انا بالطريق.
12: طاقم إدارة وعاملين سوال حجيجيك، المركز الكبير لأدوات البلاستيك ومستلزمات البيت والمناسبات، يتقدمون لكم بأجمل التبريكات للعيد. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. سوال حجيجيك الناصرة، حي بلال، يافة الناصرة المدخل الغربي، وكفر كنا درب السوق. وكل عام وأنتم بخير.
13: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم 4904.
14: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
15: عيب علي إذا عارف.
14: لا جد، لوين رايح؟ لمين بدك تعايد؟
15: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
14: لا بعيدة، ساعة نصل.
15: لكان عند سميرة، إياها قريبة.
14: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.

0: hours later.
1: آه بركي نروح نعايد عند أمي.
2: هو علينا.
3: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
1: خلاص هات نروح عند ميسا.
2: مين ميسا؟
3: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: كل عيد نفس الدعوة. يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير. وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
5: بهجة العيد بتكمل مع أرت هوم بفروعه يركا والمغار. بيت أجمل وعيد أجمل. كل عام وأنتم بألف خير.
6: وجودكم في رحابنا يزيد عيدنا بهجة. فندق أويسز أريحة يهنئكم بمناسبة العيد المبارك ويدعوكم لقضاء أجمل الأوقات بجميع مرافق السباحة بالفندق. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير.
7: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفراتس والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
8: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي. بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
9: الشمس دائماً.
10: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
11: أهلا بكم أعزائي، نعود ونتابع بعد الفاصل الإعلاني. نحن نعود ونتابع، وهذه المرة نعود إلى قضايا الإجرام والجريمة وما حدث في جديد المكر بعد حادث إطلاق النار على رئيس المجلس ونائبه. هناك كانت الشرطة قد اعتقلت شابين أعتقد، نعم، وتم إطلاق سراحهما، ولكن الشرطة تنوي يعني الاستئناف أو تجميد هذا القرار. عن هذه القضية أود أن نتحدث مباشرة مع الأستاذ المحامي وسام عريض. سلامات أستاذ وسام، كل عام بخير.
12: سلامات أستاذ نبيل، كل عام وانت بخير لك ولجميع أبناء شعبنا في الداخل وفي الشتات وفي كل مكان.
11: أنت من دفع طبعا عن أحد المعتقلين إذا مش اثنين بتصور؟
12: لا، أنا دفعت عن أحد المشتبهين، محامي آخر أسد شامي دفع عن المشتبه الآخر.
11: كيف تقرأ يعني قرار إطلاق سراح المعتقلين هذولا؟
12: إطلاق سراح المعتقلين أتى متأخرا جدا جدا جدا منذ الجلسة الأولى والطلب تمديد الاعتقال الأول. كنا قد قلنا إن هؤلاء الشباب بعيدين كل البعد عن الشبهات الموجهة إليهم. طبعا من اللحظة الأولى أنكروا وضحضوا كل ادعاءات الشرطة إنه إلن أي ارتباط بأي شكل كان في هذه القضية.
11: هذا قرار المحكمة، ولكن الشرطة يعني مش معجبة هذا القرار، بالطالب بتجميد. يعني هل هو إطلاق سراح، هل برأيك هو مؤشر لضعف الأدلة؟
12: يعني أمانة أنه أنا لما حكوا معي من راديو الشمس، أنا أرسلت لي محضر الجلسة انتهت اليوم، ومحضر الجلسة كمان انتهت الجلسة السابقة اللي فيها القاضي قال بشكل واضح أنه منسوب الشبهات منخفض جدا، ولم تستطيع الشرطة خلال 11 يوم من التحقيقات أن تعزز الشبهات ضد موكلي وضد المشتبه الآخر اللي هو أخوه. ولهيك من الجلسة السابقة يوم الخميس يوم الأحد الماضي كان القاضي قايل بشكل واضح إذا لم تتم تعزيز منسوب الشبهات ضد المعتقلين سأقوم بإطلاق سراحهم. وهذا اللي عمله القاضي اليوم. ما كانش في حاجة كتير نسأل، احنا سألناه سؤال بسيط، هل تم تعزيز الشبهات ضد المعتقلين خلال 3 أيام الأخيرة؟

0: طبعا كان الجواب لا. فورا القاضي قرر اطلق انه يطلق سراحا، ومش بس هيك قال بشكل واضح انه لم يت بخلال هذه الفتره كان منسوب الشبهات ضد المعتقلين منخفض جدا.
1: نعم. يعني هل اشارت الشرطه برايك يعني بانه رح ربما تعتقل الاخرين، اما ما اشارت بذلك؟
0: انا بقدر اقول لك شغله واحده بالنسبه لموكلي وبالنسبه للمجتمع الاخر، احنا لا يربط موكلينا اي سبب ليقوموا بهذا العمل. طبعا هذا العمل المدان، هذا العمل المرفوض، هذا العمل المستنكر من طرفي كمحامي وكمحامي للمشتبهين والمعتقلين، ومن طرف المشتبهين نفسهم وعائلاتهم اللي بيستنكروا وبيدينوا هذا العمل على كل اوجهه. لو فيش اي سبب انه احنا بالنسبة للموكل انه يقوم بمثل هذا العمل، لانه احنا العلاقة ما بيننا وبين رئيس المجلس المحلي علاقة جيدة ويسودها جو كبير من الاحترام. نعم. المتبادل.
1: نعم. اشكرك استاذ محامي وسام عريض، او يعني وضحت لنا الصورة. شكرا لك عزيزي، تحياتي.
0: شكرا لك.
1: الى اللقاء. سلامات. الى اللقاء. 45-46 دقيقة بعد الساعة الخامسة، نحن الى النقب هذه المرة، وهناك يعني صدمة للمواطنين خاصة في منطقة تل عراد، حيث تم توزيع عشرات أوامر بإخلاء منازل وبيوت يعني زمنية كما نقول، عقاب العودة من السكان هناك المتضررين. تحدث الإذاعة الشمس من تل عراد.
2: قامت اليوم في أول أيام عيد الأضحى المبارك قوات الهدم والخراب بتوزيع عشرات أوامر الهدم على عائلتي العمور، وبالمناسبة أيضا عائلة النبيري، أوامر هدم وترحيل. ودعنا نشير لأن منطقة تل عراد سواء عائلة النبيري أو عائلة العمور أو باقي العائلات، هنالك أيضا أوامر إخلاء تامة على كل المواطنين في تل عراد، يريد أن يخلو كل المنطقة وطبعا أن يحل مكانها سكان يهود. فيعني أنه لا يوجد مراعاة حتى لأقدس الأيام، ويقوموا بتوزيع أوامر الهدم في أول أيام عيد الأضحى المبارك. هذا يؤكد المؤكد، يثبت المثبت، الوجه الحقيقي العنصري الفاشي لهذه الحكومة الفاشية التي تنظر إلى عرب النقب على أنهم غزاة، على أنهم خطر أمني يجب تحجيمه.
3: نعم. يعني هم جاءوا يعني اليوم بتوزيع هذه الأوامر، وهي قابلة للتنفيذ يعني بشكل فوري، أم هي فقط
2: هي قابلة للتنفيذ
3: يعني لتنغيص عليهم؟
2: لا لا, لا, لا هذه أوامر إدارية قابلة للتنفيذ في أي وقت، في أي وقت قابلة للتنفيذ. بالمناسبة أيضا بالأمس قامت عائلة من في قرية الزعرور أيضا مسلوبة الاعتراف، أجبروها على هدم البيوت قبل العيد بيوم، قاموا بهدم بيوتهم. العائلة طلبت منهم أن يؤجلوا الهدم لما بعد العيد وأيضا رفضوا. فما يحدث اتجاه أهل النقب تنكيل، سياسة تنكيل واضحة، سياسة تضييق واضحة، يريدوا من خلال هذه السياسات العنصرية الفاشية أن يجبروا أهل النقب على الرضوخ لسياسة الأمر الواقع، على الرضوخ لمخططات التهجير والترحيل التي يقودها الوزير المتطرف الفاشي شكلي. وهذا ما يريدوا أن يعملوا في النقب، فأن تقوم بتوزيع أوامر هدم على الأهالي في أول أيام عيد الأضحى، هذه فقط قمة الفاشية.
3: نعم. وهذه المناطق يعني هي قرى معروفة بمفهوم أنها غير معترف بها، أم هي تجمعات سكانية في محيط بعض يعني البلدات الكبيرة؟
2: تل عراد، تل عراد هي تجمعات وقرى قرية غير معترف بها، وكما أسلفت لك سابقا أن كل تل عراد عليها أوامر إخلاء، وهنالك مفاوضات مع ما يسمى بدائرة أراضي إسرائيل وما يسمى بسلطة توطين البدو التي هي بالفعل سلطة تهجير البدو، هنالك مفاوضات على الترحيل. هم أعطوا أوامر إخلاء منذ أكثر من عام لكل هذه العائلات دون أو توفير حل بديل، دون توفير مسكن بديل، دون توفير حلول مناسبة للأهالي. فهذه الدولة تقوم فقط بالهدم ولا تقوم بالتنظيم ولا تقوم بالتخطيط. وأيضا من المخطط أنهم يريدوا إسكان سكان يهود في تل عراد مكان السكان العرب، وهذا ما نتحدث عنه دائما، أن ما يحدث في النقب ليس بسياسات هدم سياسات عنصرية عابرة، بل هو تطهير عرقي بكل معنى الكلمة. يتم مسح قرى كاملة، وتم مسح قرى كاملة مثل أم الحيران وقرية أبو عصا والغول، وهنالك أيضا قرى عليها أوامر إخلاء مثل البقاعة وأم بدون وراس الجرابة. يتم مسح قرى كاملة، إحلال سكان يهود مكانها، وهذا هو ما يجري، هو تطهير عرقي ليس سياسات هدم عابرة.
3: وهذه الأوامر طبعا قابلة للتنفيذ.

0: امكانيه مواجهتها قضائيا؟ واضح انه تقريبا ما يعني ما مستحيل.
1: بالمناسبه استاذي نحن في قضايا الارض تحديدا في النقب لا نعول على القضاء الاسرائيلي. القضاء الاسرائيلي عندما يتعلق الارض بقضايا الارض في النقب، الامر بقضايا الارض في النقب، يختار بمحض ارادته فقط ان يفقد استقلاليته وان يتماهى دائما مع السياسات والقرارات الفاشيه.
2: كان هذا الناشط عقاب العواودي، وذكر بأن سلطة التنظيم في النقب لم تراعي حرمة العيد ولا أي اعتبارات، وتواصل سياسة الهدم والتضييق في النقب وتوزع عشرات أوامر الهدم على عائلة العمور كما ذكر في منطقة تل عرد. وننهي هذه الجولة من حصادنا الإخباري بوقفتنا الرياضية، يعني شح الفعاليات الرياضية في محليا وعالميا. فوز هابوال بئر السبع بكأس الدولة كان على مكابي تل أفيف، واليوم نهائي ما قبل الأخير نهائي الكونفرنس ليج في أوروبا عند الساعة 10، فريق كريستال بالاس الإنجليزي يلتقي فريق رايو فايكانو الإسباني عند الساعة 10. نذكر بأن يوم السبت 30 من هذا الشهر يجري نهائي بطولة الشامبيونز ليج بين فريقين عملاقين، باريس سان جيرمان وفريق أرسنال. نحن بهذا أعزائنا إلى ختام هذه الجولة من برنامج حصاد اليوم الإخباري. كانت معي في الإنتاج الزميلة ليليان حاج، في الإعداد الزميل جاكي خوري، كان معكم نبيل سلامي. أشكركم على المتابعة، نلتقيكم دائما على خير. تحية وإلى اللقاء.

0: إدارتكم وعاملين كراميكا المثلث يتقدمون بأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. من طاقم كراميكا المثلث بفروعه أم الفحم وباكا الغربية، وكل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم يبقى أحلى باللم والضياف الطيب من محمص شادي، لأن ضيافتك هيبي. أضحى مبارك.
0: إدارة مطعم ذوق آخر وطاقم العاملين يهنئون الجميع بحلول العيد المبارك ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. طاقم مطعم ذوق آخر عارة يستقبلكم طيلة أيام العيد، وكل عام وأنتم بخير.
2: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
3: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت بتتمنى لكم أضحى مبارك.
4: ليش عم بتوقفي على جنب هون بالشارع السريع؟
5: شوف شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
4: انت من مرة حطي مثلت برا ونتصور سيلفي معاه.
6: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
5: معاك حق، القصة فيش فيها مزيح.
6: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
8: الشمس دائما.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: السادسة تماما في إضاءة الشمس، أحييكم أيها السيدات والسادة، إليكم موجز الأهم الأنباء. تعرض 3 أشخاص لإصابات متفاوتة عصر اليوم في قرية الحصينية قرب كرمئيل إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهول، حيث تم نقلهم إلى المركز الطبي الجليل في نارية، فيما باشرت الشرطة التحقيق. وفي وقت سابق هذا النهار لقي الطفل في 7 مصرعه في قرية عرعرة إثر شجار عائلي وقع في القرية، وقد حضرت الشرطة وباشرت التحقيق واعتقلت عددا من المشتبهين بينهم الوالد. على نقائد الجيش يلزم يرمى أنه في حال تم التوقيع على اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة، فإن جميع طائرات سلاح الجو الأمريكي الموجودة في مطار بن غوريون ستغادر البلاد إلى قواعد أمريكية في أوروبا. وقال في حال تجددت الحرب فإن المطار سيكون جاهزا لاستيعاب هذه الطائرات خلال 72 ساعة. في إيران أكد التلفزيون الإيراني أن بحوزته المسودة الأولى للتفاهمات مع الولايات المتحدة. بحسبها تقوم الولايات المتحدة برفع الحصار عن مضيق هرمز وتسحب قواتها من هناك، بالمقابل تسمح إيران لعدد من البواخر والسفن المرور من المضيق. تعقد إدارة الرئيس الأمريكي ترامب اجتماعا موسعا الليلة لمناقشة واتخاذ عدة قرارات هامة بشأن استمرار السياسة الأمريكية تجاه إيران، سواء بمواصلة المجهود الدبلوماسي والسياسي أو العودة للمسار العسكري. أفادت المصادر في لبنان عن سقوط قتيلين وإصابة ثالث في غارة للطيران الحربي على بلدة دير عامص قضاء هوصور. يذكر أن 31 شخصا قتلوا يوم أمس في غارات إسرائيلية متواصلة على مناطق في الجنوب اللبناني. من جانبه اعترف الجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم بانفجار مسيرات مفخخة في عدة مناطق شمالي البلاد دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. في إسبانيا اقتحمت الشرطة في مدريد مقر حزب العمال الاشتراكي الحاكم، وذلك بعد شبهات بتبييض الأموال ودفع مبالغ بشكل غير قانوني. وقالت المتحدثة بلسان الحزب إن المسؤولين يتعاونون كاملا مع المحققين ومع جهاز القضاء. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو معتدلا ودرجات الحرارة أقل من معدلها الموسمي بقليل، وتسود أجواء باردة خاصة في ساعات الليل. في القدس والجليل 13 درجة، حيفا 19، الناصرة 15، طبرية 17، تل أبيب ويافا 19، النقب 17، أخيرا في إيلات 23 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

وصالحتك وخصمتك تاني واقول ابعد

0: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
1: شركة أسوتا تهنئ زبائنها الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
2: ما في حالي ما بنقدر عليها أسوتا في كل حالي.
3: اي بليس ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: إدارة طاقم وعاملين كيراميكا المثلث يتقدمون بأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك ويتمنون لكم الصحة وهدات البال. من طاقم كيراميكا المثلث بفروعه أم الفحم وباكا الغربية، وكل عام وأنتم بخير
2: يا أهلي.
3: زورونا في بيبي شارك عرابي واستمتعوا من الأجواء العائلية الرائعة، قاعة الألعاب المميزة ومأكولات الشيف الشهية أنتم وأطفالكم عبر الويز بيبي شارك.
2: بيبي شارك بعرابي،
4: عيد أضحى مبارك.
5: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة من صوت، السنة من غير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
6: هلو تشاري، وانت بدك توصلي كمان على عفولة؟
7: شو هالصدفة؟ لاني اسا وصلت
8: اخيرا. ماركة السيارات تشيري وصلت كمان على العفولة مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائية، مع العروض الخاصة بمناسبة الافتتاح. منستناكم بشارع مناحم بيجين 73 العفولة.
6: تشيري انا بالطريق.
9: عالشمس دائما.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: إدارة وطاقم عاملين محمص حيدر عنوان المكسرات والحلويات يتمنون لكم قضاء أحلى الأوقات ويتقدمون لكم بأحر التبريكات والتهاني للعيد. محمص حيدر بفروعه عبلين، عرابي، الزرازير وكفر ياسيف، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: كمان بفترة عيد الأضحى المبارك اختياري بس شاورما ستيتي. شاورما ستيتي لقمة هنية وكرم غير شكل، نستقبلكم بكل محبة للاستمتاع من أشهى وجبات الشاورما بطعم بشهي ونكهة بمستوى عالي. شاورما ستيتي بفرعي كفر ياسيف الشارع الرئيسي ونحف مدخل البلد. عيد أضحى مبارك.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها، الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي، وكل عام وأنتم بخير.
5: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت بتتمنى لكم أضحى مبارك.
6: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
2: طشة العيد وفرحة العيلة بأجواء عيد الأضحى المبارك في سيتي مول كفر مندا ما إلها مثيل. سيتي مول، متعة العيد على طول. مفتوح أيضا كل أيام العيد. أضحى مبارك.
7: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.
8: الشمس دائما.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM.
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

السابعة تماما في إذاعة الشمس، أسعدتم مساء وإليكم نشرة الأخبار. دعا حراك نقف معا ومنتدى عائلات ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي للمشاركة في مظاهرة الغضب في عرعر مساء اليوم،

0: وذلك احتجاجا على جريمة قتل الطفلة ليلى جهجاه، وستقابل مظاهرة بالقرب من الملعب البلدي في قرية عرارة. هاجم الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو عصر اليوم مقرات عديدة تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة صور، علما أن الجيش كان قد وجه نداء للمواطنين بإخلاء منازلهم والمناطق القريبة من مقرات حزب الله تمهيدا لقصفها، حيث شهدت طوابير طويلة من السيارات باتجاه مناطق شمال صور. هذا وقد دوت صافرات الإنذار مساء اليوم مرة أخرى في منطقة الجليل الغربي وكريات شمونة خشية دخول مسيرات مفخخة. لقي عامل أجنبي في الأربعينات من عمر مصرعه عصر اليوم إثر سقوط جسم ثقيل عليه في ورشة للبناء بمدينة القدس، حيث وصل طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاته، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. من المتوقع أن تصوت لجنة الكنيسة يوم الاثنين القادم على مشروع قانون حل المجلس في قراءته الأولى، وأعلن رئيس الائتلاف الحاكم أوفير كاتس أن مشروع القانون سيحال إلى الهيئة في ذات اليوم للقراءتين الثانية والثالثة لكي يصبح نافذا. أقر البرلمان الهنغاري اليوم ببقاء هنغاريا عضوا في محكمة الجنايات الدولية، علما أن الرئيس السابق أوربان كان قد انسحب منها، ويعني هذا القرار بأنه لن يسمح لرئيس الحكومة نتنياهو من زيارة هنغاريا خوفا من اعتقاله بحسب المذكرة التي أصدرتها بحقه محكمة الجنايات الدولية. خفضت اليوم أسعار النفط بأكثر من 5% على خلفية التفاؤل الحاصل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وبلغ سعر برميل برنت حوالي 94 دولار وبرميل خام غرب تكساس 88 دولارا. النبأ الأخير في تصريح لقناة الجزيرة، قال الرئيس دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تتقدم بشكل جيد، ووصف الخطوط الحمراء التي لا تسمح بها بلاده، وأضاف ترامب أنه سيتوصل إلى اتفاق يأتي بالفائدة للشعب الأمريكي ويضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا على حد قوله. ختاما الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو معتدلا ودرجات الحرارة أقل من معدلها الموسمي بقليل، لكن تسود أجواء باردة خاصة في ساعات الليل. في القدس والجليل الليلة 13 درجة، حيفا 19، الناصرة 15، طبرية 17، يافا وتل أبيب 19، النقب 17، أخيرا في إيلات 23 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل الإضافية اتصلوا على الرقم نجمة 4904.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
0: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
2: شركة أسوتا تهنئ زبائنها الكرام بحلول عيد الأضحى المبارك. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
3: ما في حالي ما بنقدر عليها أسوتا في كل حالي.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: مسا عليكم. للحقيقة السهرة معكم مزبوط جيران الهواء، جيران القمر. أنا ضعت على الرأس الجميل. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله نحن بيكم نضل بالفضائية على طول طايرين. وهلا
1: كل عام وأنتم بخير، وعيدكم لا يكتمل إلا بفخامة الضيافة من محمص شادي، حيث تصنع اللذة بهيبة. ضيافتك هيبي. محمص شادي، جودة تحكى ونكهات تعشق.
2: إدارة بلا مخضرة وطاقم العاملين يتقدمون بأطيب الأماني وأحر التهاني للمحتفلين بعيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. هيبر أبو خضرة الناصرة، وكل عام وأنتم بخير.
3: الله أكبر. الله
4: رغبت صامت مجد كروم بإدارته وطاقم الموظفين والعاملين يتمنون للأمتين العربية والإسلامية عيد أضحى مبارك، راجين من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع في تمام الصحة والعافية والسعادة. رغبت صامت مجد كروم المفرق الشرقي، دائما عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. عيد أضحى مبارك.
5: طاقم إدارة وعاملين سوال حجيجيك، المركز الكبير لأدوات البلاستيك ومستلزمات البيت والمناسبات، يتقدمون لكم بأجمل التبريكات للعيد. أعاده الله عليكم بالصحة وهدات البال. سوال حجيجيك الناصرة، حي بلال، يافة الناصرة المدخل الغربي، وكفر كنا درب السوق. وكل عام وأنتم بخير.
4: دباح بيج ماركت بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئ الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك، راجياً من المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بتمام الصحة والعافية والسعادة. عيد أضحى مبارك من دباح بيج ماركت مع لورد ترشيحة.
6: هلو تشاري، وانت بدك توصلي كمان على عفونه؟
7: شو هالصدفة؟ لاني استوصلت
8: اخيرا. ماركت السيارات تشاري وصلت كمان على عفولي مع كل موديلات البلاجن هايبريد، الهايبريد والكهربائيه، مع العروض الخاصه بمناسبه الافتتاح. بنستناكم بشارع مناحم بيجن 73 العفولي.
6: شاري انا بالطريق.
9: عالشمس دائما.
10: هياني طالع حليك اضحي العيد، بطولش.
11: تمام، بس اسمع، شو صح نقول، اضحي العيد ولا اضحيات العيد؟
12: سلام، معك ابو الحروف. صراحه انا حابب اركز على كلمه احليك، وانه معناها اوزع او افرق. وفي كل خير، اضحى مبارك.
9: الشمس، منحط النقط على الحروف.

0: أشهى أنواع الشوكولاتة وأفخرها الخبرة والذوق في سويت رياليتي الريني الشارع الرئيسي. وكل عام وأنتم بخير.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: سوبر ستار مجدي كروم بإدارته وطاقم العاملين والموظفين يهنئون الجميع بحلول عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. الأسعار دائما نار في سوبر ستار مجدي كروم. نتمنى لكم عيد أضحى مبارك.
3: لحظات عيد الأضحى إلها طعم خاص، لمة العيلة، ضحكة الأحباب، ولحظات بتضل معنا. لحظات العيد حلوة مع شوكولاتة عيليت. عيليت تتمنى لكم أضحى مبارك.
4: عالشمس دائما.
5: شو خيّا كل عام بخير؟ كيف بتحب نبدأ سيفوف المعايدات؟ عند عماتك بالأول ولا خلاتك؟
6: سلام، معك أبو الحروف. مهم إنك محافظ على صلة الرحم. ترتيب جولة المعايدات هاي عليكو. أضحى مبارك.
7: الشمس من حط النقط على الحروف.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الأخبار الثامنة من إذاعة الشمس، هذا نبيل سلامي وإليكم التفاصيل. دعا حراك نقف معا ومنتدى عائلات ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي للمشاركة في مظاهرة الغضب في عرعر مساء اليوم، وذلك احتجاجا على جريمة قتل الطفلة ليلى جهجاه، وستقام المظاهرة بالقرب من الملعب البلدي في قرية عرعر. هاجم الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو عصر اليوم مقرات عديدة تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة صور، علما أن الجيش كان قد وجه نداء للمواطنين بإخلاء منازلهم والمناطق القريبة من مقرات حزب الله تمهيدا لقصفها، حيث شهدت طوابير طويلة من السيارات باتجاه مناطق شمال صور. هذا وقد دوت صافرات الإنذار مساء اليوم مرة أخرى في منطقة الجليل الغربي وكريات شمونة خشية دخول مسيرات مفخخة.

0: لقي عامل أجنبي في الأربعينات من عمر مصرعه عصر اليوم إثر سقوط جسم ثقيل عليه في ورشة للبناء بمدينة القدس، حيث وصل طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاته، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. من المتوقع أن تصوت لجنة الكنيسة يوم الاثنين القادم على مشروع قانون حل المجلس في قراءته الأولى. وأعلن رئيس الائتلاف الحاكم أوفير كاتس أن مشروع القانون سيحال إلى الهيئة في ذات اليوم للقراءتين الثانية والثالثة لكي يصبح نافذا. أقر البرلمان الهنغاري اليوم ببقاء هنغاريا عضوا في محكمة الجنايات الدولية، علما أن الرئيس السابق أوربان كان قد انسحب منها. ويعني هذا القرار بأنه لن يسمح لرئيس الحكومة نتنياهو من زيارة هنغاريا خوفا من اعتقاله، بحسب المذكرة التي أصدرتها بحقه محكمة الجنايات الدولية. خفضت اليوم أسعار النفط بأكثر من 5% على خلفية التفاؤل الحاصل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وبلغ سعر برميل برنت حوالي 94 دولار وبرميل خام غرب تكساس 88 دولارا. النبأ الأخير، في تصريح لقناة الجزيرة قال الرئيس دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تتقدم بشكل جيد، ووصف الخطوط الحمراء التي لا تسمح بها بلاده. وأضاف ترامب أنه سيتوصل إلى اتفاق يأتي بالفائدة للشعب الأمريكي ويضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا على حد قوله. ختاما الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو معتدلا ودرجات الحرارة أقل من معدلها الموسمي بقليل، لكن تسود أجواء باردة خاصة في ساعات الليل. في القدس والجليل الليلة 13 درجة، حيفا 19، الناصرة 15، طبرية 17، يافا وتل أبيب 19، النقب 17، أخيرا في إيلات 23 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة من إذاعة الشمس. هذا نبيل سلامي، إليكم التفاصيل.
1: دعا حراك نقف معا ومنتدى عائلات ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي للمشاركة في مظاهرة الغضب في عرعر مساء اليوم، وذلك احتجاجا على جريمة قتل الطفلة ليلى جهجاه، وستقام المظاهرة بالقرب من الملعب البلدي في قرية عرعر. هجم الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو عصر اليوم مقرات عديدة تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة صور، علما أن الجيش كان قد وجه نداء للمواطنين بإخلاء منازلهم والمناطق القريبة من مقرات حزب الله تمهيدا لقصفها، حيث شهدت طوابير طويلة من السيارات باتجاه مناطق شمال صور. هذا وقد دوت صافرات الإنذار مساء اليوم مرة أخرى في منطقة الجليل الغربي وكرياتش منى خشية دخول مسيرات مفخخة. لقي عامل أجنبي في الأربعينات من عمر مصرعه عصر اليوم إثر سقوط جسم ثقيل عليه في ورشة للبناء بمدينة القدس، حيث وصل طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاته، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. من المتوقع أن تصوت لجنة الكنيسة يوم الاثنين القادم على مشروع قانون حل المجلس في قراءته الأولى، وأعلن رئيس الائتلاف الحاكم أوفير كاتس أن مشروع القانون سيحال إلى الهيئة في ذات اليوم للقراءتين الثانية والثالثة لكي يصبح نافذا. أقر البرلمان الهنغاري اليوم ببقاء هنغاريا عضوا في محكمة الجنائية

0: الحمايات الدولية، علما أن الرئيس السابق أوربان كان قد انسحب منها. ويعني هذا القرار بأنه لن يسمح لرئيس الحكومة نتنياهو من زيارة هنغاريا خوفا من اعتقاله بحسب المذكرة التي أصدرتها بحقه محكمة الجنايات الدولية. خفضت اليوم أسعار النفط بأكثر من 5% على خلفية التفاؤل الحاصل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وبلغ سعر برميل برنت حوالي 94 دولار وبرميل خام غرب تكساس 88 دولارا. النبأ الأخير في تصريح لقناة الجزيرة، قال الرئيس دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تتقدم بشكل جيد، ووصف الخطوط الحمراء التي لا تسمح بها بلاده. وأضاف ترامب أنه سيتوصل إلى اتفاق يأتي بالفائدة للشعب الأمريكي ويضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا على حد قوله. ختاما الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو معتدلا ودرجات الحرارة أقل من معدلها الموسمي بقليل، لكن تسود أجواء باردة خاصة في ساعات الليل. في القدس والجليل الليلة 13 درجة، حيفا 19، الناصرة 15، طبرية 17، يافا وتل أبيب 19، النقب 17، أخيرا في إيلات 23 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

10 في إذاعة الشمس. هذا نبيل سلامي وإليكم التفاصيل. دعا حراك نقف معا ومنتدى عائلات ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي للمشاركة في مظاهرة الغضب في عرعر مساء اليوم، وذلك احتجاجا على جريمة قتل الطفلة ليلى جهجاه، وستقام المظاهرة بالقرب من الملعب البلدي في قرية عرعر. هاجم الجيش الإسرائيلي وسلاح الجو عصر اليوم مقرات عديدة تابعة لمنظمة حزب الله في منطقة صور، علما أن الجيش كان قد وجه نداء للمواطنين بإخلاء منازلهم والمناطق القريبة من مقرات حزب الله تمهيدا لقصفها، حيث شهدت طوابير طويلة من السيارات باتجاه مناطق شمال صور. هذا وقد دوت صافرات الإنذار مساء اليوم مرة أخرى في منطقة الجليل الغربي وكرياتش منى خشية دخول مسيرات مفخخة. لقي عامل أجنبي في الأربعينات من عمر مصرعه عصر اليوم إثر سقوط جسم ثقيل عليه في ورشة للبناء بمدينة القدس، حيث وصل طاقم طبي إلى المكان وأقر وفاته، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. من المتوقع أن تصوت لجنة الكنيسة يوم الاثنين القادم على مشروع قانون حل المجلس في قراءته الأولى، وأعلن رئيس الائتلاف الحاكم أوفير كاتس أن مشروع القانون سيحال إلى الهيئة في ذات اليوم للقراءتين الثانية والثالثة لكي يصبح نافذا. أقر البرلمان الهنغاري اليوم ببقاء هنغاريا عضوا في محكمة الجنايات الدولية، علما أن الرئيس السابق أوربان كان قد انسحب منها، ويعني هذا القرار بأنه لن يسمح لرئيس الحكومة نتنياهو من زيارة هنغاريا خوفا من اعتقاله بحسب المذكرة التي أصدرتها بحقه محكمة الجنايات الدولية. خفضت اليوم أسعار النفط بأكثر من 5% على خلفية التفاؤل الحاصل بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وبلغ سعر برميل برنت حوالي 94 دولار وبرميل خام غرب تكساس 88 دولارا. النبأ الأخير في تصريح لقناة الجزائر.

0: الجزيرة قال الرئيس دونالد ترامب إن المفاوضات مع إيران تتقدم بشكل جيد، ووصف الخطوط الحمراء التي لا تسمح بها بلاده. وأضاف ترامب أنه سيتوصل إلى اتفاق يأتي بالفائدة للشعب الأمريكي ويضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا على حد قوله. ختاما الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو معتدلا ودرجات الحرارة أقل من معدلها الموسمي بقليل، لكن تسود أجواء باردة خاصة في ساعات الليل. في القدس والجليل الليلة 13 درجة، حيفا 19، الناصرة 15، طبرية 17، يافا وتل أبيب 19، النقب 17، أخيرا في إيلات 23 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.